وبين بعض بنات الزمان ده. النهاردة بتتكلم بكل انطلاقة وبيعلى صوتها بالضحك وبتمزح مع الناس اللي متعرفهمش أجانب عنها، البياع ولا السواق ولا شاب ما بيحق ليها التعرف عليه ومصدقته. احنا بقينا في زمن غريب، ان بقينا بنشوف بعض البنات اللي عندها صديق تكلم معاه وبتشاطروا حياتها الخاصة وبتبادلوا المشاعر الجياشة، وكأن مشاعرها اتعملت اللعوبة تلعب بيها. وغير كده من اللي بقينا منشوف في يومنا، في يومنا ده من تبرج وسفور وعباية مخصرة بتمشي بيها في الطرقات مع العطر الفواح، ودي اللي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. كمان يعني احنا بنتعجب من اللي سمحت لنفسها ان تروح لوحدها تتجول في الأسواق والتجمعات من غير محرم، ما بتخافش انها تعرض نفسها للفتنة؟ احنا هنا ما منلومهاش وحدها، بل لوليها النصيب الأكبر في الخطأ ده. انتوا فاكرين القصة اللي حصلت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جات له المرأة السوداء تشتكي له وتقول له: يا رسول الله إني أسرع فأتكشف؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرتي ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: يا رسول الله أصبر، ولكن يا رسول الله إني امرأة وإني أتكشف، فادعو الله لي أن لا أتكشف. تصبر حتى تنال الجنة. الله أكبر، الله أكبر. نعم تصبر، ومين مننا ما بيتمناش الجنة؟ مين؟ ولكن هل أتنازل عن الحياء والحشمة؟ سبحان الله، قد لا تؤخذ على تكشفها لعلتها ومرضها، ولكن الحياء غلب عليها وتخاف التكشف. فإيه اللي لازم أقول في من هي ذات جمال وصحة وبتخرج في الأسواق والتجمعات وبتعصي ربنا بنعمه اللي من بيها عليها؟ ليه ما بتقدر البنت إنها جوهرة غالية وأغلى من الجواهر؟ ليه ما بتصونش نفسها وجمالها حتى تكون لرجل واحد فقط، وهو من كتب الله لها بأنه يكون زوجها؟ ما بيلعبش بعواطفها لكن بيحفظها ويصونها من عبث العابثين. وقد إيه بتكون جميلة اللي بتتصف بالحياء حتى عن محارمها، أيوة حتى من محارمها.
فقد إيه من بنات بتخجل حتى من والديها. ولكن البنت ممكن ما تقدرش إنها تكون جوهرة مصونة من غير ما يتوفر ليها أم صالحة وأب صالح بيوجهوها وينصحوها ويجعل كل منهم البيت جنة بتمشي فيه نسمات الحب والاطمئنان، نسمات التوجيه والتربية السليمة اللي بتغرس في نفسها الاستقامة. فأهم ما يجب عليهم زرعه في النفس الخشية من الله، مش زرع الخشية منهم. فبمجرد إنه يغيب واحد منهم مفيش شيء بيردعها غير استشعارها مراقبة الله عز وجل ليها. وكمان دور النصح والتوجيه ما بيقتصرش على البيت، بل للمعلمة والداعية نصيب في ذلك، فما يبخلوش بالتوجيه والنصح والمصادقة قبل كل شيء. ده واسأل الرحمن اللي خلق النفس وسواها وألهمها فجورها وتقواها إنه يجعل بنات المسلمين مؤمنات عفيفات تقيات نقيات هاديات للحق والصواب، بيمشوا باستقامة في الحياة قبل الممات. اللهم آمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحب في الله، هذه القصص الجميلة. دخل الرشيد يوما على الكسائي وهو لا يرى، وكان الكسائي معلما لولديه الأمين والمأمون. فقام الكسائي ليلبس نعله لحاجة يريدها، فنهض الأميران بعجلة ووضع النعل بين رجلي الكسائي. بعد وقت جلس الرشيد مجلسه وقال: يا كسائي، أي الناس أكرم خدمة؟ قال الكسائي: أمير المؤمنين عزه الله. قال الرشيد بحسن نية وتوقير: بل الكسائي يخدمه الأمين والمأمون. وحدثهم بما رأى وعن العفو الكريم. حكي عن جعفر الصادق عليه السلام أن غلاما له وقف يصب الماء بين يديه، فوقع الإبريق من يد الغلام في الطست، فطار الرشاش في وجهه. فنظر جعفر عليه السلام إليه نظرة مغضب، فقال: يا مولاي والكاظمين الغيظ. قال: قد كظمت غيظي. قال: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى. نحن لا نحب الانتظار لأنفسنا. قيل إن الأحنف بن قيس سبه رجل وهو يماشيه في الطريق، فلما قرب من المنزل وقف وقال له: يا هذا، إن كان بقي معك شيء فقله ها هنا، فإني أخاف أن يسمعك فتيان الحي فيؤذوك، ونحن لا نحب الانتصار لأنفسنا. يا سلام. وعن أخلاق الرجل وأخلاق خدمه، قال عبد الله بن طاهر: كنا عند الخليفة المأمون يوما، فنادى بالخادم: يا غلام. فلم يجبه أحد، ثم نادى ثانيا وصاح: يا غلام. فدخل غلام تركي وهو يقول: ما ينبغي للغلام أن يأكل ولا يشرب، كلما خرجنا من عندك تصيح: يا غلام يا غلام، إلى كم يا غلام؟ فنكس المأمون رأسه طويلا، فما شككت أنه سيؤمرني بضرب عنقه، ثم نظر إلي فقال: يا عبد الله، إن الرجل إذا حسنت أخلاقه ساءت أخلاق خدمه، وإذا ساءت أخلاقه حسنت أخلاق خدمه، وإنا لا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لنحسن أخلاق خدمنا. يا الله. وعن أحمد بن أبي داود والمعتصم: مرض أحمد بن أبي داود فعاده المعتصم يعني زاره وقال: نذرت إن عافاك الله تعالى أن أتصدق ب10,000 دينار. فقال أحمد: يا أمير المؤمنين، فاجعلها في أهل الحرمين، فقد لقوا من غلاء الأسعار شدة. فقال: نويت أن أتصدق بها على من ها هنا، وأطلق لأهل الحرمين مثلها. فقال أحمد: متع الله الإسلام وأهله بك يا أمير المؤمنين، فإنك كما قال النميري لأبيك الرشيد رحمة الله تعالى عليه: إن المكارم والمعروف أودية أحلك الله منها حيث تجتمع. من لم يكن بأمين الله معتصما فليس بالصلوات الخمس ينتفع. يا سلام. وبعنوان: من خدعنا في الله إن خدعنا له، كان ابن عمر رضي الله عنه إذا رأى أحدا من عبيده يحسن صلاته يعتقه، فعرف ذلك من خلقه، فكانوا يحسنون الصلاة مراءة له، فكان يعتقهم. فقيل له: إنهم يخدعونك. فقال: من خدعنا في الله إن خدعنا له.
يا سلام. وبعنوان أكرم الناس أكرم الناس خدما، قال عمر: وماذا نفعل؟ قال الأعرابي: لم يعطني حقي كاملا. فرددته إليه فغضب وجلدني 20 صوتا وقص شعري وهو في هذه اللفافة التي ألقيته إليك. فتألم عمر وأرسل إلى أبي موسى الأشعري يأمره أن يجلس أمام جماعة من المسلمين ليجلده الأعرابي 20 صوتا ثم يحلق له شعر رأسه. فلما قرأ أبو موسى رسالة عمر قام إلى الأعرابي وقال له: تقدم ونفذ ما أمر به عمر. ثم أعطاه صوتا ليجلده وقدم إليه رأسه ليحلقه. فتأثر الأعرابي وعفى عنه وقال: لن يظلم أحد وعمر أمير المؤمنين. يا سلام.

فقراء لكنهم أغنياء. كتير من الناس بيظن إن الفقير هو اللي ما عندوش فلوس، اللي ما عندوش عربية، أو هو اللي ماهيته قليلة، أو اللي هو اتكلبت عليه الديون مديون المسكين. وبيظن دول بيظنوا إنه الغني هو إيه؟ اللي عنده الأموال الكثيرة، واللي عنده عمارات، واللي عنده مصانع ومزارع وعربيات كده، بيظن كتير من الناس. لكن أحب أقول لكم إن الظن ده أبطله الدين الإسلامي الحنيف، وده بيبان عليك من خلال الوقفات دي. أولا قال: ليس الغني عن كثرة العرض، ولكن الغني غني النفس، أخرجه البخاري. فخلينا نبص في الحديث ده عشان يتبين ليك إنه الغني الحقيقي مش في امتلاك الأموال والأراضي، لكن الغنى الروحي والقلب هو اللي هو امتلاء القلب بمحبة ربنا سبحانه وتعالى، بمحبة الله تعالى. يا ترى انت هل تأملت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ما كانش صاحب مال وذهب ومجوهرات، كانت بتمر عليه الأيام والشهور وما فيش في بيته غير التمر والمية، ومع ذلك فهو أغنى الناس بالله، وهو اللي استغنى بحب الله وذكره وعبادته عن كل شيء. إذن ليه ما يكونش هدفنا هو الاستغناء بالله وبطاعته وعبادته؟ الواحد منا بيقضي ساعات يومه في العمل الوظيفي أو التجارة للحصول طبعا على الرزق، وده مطلوب، لكن ليه ما نخليش بعض أوقاتنا، ليه ما نجعل بعض أوقاتنا عشان نغذي قلوبنا بزاد الإيمان وحلاوة القرآن؟ زي ما احنا محتاجين للمال والمتاع الدنيوي، فاحنا طبعا بحاجة كمان للإيمان والتقوى عشان نغذي قلوبنا وأرواحنا حتى يحصل لها الغنى الحقيقي. وطبعا لابد ان نعرف ان الناس محتاجين للأغنياء، وده من ناحيتين. بيحتاجوا للأغنياء اللي عندهم الأموال، وده من خلال مساعدتهم والوقوف معاهم وتفريج كربتهم. والناس كذلك بيحتاجوا إلى أغنياء الإيمان اللي بيملكوا الإيمان والتقوى والعلم والخير، وده بمجالستهم وتقوية إيمانهم وإرشاد الجاهل وتعليم الفاضل. ووالله إن أغنياء الإيمان اللي عمروا قلوبهم بمحبة الله وذكر عبادته هم سر حياة القلوب، ورؤيتهم جلاء الهموم، وكلامهم نور القلوب. فكم من غافل أحيوه بعد فضل الله.

أحبك الله، هذه قصة سيدة اسمها خديجة. بتقول، تحكي حكايتها، بتقول إن شاء الله إنه تقول، وأسأل الله تعالى أنه تستفيدوا من قصتي وتكون عظة وعبرة لكل اللي بيسمعها وبيقرأ. قصة بتبتدي بتقول: قربت الساعة من 4 صباحا، كل شيء حواليها ساكن، لا شيء بيتحرك غير أوراق الشجر لما بيداعبها نسيم السحر. الشجرة

فهي في نهاية الشهر الثامن من الحمل، بطنها كبير ورجلها متورمة، بقت بتتعب بسهولة، وحتى تنفسها بتلاقي فيه صعوبة، وشها شاحب، جفونها متدلية من كثرة البكا، لكنها لابد أن تقوم في عمل. في الوقت ده ما بقاش على أذان الفجر غير ساعة واحدة. بتقول خديجة من أقرب صديقاتي، وكان مر على جوازها حوالي 3 سنوات، فبالطبع كانت فرحتها وفرحة جوزها كبيرة لما عرفوا إنها حامل. لكن في إحدى زيارتها للطبيبة المتخصصة وبعد إجراء الاختبارات اللازمة، أخبرتها الطبيبة إن الإبنة اللي بتحملها في بطنها عندها كلية واحدة بس. سبحان الله، الأطباء هنا في الغرب بالرغم من تفوقهم العلمي إلا أنهم بيفتقدوا المشاعر الإنسانية. أدي خديجة في صدمة رهيبة من اللي سمعت، والطبيبة بتقول لها في منتهى البرود أنه لا يوجد حل فوري، لكن بعد الولادة من الممكن أنه تجرى فحوصات على المولودة لتحدد صلاحية الكلية الواحدة، وإن لم تكن صالحة فعمليات زراعة الكلى بقت زي عمليات اللوز. خرجت خديجة من عند الطبيبة وهي في حالة ذهول، ما تعرفش إزاي وصلت، ما عرفتش إزاي وصلت لبيتها، وأول مولودة ليها وبكلية واحدة، إيه العمل؟ يا ترى هل من الممكن إن تكون الطبيبة مخطئة؟ بحثت خديجة وجوزها عن أحسن الأطباء في المجال ده، لكن كل طبيب كان بيجيب بنفس التشخيص، كلية واحدة. ومع كل زيارة لكل طبيب منهم كان أملها بيقل وبيضعف، وفي النهاية سلمت للأمر للواقع. وآخر طبيب قال لها ما تتعبش نفسها، فالوضع مش راح يتغير. وأدركت خديجة في اللحظة دي إنه مش بإيدها شيء غير التوجه إلى الله بالدعاء، ومن اليوم ده قررت إنه تقوم في الثلث الأخير من الليل للصلاة والدعاء لبنتها اللي ما اتولدتش بعد. فقد أخبر سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سورة البقرة 186. وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وأن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. سورة الأنعام. ويقول تعالى: وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سورة يونس. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سورة غافر. صدق الله العظيم. ومنكمل ونشوف هيحصل إيه. وأيضا ورد في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري ومسلم. وأيقنت خديجة إنه لا ملجأ إلا إليه، فلم تتردد في القيام يوم قبل الفجر بساعة أو أكثر، بالرغم من التعب اللي كانت بتعانيه من الحمل ومن قلة النوم. يوميا بتتجه في الثلث الأخير من الليل إلى سجادتها في مصلاها، وبتسجد في خشوع وبتسأله سبحانه وتعالى إن

ذوقها بنت بصحة كويسة وكليتين، وكانت تلح في دعائها وبتبكي إلى أن تتبلل سجادتها. لم تكل يوما أو تمر، جسدها بقى منهك، الركوع والسجود بقوا في غاية الصعوبة، لكنها لم تتراجع أو تشكو ولو مرة واحدة. وكلما أخبرتها الطبيبة بنفس النتيجة مع كل زيارة ومع كل فحص، ازداد عزم خديجة على القيام في الثلث الأخير من الليل. أشفى عليها جوزها من كثرة القيام، وخاف عليها من الصدمة لما وقت مولد الابنة اللي بكلية واحدة، وكان دايما يذكرها بيفكرها بأن الله سبحانه وتعالى قد يؤخر الاستجابة. فقد روى أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تجعل له دعوته، وإما إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. رواه أحمد في المسند. وكانت هي بتذكر بتفكر جوزها بأنه لا حيلة ليها إلا أن تسأل الله، فإن لم تسأله هو سبحانه وتعالى فمن تسأل؟ لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله الله، وكيف لا تسأله وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فاسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. رواه مسلم. وقبل الموعد المتوقع للولادة بحوالي أسبوعين حضرت خديجة لزيارتي، ودخل وقت صلاة الظهر، صلينا، وقبل ما نقوم من جلستنا امتدت إيد خديجة ليا ومسكت بدراعي وقالت لي إنها بتحس بإحساس غريب. سألتها إن كانت بتحس بأي ألم فأجابت بالنفي، لكن للزيادة في الاطمئنان قررنا الاتصال بالطبيبة وطلبت منا مقابلتها في المستشفى. حاولنا الاتصال بزوج خديجة لكن من غير جدوى، فهو في صلاة الجمعة. فتوكلنا على الله ورحنا للمستشفى، وتعجبنا إنهم أخبرونا إنها في حالة ولادة. فجلست قعدت جنبها أشد من أزرها وطبطب على كتفها، وكانت والحمد لله كثيرة الدعاء، وبالرغم من الآلام إلا إنها كانت تسأل لله أن يرزقها ابنة بصحة جيدة وكليتين. وولدت فاطمة صغيرة الحجم دقيقة الملامح، وشها بميل للزرق، وفي ظهرها نقرة يعني نغزة صغيرة قرب موقع الكلية، كأن جسدها الصغير امتص فراغ الكلية الناقصة. بكت وبكت خديجة، ووسط دموعها كانت بتسأل عن حالة بنتها بماذا هرب. تقول هقول ايه لأم أعياها السهر وتهدلت جفونها من البكا ولسه بعدها بتتألم. ما شاء الله حلوة. حاولت إن أقول شيء تاني لكن الكلمات انحبست. سبحان الله، ما كانت إلا دقايق معدودة وتحول اللون الأزرق إلى لون وردي. دققت في وش فاطمة، سبحان الخالق، وشها جميل، لكن كل ما بصيت ليها افتكرت المشاكل اللي قد تواجهها بسبب الكلية الواحدة. ما تكلمتش، وخديجة ما كلمتش، كل واحدة مننا كانت بتفكر هيكون ايه مصير الطفلة اللي عندها كلية واحدة. حضر اطباء الاطفال واجروا الفحص المبدئي وبلغونا انها فيما يبدو طبيعية،
لكن لابد من إجراء فحوصات مكثفة لمعرفة صلاحية الكلية، وده مش هيتم إلا بعد أسبوعين من ميلادها. اترددت خديجة كتير في أخذ فاطمة لإجراء الفحص الشامل. قالت لي في يوم من الأيام: قدر الله وما شاء فعل، لا داعي لأن أرهق جسدها الضئيل بالفحوصات دي. لكنها أخذت بالأسباب وقررت إجراء الفحوصات دي. وجه اليوم الموعود، وقعدنا في غرفة الانتظار نترقب خروج الطبيبة عشان تقول لنا وتخبرنا عن حالة الكلية الواحدة. هل راح تحتاج فاطمة لكلية جديدة، أم إن كليتها الواحدة راح تقوم بعمل الكليتين؟ وخرجت الطبيبة وعلى وشها ابتسامة باتة، توجهت إلينا وقالت: مش عارفة أقول إيه ولا أعرف إيه اللي حصل، لكن بنتك بصحة كويسة وبكليتين مش بكلية واحدة. يا الله يا الله، أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، ما أجمل أثر الدعاء وما أرحم الله بخلقه. فاطمة تبلغ دلوقتي 5 من عمرها، حفظها الله وجعلها قرة لعين والديها.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، رح نتكلم عن سيدة نساء الأمة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة رضي الله عنها، هي فاطمة بنت خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. هي البضعة النبوية والجهة المصطفوية، ولدت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا ويكرمها ويسر إليها مناقبها غزيرة ومآثرها حميدة. كانت رضي الله عنها دينة صينة قانعة شاكرة لربها، يغضب لها أبوها صلى الله عليه وسلم. هي أشبه الناس في مشيتها بأبيها صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. كانت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام لها فقبلها ورحب بها، وكذلك كانت تصنع هي به. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباسطها ويمازحها ويقول: هي بضعة بفتح الباء، يعني قطعة مني، هي سيدة نساء هذه الأمة، هي من النساء التي كملن ولم يكمل من النساء إلا أربعة: مريم، خديجة، وفاطمة، وآسيا بنت مزاحم زوجة فرعون. من خصائصها وخصائص أخواتها رضي الله عنهن أنهن لا يتزوج عليهن في حياتهن. من آذاها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها ابن عم أبيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد غزوة بدر الكبرى. كان مهرها رضي الله عنها درع علي الحطمية. جهز النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة في عرسها في خميلة، وهي قطيفة بيضاء من الصوف وقربة ووسادة من جلد، حشوها نبتة بالأزجر، نبتة أو نبتة الإزخر. تكفل سعد بن عبادة رضي الله عنه بوليمة العرس بكبش ذبحه وأعده للضيوف، وجمع نفر من الأنصار شيئا من ذرة. فلما دخل علي على فاطمة دخل معهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لهما فقال: اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك في نسليهما. رزق علي من فاطمة أولا الحسن، الحسين، محسن، أم كلثوم، زينب رضي الله عنهم أجمعين. من فضائلها أن ابنيها الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة. انقطع نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من قبل فاطمة. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ هي قدوة لكل مسلمة في حشمتها وعبادتها وحبها لأبيها صلى الله عليه وسلم. توفيت رضي الله عنها بعد أبيها صلى الله عليه وسلم بستة أشهر رضي الله عنها وأرضاها.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، يسر مركز النووي بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم أن يعلن عن إقامة صلاة واحتفال عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجري يوم الأربعاء 27 من مايو أيار لسنة 2026، وذلك وفق بيان المجلس الأسترالي للأئمة، وذلك على العنوان 10 جورني رود شستر هيل، برنامج صلاة العيد، الصلاة والخطبة الأولى الساعة 7:30 صباحا مع الأخ أحمد عوف، الصلاة والخطبة الثانية الساعة 8:45 صباحا مع الشيخ إبراهيم ضادون. ويقدم المركز النووي مجموعة من الأنشطة الممتعة للأطفال من الساعة 8:00 إلى 11:00 صباحا، وتشمل ركوب الخيل، رسم الوجوه، نقش الحناء، خزل البنات، الفشار وأكياس الحلوى. وأسرة إذاعة القرآن الكريم تتمنى لكم عيدا مباركا وكل عام وأنتم بخير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحمن الرحمن.

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمعوا نبرات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور، وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ،
3: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

تتجلى معاني التوحيد الخالص في هذه الشعيرة العظيمة، فالقلوب تتجه خاضعة لله، والألسن تلهج بالتلبية، والأكف ترتفع ضارعة متوسلة. فأي منظر أبهى وأحلى من منظر العبيد يحققون التوحيد تحت راية العقيدة الواحدة التي تتوارى في ظلها فوارق الأجناس والألوان والأوطان. رفع

إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة بناء الإيمان للشيخ أشرف الفيل عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا في الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج بناء الإيمان. لا شك أن موضوع الإيمان هو موضوع كبير وليس بالصغير، ولذلك هو يحتاج منا إلى الكثير من الكلام. وأنا كما ذكرت أقول أننا نفتح الأبواب فقط، نحن نبين الدعائم التي من خلالها يبنى هذا الإيمان، نحن نبين العوامل التي تؤدي إلى فساد هذا البناء. ذكرنا في حلقات عديدة دعائم البناء، وذكرنا في حلقات أخرى الكلام عن عوامل الفساد. قلنا من عوامل الفساد عدم التثبت في الأخبار، هذا من عوامل الفساد. قلنا من عوامل الفساد السخرية والاستهزاء. قلنا من عوامل الفساد سوء الظن. قلنا من عوامل الفساد الكبر. قلنا من عوامل الفساد الجهل. كل هذه عوامل فساد البناء الإيماني. النهارده بنتكلم في موضوع انتشر في هذا الزمان بكثرة غريبة، لدرجة أنك يعني قلما تجد بين اثنين واحد منهم ليس فيه هذه الصفة. يعني تقريبا كميات كبيرة من الناس صار عندها هذا الموضوع، وأنت لا تدري لماذا أو ما هو السبب. هذه الصفة إذا دخلت إلى القلب أفسدت إيمان العبد، بل كادت أن تهدم البناء الإيماني بأكمله. هذه الصفة هي ما تسمى بالجشع. إن إنسان يبقى عنده جشع، إنسان اللي عنده جشع ده إنسان غريب جدا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثالا لأولئك الذين يتصفون بهذه الصفة، فجاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج لكم من بركات الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة: أنا أخوف حاجة بخاف عليكم منها ما يخرج لكم من بركات الأرض. فواحد من الجالسين فرق معاه التعبير، إزاي إن دي بركة وإنت خايف علينا؟ وفي حد بيخاف على حد من البركة؟ شوف اختلط عليه الكلام، لأنه لم يفهم المراد من قوله بركات الأرض. فقال: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ هو الخير يبقى شر؟ طب إزاي؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه سينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه. قال: أين السائل؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، وإن هذا المال خضرة حلوة، وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه من حقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه من غير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. شوف الحديث بيوصف الجماعة اللي عندهم جشع، الجماعة اللي عندهم جشع بيوصفهم وصف دقيق جدا. بيقول ايه؟ بيقول لهم: ان اخوف ما اخاف عليكم ما يخرج لكم من بركات الارض. ساعات الارض دي كل اللي بيخرج من الارض بركات، لكن هذه البركات قد يحولها الانسان الى لعنات، استخدم البركه فيحولها اللعنه. زي ايه مثلا؟ زي ايه؟ زي لما واحد مثلا يبقى عنده مال، الأصل في المال ده إيه؟
الأصل في المال ده إيه؟ الأصل إن ينفقه، الأصل إن يساعد بيه المحتاجين، الأصل إن ينفق على نفسه، مش الأصل إن يتعاطى بيه المخدرات، ولا يتعرف به على النساء، ولا يشتري القصور الفارهة بملايين الدولارات للنساء. مش الأصل ده المال مجاش عشان كده، لا خالص، ده المال جه لهدف تاني خالص. إنا أنزلنا المال، الحديث قول الله تعالى، قالوا أنها آية منسوخة في القرآن، إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى المال ده نزل عشان أنت تقيم الصلاة، المال ده جه عشان أنت تأدي الزكاة، مش المال ده جه عشان أنت ما تصليش، ولا المال جه عشان أنت ما تزكيش، ولا المال جه عشان أنت ترتكب بيه الفواحش والمنكرات، لا ما جاش كده. ولا المال ده جه عشان أنت تبقى عبد للمال، يعني أنت قاعد عمال تدور على التحصل على المال. والمثل الماشي، البحر يحب الزيادة. زيادة إيه اللي بيحبها البحر؟ زيادة إيه؟ عنده 1,000,000 عايز 2، عنده 2 عايز 10، عايز عنده، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فالمال لم يأتي ليتقاتل الناس بعضهم على بعض على المال، ولم يأتي هذا المال حتى يمتنع الناس عن العبادات والذكر والدعاء، ولم يأتي هذا المال لفساد البناء الإيماني، لا، ده بالعكس، ده المال جه عشان يقيم الإيمان في حياتك. فأنت لما تحوله يبقى أنت حولت البركة إلى لعنة. فالنبي لما يقول إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج لكم من بركات الأرض، يبقى ده معناه إيه؟ ما يخرج لكم من بركات الأرض، يبقى المال اللي بيخرج من الأرض بركة، لأن ربنا عبر عن المال بالخير لما قال وإنه لحب الخير لشديد. قال أكثر أهل العلم من المفسرين أن المراد بكلمة الخير هي المال. فيعني المال لم يأتي حتى يبغض بعضنا بعض ويكره بعضنا بعضا ويفسد بعضنا إيمان بعض بسبب المال، لا، المال ما جاش عشان كده، ده المال جه لأسباب اللي هي إقامة شرع الله عز وجل، إقامة الطاعات والعبادات، إقامة الصلوات والزكوات، إعطاء الفقير. جاء المال حتى يتآلف الناس ويتحابب الناس، جه عشان كده مش جه عشان حاجات تانية. عشان كده النبي قال إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج لكم من بركات الأرض. شفت النبي عبر عنه إنه بركة إزاي؟ الراجل اللي قاعد قال له إزاي أنت خايف، وإزاي اللي طالع من الأرض بركة، أمال إيه الكلام ده؟ فصمت النبي حتى ظننت أنه سينزل عليه، وبالفعل قد حدث، نزل جبريل عليه بالوحي يخبره جواب سؤال السائل، ثم جعل يمسح عن جبينه، ودي علامة إن جبريل نزل. يعني السيدة عائشة لما بتحكي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، لما يبقى برد شديد جدا، تبص تلاقي النبي عليه السلام بعد نزول الوحي عليه وإن جبينه، لما تشوف جبينه وإن جبينه لا يتفصد عرقا، كما في البخاري الحديث في أول كتاب من كتب البخاري اللي هو كتاب باب بدء الوحي، ليه النبي كان يتفصد عرقا وليه جبريل نزل في الوقت ده؟ عشان يقول له على الجواب.

نحكي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج لكم من بركات الأرض. قال رجل: يا رسول الله، وهل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي حتى ظننت أنه سينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه، جعل يمسح عن جبينه دلالة على أن الوحي نزل عليه، وكان النبي يعاني شدة من نزول الوحي عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني شدة من تلقي الوحي عليه، من تلقي الوحي كان يعاني شدة، حتى أنه كان يحرك لسانه بما يقوله له جبريل عليه السلام، فكان يعاني شدة من الترداد، ترديد الكلام، وكان يعاني شدة أيضا مما يلقاه من شدة الوحي عليه. فقال الله له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فكان جبريل إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يعاني شدة. ليه؟ لأن الوحي ده في توصيل ما بين جهتين مختلفتين، فسيدنا جبريل له صفة الملائكية، والنبي عليه الصلاة والسلام فيه صفات البشرية، فيلتقي الاثنان بلقية المعجزة اللي هي الوحي، ثم يلقي في روع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من كلام الله. فأنت شايف التلاقي عجيب، حاجة مش سهلة. فكان كأنه يخرج من بشريته صلى الله عليه وسلم، أو كأنه يضاف إليه شيئا ثقيلا في الخصائص على خصائص بشريته، فيترتب على ذلك ماذا؟ أن يتلقى الوحي فيشتد جبينه عرقا، وإن جبينه لا يتفصد عرقا. قال: أين السائل؟ السائل قال له: ها أنا يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا يأتي الخير إلا بالخير، الخير ما بيجيش إلا بالخير. ثم جعل يفصل له بالمثل، قال له: وإن هذا المال خضرة حلوة. بس المال ده حاجة خضرة وحلوة، وخلي بالك وقال خضرة وحلوة، ما قالش وإن هذا المال خضرة بس. ليه؟ لأن الخضرة اللي قصادك في الصحراء أو في الأراضي الزراعية ليست كلها حلوة، يعني مش كلها مما تؤكل، إنما فيها ما لا يؤكل، وفيها ما كان الأصل استخدامه لأغراض طبية، واخد بالك؟ يعني في حاجات بتستخدم فين؟ في حاجات طبية. زي إيه؟ زي الحشائش المخدرة. لكن إحنا نستخدمها إزاي؟ إحنا بقى نستخدمها عشان زي ما بيقولوا جماعة شباب بيعملوا بيها دماغ. يعني الأصل إن إحنا نستخدم المخدر ده اللي جاي في الأرض ده ليه؟ مش عشان نهلك بيه الصحة، لا، ده إحنا المفروض نستخدم ده عشان خاطر نستخدمه في العمليات، في الجراحات، في الحاجات دي المتخصصة. عشان كده النبي قال: وإن هذا المال خضرة حلوة. يعني أنت ممكن تشوف حاجة خضرة بس ممكن ما تبقاش حلوة، ما ينفعش إنك تاكلها، ما ينفعش إنك تتعاطاها، ما ينفعش إنك تشربها. وإن هذا المال خضرة إيه؟ حلوة، فتاخد بالك من دي. وإن هذا المال خضرة حلوة، بيضرب المثل، بيقول الناس على أصناف، منهم واحد جشع. الجشع ده ما بيكفوش حاجة، لو حيزت له الدنيا بحذافيرها لا يكفيه، ما يكفوش، حاسس على طول انه فقير وتعبان ومحتاج الاوسع والاكتر والبتاع. عنده شقه في القاهره، طب نفسه يبقى له شقه في اسكندريه، عمل شقه في اسكندريه، قال: طب خلاص لما اخد في الاسماعيليه، خلاص في الاسماعيليه، طب لما اخد في الساحل الشمالي. جاب في كل ده، قال لك: لا بس برضه يعني برضه من ناحيه يعني عشان الشياكه وبتاع، ناخد شقه بقى في لندن. ما بتوسع، كل ما العمليه توسع هو بيوسع، مش هيبطل. يا يعني موضوع مش ده، مش معناه ان ما نشتريش وما نجيبش، لا، خده واشتره واعمله. بس انا عايز اوصلك ان ما يكونش ده مقصد وهدف، انك انت قاعد تجتهد عشان تعمل كده، لا خالص. الناس لما كان سبيلها المال والجشع
عملوا ايه؟ بدأ يحصل نوع من التعامل غريب قوي. لعلكم تشعرون هذا مثلا في مصر في سوق العقارات. مثال: الوحدة دي تساوي 10 قروش، وليكن مثلا 30 أو 40 ألف، هذا هو مستواها لا يزيد عن هذا. يوم يجي واحد أجنبي من الخارج هيقيم في مصر 2 3 4 عن التعليم أو خلافه، فعايز يشتري الوحدة دي، مفروض يشتريها بكام؟ ب30 40 زي سعرها. فيجي الراجل اللي جاي من الخارج 30 40 بالنسبة له حاجة بسيطة، فيجي البائع يحول له 30 دي ل90، يعني يضرب الرقم في 3، فالتاني بيشتري لأنه كده كده مش هياخدها معاه وهو مسافر، كده كده هيبيعها وهو ماشي. خسرت كسبت ما تفرقش، كأنه أجرها المدة وخلاص. فده سياسة القادم من الخارج للتعليم، فالناس تبيع أمه 30 يعملوها ب90. فبعد كده كله بقى يدور، عملوا سوق سودة، كله يجيب الزباين عشان يبيع. حتى الناس باعت المدينة كلها. بعد لما باعوا المدينة كلها أصبح السعر إيه؟ غالي مرتفع. فأصبح أهل المكان لا يستطيعون هذا الشراء خلاص، فأصبح مفيش مكان للفقراء. فلما شدد الناس بعضهم على بعض وعلى القادمين ضيوفهم من الخارج، ودعا على غير هدي الإسلام، فشدد الله عليهم قلوب ملوكهم، فأصبح المسؤولين عن هذه المون يرفعون في أسعارها 10 مرات. يعني مادة البناء اللي تمنها 1000 بقت ب10. شوف نفس القصة، انت بتعمل جشع على اللي انت تملكه، طب اللي بيملكك يعمل عليك نفس القصة في الجشع. هي سياسة كده ماشية، لان ده موضوع ترابط. انت عندك ضيف جاي للتعليم انت تعاونه، مالكش انت دعوه بقى فاسق فاجر عامل قصتنا، لكن هذا لا يسوغ لك ان تأكل ماله حرام. مبادئ، دي مبادئ دين لازم نحافظ عليها، دي مش محتاجة تفاصيل ولا محتاجة ابن بلد ولا مش محتاجة، دي محتاجة مبدأ ديني، ضابط ديني إيماني. فالجشع لما يجي من الصغير اللي فوق منه يجشع عليه نفس القصة، لأن فساد الإيمان بيترتب بيسير في وسط قلوب الناس. فالنبي ضرب المثل قال: وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر. يعني فيه بهيمة المراعي بتاعتها في الصحراء، فالبهيمة دي لها خصائص، تقدر تستحمل الجوع، ما بتاكلش خضرة كتير، بتاكل خضرة كده يعني بطريقة يعني بسيطة كل فترة، فطبعا الخضرة دي لها طعم كويس. فلو جابوا البهيمة اللي في الصحراء قاموا رميينها في قلب الخضرة في وسط أماكن الخضراء أماكن الزراعة، وأول ما تشوف الخضار الأخضر تتجنن، تقعد تاكل تاكل تاكل تاكل وما تفصلش لغاية لما يحصل لها حبط، يعني تنتفخ كل أمعائها وتنتفخ معدتها وبطنها، تنتفخ لغاية لما تفرتك الأمعاء، يعني خلاص تتدمر كلها وتهلك وتهلك. فإيه اللي يحصل؟ فتموت. لكن في بهيمة تانية اتربت في وسط الخضر شبعانة، فلما تيجي في فصل الربيع بيبقى الخضار طعمه جميل، فتقعد تاكل تاكل، أول ما تشبع تاكل حتتين كده بس ما تندغش جامد، بعد كده تروح تقعد في الشمس في فصل الربيع، بعدين تجتر يعني تخرج بعضا من الاكل اللي مع اللي هي ما ضغطوش كويس، ترجعه تاني تقعد تتسلى فيه، تمضغ فيه كده وتستلى فيه عشان تستمتع بالايه بالطعام، فكانها بتاكل بدل ما تبطل، لا هي بتاكل، بس هي خدت القدر الكافي اللي هي عاوزاه بس. بص المثل: وان كل ما انبت الربيع يقتل حبطا او يلم الا اكله الخضر. ما تجيب واحد كان جعان وفقير وهوب فجأة تروح حطه في منصب، لو عنده الإيمان لن يأخذ إلا ما يكفيه،
لكن لو ما عندوش الإيمان ما يبطلش، وما يعرفش يتوقف، وما يعرفش يمتنع. وتلاقيه كان حلمه إنه قاعد في شقة ياخد فيلا، بيت مستقل يعني، مش ياخد بقى بيت مستقل، لا ده ياخد 100، لا دول مش 100 دي 1000، لا التاني خد 1000 ده ياخد 10,000، أرقام خيالية. عجيب الأمر. ليه؟ لأنه جشع. ليه؟ لأنه ليس لديه ضابط الإيمان، فكأنه أصبح أقل درجة من البهيمة التي كانت تتربى في الصحراء. فلما جت في الخضر قعدت تاكل مش عارفة تتوقف، إلا آكلة الخضر فإنها إذا امتدت خصرتها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وعادت وبلت ثم عادت فأكلت، بعد ما تفرغ بطنها ترجع تاكل. وإن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه من حقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه من غير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. مين بقى اللي بيأكل ولا بيشبعش؟ الكلب إذا أصيب. ولذلك مرض الكلب إذا جه الواحد يفضل يأكل ما يشبعش فقط ما يموت. إذن الجشع هو أن تقبل من المال ما لا تتوقف أبدا عنده، وهذا الجشع يؤدي بك إلى فساد الإيمان. فبدلا من أن المال جاء لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، يأتيك المال لتنشغل أنت به فتترك الصلاة وتترك الزكاة. فبدلا من أن المال جاء ليقويك، وبدلا من أن المال جاء للخير أصبحت أنت تستعمله في الشر. فبدلا من أن المال جاء لخدمتك أصبحت أنت تخدم المال. آدي الجشع باختصار شديد جدا. وحتى ألقاكم إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة، نستكمل معا موضوع المال وتفاصيله الذي يؤثر على الإيمان وعلى البناء الإيماني، ويعمل على فساده بل ويعمل على هدمه أحيانا. ألقاكم على خير في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من سلسلة بناء الإيمان للشيخ أشرف الفيل عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: الباب.
1: إن كثيرا من المسلمين يعتقد أن الدعاء يوم عرفة اعطني واعطني واعطني واعطني. كثيرون ممن لهم مشاكل يريدون حل مشاكلهم هناك، وهذا وارد. فخير الدعاء دعاء عرفة، وأقرب ما يكون العبد في يوم عرفة عشية عرفة، ولكن الاجتماع لأمر آخر في قول الله جل جلاله: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، في سياق الحج. وافهمه في قول سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولك أن تفهم لا إله إلا الله دعاء، لا إله إلا الله دعاء. ماذا تطلب بلا إله إلا الله؟ حين تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ماذا طلبت؟ وهذا دعاء. إنها سر أنك أتيت إليه وحده، وحدك، لا إله إلا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
3: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
4: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

واسجدوا لله. واسجدوا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعينا الكرام، ما زلتم مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أما الآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج خير الكلام لفضيلة الدكتور عبد العظيم بدوي، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام كلام الله عز وجل يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فطر الله تعالى النفوس على حب من أحسن إليها ولذلك قال سبحانه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فالإحسان يستجلب محبة الإنسان وليس هناك من أحسن إلى الإنسان كما أحسن الله تبارك وتعالى إليه فإحسان الله تعالى إلى الإنسان فوق كل إحسان ونعم الله تبارك وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى يقول الله عز وجل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فهذه النعم العظيمة الجليلة الكثيرة التي يعجز الإنسان عن عدها وإحصائها تستوجب أن يحب الإنسان هذا الإله العظيم الذي تفضل عليه وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة لذلك كان حب الله تبارك وتعالى فرض عين على كل إنسان لما أسبغ الله عليه من النعم الظاهرة والباطنة ولما يسر له من الأمور وحقق له من المصالح وآتاه من الفضل يجب على كل إنسان أن يحب الله تبارك وتعالى ولا يؤمن عبد حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحب غير الله كحب الله فقد ظلم نفسه وعرض نفسه للعذاب ولذلك قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وقد توعد الله سبحانه وتعالى من أحب غير الله كحب الله أو أشد، توعده وعيدا مبهما، فقال عز وجل: قل إن كان آباؤك وأبناؤك وإخوانك وأزواجك وعشيرتك وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيجب علينا أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالمحبة، لأن الله هو المستحق للحب لذاته. الله سبحانه وتعالى هو المستحق للحب لذاته، وكل ما سواه ومن سواه إنما يحب من أجله سبحانه وتعالى. فنحن نحب من العباد الذين يحبون الله سبحانه وتعالى، ونحب من الأقوال والأفعال ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ذلك أن من كمال الحب أن يحب الحبيب ما يحبه محبوبه، من كمال الحب أن يحب المحب من يحبه محبوبه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ولكن الحب ليس مجرد كلمات تقال ولا رايات ترفع ولا كلمات تتردد ولا أشعار تنشد. الحب له حقيقة وله علامة تدل عليه. حقيقة الحب طاعة واتباع وخضوع وانقياد وامتثال واستسلام، هذه حقيقة الحب، حب الله سبحانه وتعالى. حقيقة الحب طاعة واتباع وخضوع وانقياد وامتثال واستسلام. ولذلك قال القائل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربك في القياس شنيع، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فيجب علينا أن نفهم هذه الحقيقة، ويجب علينا أن نملأ قلوبنا بحب الله سبحانه وتعالى، وأن يتمثل هذا الحب في واقعنا العملي طاعة واتباعا وخضوعا وانقيادا وامتثالا واستسلاما. هذه حقيقة المحبة، ودليلها وبرهانها وعنوانها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ونصرة شريعته، والتمسك بسنته، واقتفاء أثره. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم محبة الله، في جماعة يقولوا احنا بنحب ربنا جدا، ادعوا، وكما يقول قائل: والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. دعوة من غير برهان، من غير شهود، مردودة. فيقول الحسن: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله، أي اختبرهم والله تعالى وامتحنهم بهذه الآية: قل يا نبينا لهؤلاء الذين يدعون محبتنا، قل لهم إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوني، فأنا رسول الله، فإن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوني. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره والتمسك بشريعته وإحياء من درس من سنته، هذا أكبر شاهد لصدق العبد في محبة ربه سبحانه وتعالى. وكلما عظم الحب زاد الاتباع،
1: وكلما نقص الحب نقص الاتباع. يعني إذا أردت كم حب الله في أن تعرف كم حب الله في قلبك، انظر أين أنت من السنة. فإذا كنت بفضل الله موفقا مسددا ملتزما بالسنن الظاهرة والباطنة والقولية والفعلية، حريصا على اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم في عبادتك ومعاملتك وعادتك، فاعلم أنك كثير الحب وعظيم الحب لله سبحانه وتعالى. وكلما نقص من الاتباع، وكلما نقص من السنة، وكلما ترك من السنة، كان هذا النقص في الاتباع والترك للسنن والإهمال لها عنوان نقص محبة الله سبحانه وتعالى في قلب ذلك المدعي. فعلى كل من يزعم أنه يحب الله سبحانه وتعالى أن يحرص على اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمر الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فإنه لا سبيل للوصول من غير طريق الرسول. كلمة أرجو من إخواني أن يحفظوها: لا سبيل للوصول من غير طريق الرسول. لا يمكن أبدا أن تصل إلى رضوان الله وجنته من غير طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الجنيد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة، الطرق التي سلكها الناس وزعموا أنها توصلهم إلى الله سبحانه وتعالى، كل هذه الطرق مسدودة لا توصل. الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة النبوية، الطريقة المحمدية التي توصل إلى رضوان الله والجنة. الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى قال لنبي صلى الله عليه وسلم: وعزتي وجلالي، لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. هذا كلام الإمام الجنيد رحمه الله، استنبطه من القرآن الكريم والسنة الصحيحة. يقول رحمه الله: الطرق كلها مسدودة، كل الطرق وما أكثر الطرق التي يسلكها الناس يزعمون أنها توصلهم إلى الله، كل هذه الطرق مسدودة إلا طريقة واحدة، إلا طريق من اقتفى أثر محمد، طريق السنة، طريق الاتباع التي وصانا بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله قال لنبيه: وعزتي وجلالي، لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفه. الدليل على صحة كلام الجنيد رحمه الله من كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ويقول عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة فآخذ بحلقات، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. يقول الله تبارك وتعالى في حق أهل الجنة: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي زمرة بعد زمرة، جماعة بعد جماعة، فوج بعد فوج، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فالأفواج التي تساق إلى الجنة تصل إلى الباب فتجده مغلق، يوصل الفوج الأول وينتظر، ويجي الفوج الثاني والعاش واللي بعده، كل فوج يوصل يلاقي اللي قبله واقف. حتى إذا اجتمع أهل الجنة أجمعون أمام دار السلام، جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بحلقة الباب وطرق، فيقول الخازن من داخل الجنة: من؟ قال: فأقول: محمد. فيقول الخازن: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيفتح، فيكون عليه الصلاة والسلام أول من يدخل، ثم يدخل الناس جميعا خلفه عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يدخل الجنة يوم القيامة وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يمشي خلفه في الدنيا. اللي حيمشي وراه في الدنيا إن شاء الله حيخليه يوم القيامة ماشي وراه حتى يدخل الجنة بإذن الله عز وجل. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم واجب كما أمر الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. والاتباع عنوان المحبة كما ذكرنا، وهو سبب الهداية، الهداية التي هي أعظم غاية، تلك الهداية التي نلح على ربنا سبحانه وتعالى بسؤاله إياها في كل ركعة من الصلاة، نقول: اهدنا الصراط المستقيم. هذه الهداية جعل الله تعالى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته من موجباتها، فقال سبحانه: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. وقد شهد الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه يدعو الناس إلى الصراط المستقيم ويهديهم إليه، فقال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال سبحانه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتفى أثره وعمل بشريعته وتمسك بسنته هدي إلى صراط مستقيم. ومن اتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل سواء السبيل وهدي إلى سواء الجحيم والعياذ بالله. يقول الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فالهداية إلى الصراط المستقيم أعظم سبب لها اتباع النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. كذلك اتباعه عليه الصلاة والسلام سبب الدخول في رحمة الله عز وجل. يقول الله سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. وهذه الجملة من الآية يحفظها الصغار والكبار، المهتدون والعصاة، المجدون في الطاعة والمسرفون على أنفسهم، الكل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء ويقفون. لا، ما أريدك أخ الإسلام أن تقول: قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وتسكت. لابد أن تتم حتى تعرف ما هي المؤهلات التي تؤهلك لسعة رحمة الله. يقول تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام سبب الهدى إلى الصراط المستقيم، واتباعه عليه الصلاة والسلام سبب الدخول في رحمة الرحمن عز وجل، واتباعه عليه الصلاة والسلام هو سبب الفلاح والنجاح والصلاح والفوز والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. كما أن من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من موجبات محبة الله للعبد، يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. فأهل الاتباع يحبهم الله تبارك وتعالى، وتلك هي الغاية التي شمر لها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، أن يحبهم الله تبارك وتعالى. فليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب. أن تحب الله نعم جيد، ولكن أن يحبك الله هذا هو الفضل العظيم، أن يحبك الله سبحانه وتعالى. ومن موجبات محبة الله لك أن تتبع نبيه عليه الصلاة والسلام، أن تقتفي أثره، أن تعمل بشريعته، أن تتمسك بسنته، أن تحيي من درس منها، أن تدعو الناس إليها، أن تكون مشغولا بالسنة القولية والفعلية والظاهرة والباطنة، أن تكون حريصا على أن تكون حياتك كلها على السنة. تتوضأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وتصلي كما كان يصلي، وتصوم كما كان يصوم، وتحج كما كان يحج، وتأكل كما كان يأكل، وتشرب كما كان يشرب، وتنام كما كان ينام، وتقوم كما كان يقوم، وتلبس ملابسك كما كان يلبس، وتخلع ملابسك كما كان يخلع. بل إذا استطاع أحدكم ألا يحك رأسه إلا بأثر فليفعل، كما قال بعض السلف. يقول بعض السلف منبها وموصيا باتباع السنة والحرص على صغيرها وكبرها: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. لو تقدر تتعلم النبي كان بيرش إزاي، وكان بيمشط شعره إزاي، وكان بيحلق شعره إزاي، وتتمسك بكده، افعل. لأنك كلما حرصت على الصغيرة لن تفرط في الكبيرة، إذا حرصت على الصغيرة لن تفرط في الكبيرة. فإذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وأطعته واقتفيت أثره وتمسك بسنته أحبك الله. وماذا لك إذا أحبك الله؟ أولا، إذا أحبك الله وفقك وهداك، وفقك وهداك. ففي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بالسنن حتى أحبه. هذا فضل اتباع السنة، هذا فضل العمل بالسنة، سنة الوضوء وسنة الصلاة وسنة الصيام، كل السنن. لأن من فضل الله أن جعل للفرائض سننا تكمل بها يوم القيامة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي به يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. فمن فضل حب الله العبد التوفيق والهداية، أن يسخر الله تبارك وتعالى جوارح من يحبه لطاعته. فلا ترى العين إلا ما يحب الله، ولا تسمع الأذن إلا ما يحب الله، ولا تمتد اليد إلا إلى ما يحبه الله، ولا تسعى القدم إلا إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. كذلك من فضائل حب الله العبد أن يحبه العباد. إذا أحب الله عبدا أحبه الناس، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فضائل عظيمة جدا للاتباع، أنها توجب الهداية وتوجب الرحمة وتوجب محبة الله تبارك وتعالى. والله إذا أحب عبدا وفقه، والله إذا أحب عبدا حببه إلى خلقه. فحب الناس دليل محبة رب الناس سبحانه وتعالى. وإذا أحب الله عبدا غفر ذنبه ووضع عنه وزره، كما في الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وإذا غفر الله للعبد ذنبه فقد رحمه، ومن رحمه لم يعذبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يلقي الله حبيبه في النار، والله لا يلقي الله حبيبه في النار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل شيء يقربنا إلى حبه، كما نسأله سبحانه أن يحبنا وأن يحببنا إلى عباده وأن يحبب صالح عباده إلينا. فعلينا أن نحب الله تبارك وتعالى من كل قلوبنا. وأنا أوصي كل أخ مسلم وكل أخت مسلمة أن احنا عايزين نستشعر المحبة في قلوبنا. عايزك تحس كده بحب ربنا في قلبك. يعني كيف انت لما تحب كده ابنك ولا صديقك ولا كذا بتحس بالحب في قلبك؟ أنا أريد أيضا أن تشعر بأن حب الله قد ملأ قلبك. لازم تكون في علاقة بينك وبين الله يحبهم ويحبونه، لابد أن تستشعر أنك تحب الله سبحانه وتعالى. علينا أن نحب الله من كل قلوبنا، وعلينا أن نقيم الحجة على هذا الحب باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى جعل الاتباع عنوان المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقد كثر في القرآن الكريم أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بطاعته عز وجل وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. من ذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال عز وبين سبحانه وتعالى أن طاعة الله ورسوله من موجبات الجنة، وأن عصيان الله ورسوله من موجبات النار. فقال تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقد حذر سبحانه وتعالى من مخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال محذرا من مخالفة الأمر والنهي: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يعني اتقوا الله أن تتركوا ما أمركم به رسوله، أو لا تنتهوا عما نهاكم عنه. أقول الله تعالى يحذر من مخالفة أمر رسوله فيقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم يقول محذرا: واتقوا الله، اتقوا الله أن تتركوا ما أمركم به رسوله أو تفعلوا ما نهاكم عنه، إن الله شديد العقاب لمن خالف أمر رسوله وانتهك نهيه. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأخبر سبحانه وتعالى أن الذين خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلكوا طريقا غير طريقه واقتفوا أثرا غير أثره وعملوا بشريعة غير شريعته سيندمون يوم القيامة. من أدب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما علمنا الله سبحانه وتعالى في كتابه عن طريق تعليمه لرسله لما بعث الله تبارك وتعالى موسى وهارون عليهما السلام قال لهما فقولا له قولا لينا له يتذكر.

مواجهه كده، تلميح وتلميح يكفي ما عن التصريح ويغني عنه. فبارك الله فيك، وانا اخترت في هذه الحلقه ان يكون موضوعي عن الاتباع، وابين ان حقيقه المحبه هي الاتباع، علشان اخواننا في العالم كله الذين يحتفلون بما يسمونه مولد النبي صلى الله عليه وسلم يعلموا كيف نحتفل، وكيف هو المحبة، وكيف هي الطاعة والاتباع. وأظن الرسالة وصل إن شاء الله، وأرجو من إخواني كيف نحب الرسول، وكيف نحيي سنة الرسول، وكيف نحتفل بذكر الرسول، وإن الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم مش أكل حلويات ولا أكل لحمة ولا طبل ولا زم. المحبة الطاعة، المحبة اتباع، المحبة امتثال، المحبة انقياد. أقول أخبر الله سبحانه وتعالى أن الذين عصوا رسوله صلى الله عليه وسلم وخالفوا أمره واتبعوا غير طريقته واقتفوا غير أثره وأتموا بغيره عليه الصلاة والسلام سيندمون يوم القيامة أشد الندم، ولن ينفعهم الندم. يقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ويقول سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه. لم يكفيه أن يعض يدا واحدة حتى جمع يديه يعضهما. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول سبحانه: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فالواجب علينا أن نجعل الرسول صلى الله عليه وسلم وحده إمامنا وأسوتنا وقدوتنا ومثلنا الأعلى. يجب علينا أن نجعل الرسول صلى الله عليه وسلم وحده إمامنا وقدوتنا وأسوتنا ومثلنا الأعلى، كما أمرنا الله بذلك، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فعلى كل محب لله عز وجل أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يبلغه عنه من طريق صحيح ثابت. أقول أيها الأحبة، يجب على كل مؤمن أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يبلغه عنه من طريق صحيح ثابت، وأن يحذر كل الحذر من أن يرد السنة لقول فلان أو لرأي فلان، فإن السنة حاكمة على غيرها وليس غيرها حاكما عليها. يقول علماء: يجب على كل مؤمن إذا بلغه حديث من طريق صحيح ثابت أن يبادر بالعمل به فورا، وأن يعتبر نفسه سمعه مباشرة من فم الرسول صلى الله عليه وسلم. لو أكرمك الله بالصحبة وجالست النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول مثلا: توضأ من لحوم الإبل، ترى لو أكرمت بالصحبة وسمعت ذلك من رسول الله هل كنت ستعمل بذلك أو لا تعمل؟ هل كنت ستعتبر أكل لحوم الإبل من نواقض الوضوء أم لا تعتبرها؟ أم كنت ستنتظر أقول أما أشوف أبو بكر حيعمل إيه ولا عمر حيعمل إيه؟ لو شك أنك لو أكرمك الله بصحبة النبي سيكون هديك هدي الصحابة جميعاً.

ساعة ما يسمعوا الكلام يقولوا سمعنا وأطعنا. فكذلك أنت الآن مهما طال الأمد بينك وبين رسول الله، ساعة ما يبلغك الحديث من طريق صحيح ثابت تقول سمعنا وأطعنا، ولا تنتظر قول فلان ولا رأي فلان. معنى اتصال، أرجو أن ننتبه لهذه النقطة. إذا بلغنا الحديث من طريق صحيح ثابت يجب أن نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة والعمل به، ولا يجوز أبدا أن نقدم على الحديث قول فلان أو رأي فلان أو مذهب فلان، فإن السنة حاكمة على غيرها وليس غيرها حاكما عليها. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد نهى الله تبارك وتعالى عن تقديم أقوال الرجال على قول الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. ولذلك نسأل الله تعالى أن يرحم أئمة السلف الأعلام وأئمة المذاهب الأربعة المشهورين أبا حنيفة ومالك وأحمد والشافعي، فكلهم رضي الله عنهم أجمعين جاءت عنهم كلمة واحدة، وهي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فبرأوا أنفسهم بذلك من تقليد مقلديهم وترك المتأخرين من أهل مذهبهم للسنة من أجل مذهب. قال لك: لا، نحن بشر لم نحط بالسنة كلها ولا بالعلم كله، اجتهدنا، فإن أصبنا فذلك الفضل من الله، وإن أخطأنا إذا بلغكم الحديث فهو مذهبنا، اتركوا قولنا وخذوا بالحديث. فعلينا نفهم هذا، ندور مع السنة حيث دارت، ونجعل السنة هي الحاكمة على غيرها، ولا نجعل أي قول حاكما على السنة. وفي ذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كلمات جميلات معدودات: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يقول شيخ الأزهر الأسبق الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله في كلمة ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يقول الدكتور عبد الحليم محمود رحمة الله عليه: كلمة موجزة، كلمة ابن مسعود هذه، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيت، كلمة موجزة كأنها إعجاز من الإعجاز، وهي كلمة حق وصدق ثرية بالمعاني الطويلة العريضة يبرهن آخرها على أولها، والنهي في وسطها وهو لا تتبعوا، والنهي في وسطها يبرهن عليه أيضا آخرها، والمعنى اتبعوا فقد كفيت، اتبعوا فقد كفيت، والكافي هو الله سبحانه وتعالى، كفانا بما أوحاه إلى النبي من الشرع والأصول والقواعد عما سوى ذلك، والكافي هو الله سبحانه وتعالى، الكافي هو الله سبحانه وتعالى الذي أوحى الشرع والأصول والقواعد، وطبق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله وبينه، ولم يقبض الله رسوله إليه حتى أنزل عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك، ووفقنا لتمسك بكتابك وسنة نبيك حتى لا نضل أبدا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن كثيرا من المسلمين يعتقد أن الدعاء يوم عرفة اعطني واعطني واعطني واعطني. كثيرون ممن لهم مشاكل يريدون حل مشاكلهم هناك، وهذا وارد. فخير الدعاء دعاء عرفة، وأقرب ما يكون العبد في يوم عرفة عشية عرفة. ولكن الاجتماع لأمر آخر في قول الله جل جلاله: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، في سياق الحج. وافهمه في قول سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولك أن تفهم لا إله إلا الله دعاء، لا إله إلا الله دعاء. ماذا تطلب بلا إله إلا الله؟ حين تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ماذا طلبت؟ وهذا دعاء. إنها سر أنك أتيت إليه وحده، وحدك، لا إله إلا الله.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 61 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 80 بعد 100، وهي قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. أيها الإخوة الكرام، في هذه الآية الكريمة مركز ثقل، ألا وهو الموت. فالله عز وجل يقول: هو الذي خلق الموت والحياة. ولأنه قدم الموت على الحياة فهناك حكمة بالغة بالغة، ذلك أن الموت أخطر من حدث الحياة. حدث الموت أخطر من حدث الحياة، لأن الإنسان حينما يولد أمامه خيارات كثيرة، وفوق هذه الخيارات كل أغلاطه أو ذنوبه يمكن أن يتوب منها البدايات. أما الموت، حينما يأتيه الموت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها غيرا. وليست التوبة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن. خطورة الموت أنه يحدد مصير الإنسان الأبدي إلى ما شاء الله. ومعنى كلمة أبدي يعني 1000 مليار سنة. أعمارنا نحن بين 60 و70 كما ورد في بعض الأحاديث. 1000 مليار مليار مليار مليار مليار مليار إلى أن ينقطع النفس، أكبر رقم تتصوره. 1 في الأرض وأصفار إلى الشمس، 156 مليون كيلومتر أصفار بين كل 0.05 ملليمتر. هذا الرقم إذا نسب إلى اللانهاية إلى الأبد فهو صفر. أي رقم مهما كبر إذا نسب إلى اللانهاية فهو صفر. ما معنى خالدين فيها أبدا؟ ما معنى لهم فيها نعيم مقيم؟ ما معنى وما هم منها بخارجين؟ هذا هو النعيم المقيم، هذا هو النعيم الذي خلق الإنسان من أجله، من أجله. أما هذه السنوات المعدودات، الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. يا أيها الإخوة الكرام، حدث الموت إن لم يدخل في صميم حياتنا وفي صميم عقيدتنا وفي صميم برامجنا وفي صميم سلوكنا فقد يكون حدثا مؤلما جدا. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. والله قد تأتي على من شارف الموت، تأتي عليه ساعة يقول: لم أرى خيرا قط، من شدة الآلام التي تنتابه، ألم الخسارة الكبرى. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يعني أكبر خسارة أن تخسر الآخرة، وأكبر ربح أن تربح الآخرة. ولو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثروا من ذكر هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات. قال عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. يا أيها الإخوة، إن أكيسكم كما قال عليه الصلاة والسلام، إن أكيسكم أكثركم للموت ذكرى، وأحزمكم أشدكم استعدادا له. ألا وإن العاقل من يتجافى عن دار الغرور، ومن ينيب إلى دار الخلود، ومن يهيئ نفسه لسكن القبور وليوم النسل. يا أيها الإخوة الكرام، هل من حدث في حياتنا جميعا أشد واقعية من الموت؟ نقول حدث الغنى قد يصيبنا وقد لا يصيبنا، حدث الفقر قد يصيب وقد لا يصيب، حدث مثلا المرض قد يصيب وقد لا يصيب، أما حدث الموت لا يمكن أن ينجو منه أحد. وما دام الموت انتقال من دار إلى دار، من دار الفناء إلى دار الخلود، ماذا أعد الإنسان لهذه الدار الطويلة؟ في إنسان بيسافر ما بيكون معه مبلغ من المال يصلح له في السفر؟ أيها الإخوة الكرام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. لذلك المؤمن أدخل حدث الموت في برامجه اليومية، يعني كلما وقف موقفا، كلما دعي إلى عمل، إلى قول، إلى لقاء، إلى سفر، يسأل نفسه هذا السؤال: ماذا أجيب الله يوم القيامة؟ لما فعل ولما لم تفعل؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والنقطة الدقيقة هو أن كل واحد منا له عمر، كيف مضى؟ مضى كلمح البصر. وإن سأل نفسه هذا السؤال الحرج: كم بقي؟ وفي الأعم الأغلب وفي معظم الكهول قد يكون الذي بقي أقل من الذي مضى. ما دام الذي مضى قد مضى كلمح البصر، فالذي بقي يمضي أيضا كلمح البصر. وما هي إلا ساعة وتعلن وفاة الإنسان. ونحن كل يوم نستمع إلى عالم جليل، يعني إنسان له شأن خطير، وافته المنية فجأة. وقد يكون ملك، وقد يكون عالم كبير، وقد يكون يعني بمنصب رفيع. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. البطولة أيها الإخوة أن تعد لما بعد الموت. ما بعد الموت للمؤمن، الموت أهون مما بعده للمؤمن، وللكافر الموت أقل مما سيكون من عذاب أليم بعد الموت. فكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية قال علماء الفقه وعلماء التفسير معا نسخت بآيات المواريث. على كل، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا وصية لوارث، الوارث بآيات المواريث لا وصية له. الوصية مال يستحق بعد الموت، أما الهبة مال يعطى في الحياة. فالأب له أن يهب أولاده بالعدل في حياته ما يشاء، والأولى أن يعدل، لأن النعمان بن البشير أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله اشهد أني نحلت ابني حديقة. قال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أنحلت كل منهم ما نحلت ابنك؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري فإني لا أشهد على جمر. العدل في توزيع الهبات من صفات المؤمن. وقد يرجح الفقهاء أن تجعل الهبة لأولادك في حياتك مساوية لبعضهم بعضا، للذكور والإناث لأنها هبة. الأولى أن تكون مساوية بالتساوي. أما الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن أول نقطة في هذه الآية يجب أن نفرق بين الوصية وبين الهبة. الوصية تستحق بعد الموت ولا وصية لوارث، أما الهبة تستحق في الحياة. والله عز وجل سيسأل هذا الإنسان: لما أعطيت زيدا ولم تعطي عبيدا؟ لما أعطيت ابنك هذا ولم تعطي ابنك هذا؟ فإذا كان معك جواب لله عز وجل واضح جلي، ربما تثبت حجتك أمام الله. قد يكون ابن عاجز مصاب بعاهة دائمة لا يستطيع كسب قوت يومه، فلو وهبت له في حياتك دكانا يعيش من أجرتها ما في مانع، ومعك عند الله جواب. أما قد يكون لك ابن من زوجة تحبها وابن من زوجة لا تحبها، تعطي ابن الأولى وتحرم ابن الثانية، هذا ظلم شديد وسوف تحاسب عنه يوم القيامة. حقا على المتقين، الذي يتقي الله عز وجل يتقي غضبه وسخطه، يجب أن يوظف ماله للآخرين. ولكن حينما يخصص الإنسان قبل موته مبلغا لأعمال البر، هذا المبلغ يجب ألا يزيد عن الثلث، والأولى يجب ألا يزيد عن الربع. يعني الإنسان حينما يوصي ببعض ماله لطلاب العلم، لبناء المساجد، لأعمال البر، ينبغي ألا يزيد هذا المال المخصص عن الثلث أو عن الربع، والثلث كثير، إذن عن الربع. أما لو ترك بيتا صغيرا وترك أولادا عدة وزوجة ليس لهم إلا هذا البيت، فلا يمكن أن يوصي ببعض هذا البيت لطلاب العلم أو لأعمال البر، لأنه إن فعل هذا سيضطرون إلى بيع البيت وإلى أن يتشردوا. فإن كان تركت شيء قليل لعله يكفي أهلك الأقربين أنت معفى من الوصية. أما إن تركت مالا وفيرا وخصصت من هذا المال مالا للفقراء والمساكين والمساجد ودور العلم ودور العلم وطلاب العلم، فهذا يمكن أن يكون مقبولا على ألا تزيد الوصية عن الثلث، والأولى ألا تزيد عن الربع. الوصية تؤدى بعد الوفاة. أما هذا الذي يوصي لابنه ببيت، الابن وارث، هذه وصية باطلة، لك أن تهبه في حياتك لعلة ولسبب وجيه يقبله الله منك. أما أن تخصص له بعد الموت شيئا يزيد عن بقية الورثة فهذا باطل شرعا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يعني هذا المتوفى إن كتب وصية واضحة جلية أشهد عليها رجال عدول، والآن سجلها بالمحكمة الشرعية أو عند كاتب العدل، ثم جاء من بعده من يبدل هذه الوصية ومن يزورها ومن ينكرها، فالإثم على من بدل لا على الموصي. يعني هذا أدى ما عليه. أما الآن، وهذه نصيحة يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون واضحة عند الناس، درهم تنفقه في حياتك خير من 100,000 درهم ينفق بعد مماتك. يعني والعياذ بالله أكثر الأهل الآن لا تسقوا أنفسهم بتنفيذ وصية والدهم، أكثر من 10 وصايا في حوزتي لم تنفذ، يعني أوضعت عندي أمانة لم تنفذ. رجل ترك لأولاده عدة أبنية وصى ب100,000 لم تنفذ. لذلك درهم تنفقه في حياتك خير من 100,000 درهم ينفق أو لا ينفق بعد مماتك. لذلك الوصية ينبغي أن توثق. الآن لا يكفي أن تكتب، لا بد من أن توثق عند كاتب العدل أو في المحكمة الشرعية كي تنفذ إن أردت أن تنفذ فعلا. أما إن كتبتها ولا تعلم ما سيكون، الأغلب أنها لا تنفذ. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. الحالات: الأب جاهل يحب أحد أولاده محبة، يعني أساسا التملق للزوجة لإحدى زوجاته، يكتب له أو يخصه في حياته بأكثر أمواله. فلو أن هذا الابن عرف أن أباه سوف يدخل النار بهذه الوصية أو بهذا العطاء أو بهذه الهبة، وتنازل عن وصيته إلى إخوته أو أصلح هذه الوصية وجعلها وفق التشريع الإسلامي، فلا إثم عليه، بالعكس أنقذ والده من إثم كبير. يعني إذا الأب ظلم واحد أولاده أعاد الحق إلى نصابه، معنى ذلك أن هذا الابن البار أنقذ أباه من حساب عسير يوم القيامة. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، انحرافا عن الحق أو إثما انغماس في باطل، فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يعني الله عز وجل ينظر إلى القلب، إن كان في القلب رغبة بإنقاذ هذا المتوفى من عذاب الله، ولا سيما وقد ورد في بعض الأحاديث أن الرجل يعبد الله 60 عاما فيظلم في الوصية فتجب له النار، يعبد الله 60 عاما فيظلم في الوصية فتجب له النار. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بالمناسبة في وصية واجبة، يعني إنسان في بيت باسمه ليس له، في معه مبلغ من المال أودع عنده أمانة، يجب أن يكتب وصية: هذا المبلغ ليس لي. إنه إذا مات الإنسان المال الذي بحوزته حكما له، ولو أن الورثة أصغوا إلى كل اعتراض ولكل طلب لجاء من يكذب. لذلك لا يطالب الإنسان ورثة إلا بالدليل والبيان. فإذا كان في مال معك ليس لك، أودع عندك أمانة، يجب أن تضعه في حرز حريز، ويجب أن تكتب عليه، ويجب أن تكتب وصية تشير فيها إلى أن هذا البيت ليس لي، وهذا المبلغ ليس لي، هو لفلان ابن فلان يؤدى له عند الطلب. وكم من مأساة وقعت، كم من أناس ماتوا فجأة وفي حوزتهم أموال ليست لهم. لذلك إذا في حوزتك أموال ليست لك، أو في تسجيل صوري بالعقارات، ينبغي أن تكتب وصية وأنت في 18 من عمرك، مهما يكن سن من أودعت عنده هذه الأموال قليلة يجب أن يكتب الوصية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني كلمة كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، كتب عليكم الصيام، يعني أوامر تشريعية ثابتة. في عنا أمر تشريعي من عند الله عز وجل وببيان رسول الله، وفي أمر تنظيمي. فرق كبير بين الأمر التشريعي وبين الأمر التنظيمي. يروي كتاب السيرة أن هؤلاء الذين أوصاهم النبي أن يقفوا على رأس جبل أحد وأن يكونوا مع الرماة، وخالفوا وصيته ونزلوا إلى أرض المعركة طمعا بالغنائم. هؤلاء صلى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك أنهم خالفوا أمرا تنظيميا ولم يخالفوا أمرا تشريعيا، خالفوا أمرا تنظيميا ولم يخالفوا أمرا تشريعيا. أما الأمر التشريعي الذي ورد في القرآن الكريم والذي ورد في السنة الصحيحة المطهرة، هذا أمر له حساب خاص. كتب عليكم، كتب عليكم، كتب عليكم. يا أيها الذين آمنوا، ذكرت لكم في درس سابق أن الله يخاطب عامة الناس بأصول الدين ويخاطب المؤمنين بفروع الدين. فالمؤمن آمن بالله، آمن بالله خالقا وربا ومسيرا وواحدا وموجودا وكاملا. ما دمت قد آمنت بالله عليما حكيما قديرا غنيا خبيرا، هذا أمره. تأتي التفاصيل للمؤمنين، أما هذا الذي شرد عن الله وغفل عنه ينبغي أن يؤمن به أولا حتى يستجيب لأمره ثانيا. فيا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. في هذه الآية إشارة إلى أن الشرائع السماوية متقاربة، أن الإنسان هو الإنسان، في ثوابت، في متغيرات، له نفس، في طباع، في ميول، في رغبات، والخالق واحد. ففي الأعم الأغلب ينبغي أن تأتي التشريعات الإلهية متشابهة، إلا إذا كان هناك ظروف خاصة جدا في مكان أو في زمان أو في أمة، فقد تأتي تشريعات خاصة بها. أما شريعة النبي عليه الصلاة والسلام هي الشريعة الخاتمة لكل البشرية جمعاء، لذلك جاءت موافقة مع كل حاجات المجتمعات، ذلك أنها خاتمة الشرائع. فهذه الإشارة إلى أن الصيام كتب على الذين آمنوا وكتب على الذين من قبلهم، قال لعلكم تتقون. أيها الإخوة، بادئ ذي بدء، العبادات في الإسلام نوعان: عبادات تعاملية، صدق، أمانة، إخلاص، تواضع، أداء حقوق، وفاء بالوعد، إحقاق الحق، إبطال الباطل، الإنصاف، أن تعطي كل ذي حق حقه، وهي عبادات تعاملية. وفي عنا عبادات شعائرية، والكلام الدقيق جدا هو أن العبادة التعاملية هي الأصل، فإن صحت صحت معها العبادة الشعائرية. يعني الشعائرية تقف تصلي، يأتي رمضان فتصوم، تذهب إلى الحج فتحج، عبادات فيها بعضها بدني بعضها مالي، بعضها بدني مالي بعضها شعائري، لها أوقات معينة في أماكن معينة كالحج، في مناسك معينة، في جزئيات معينة، هذه عبادات شعائرية، اللي هي مناسبة كي تتصل بالله، بس منوعة. الصلاة من أجل الصلاة التي فرضها الله علينا 5 مرات في اليوم من أجل أن تتصل به، والصيام الذي فرضه الله علينا 30 يوما في كل عام من أجل أن نتصل به، والزكاة التي فرضها الله علينا على الأغنياء من أجل أن نتصل به، والحج الذي فرضه الله علينا في العمر مرة من أجل أن نتصل به. ولكن هي العبادة الشعائرية شحنة طاقة، والتعاملية حركة. كلكم يعلم في عنا بالفيزياء طاقة ومادة، العبادة التعاملية تخرج من البيت، عينك لها عبادة، عبادتها غض البصر، أذنك لها عبادة، عبادتها ألا تصغي للباطل وأن تستمع للحق، لسانك له عبادة أن يكون رطبا بذكر الله، رجلك لها عبادة أن تقودك إلى بيوت الله وإلى الأعمال الصالحة، يدك لها عبادة أن تفعل فيها الخيرات لا أن تضرب بها. فالعبادات تعاملية وشعائرية، التعاملية هي الأصل، إن صحت صحت العبادة الشعائرية. الشعائرية تقف أمام ربك كي تخاطبه، يعني تقريبا وأرجو أن تكون الأمثلة واضحة. بعض الشركات يأتي موظفوها الذين هم في الحقيقة مندوبو مبيعات يأتون إليها الساعة الثامنة، يأخذون التعليمات ويذهبون طوال النهار يبيعون ويروجون بضائع هذه الشركة، وفي المساء يأتون لأخذ عمولتهم. ففي تعليمات وفي عمولة وفي حركة، من ساعات في الأسواق وساعة قبض عمولة وساعة أخذ تعليمات. هذا مثل دقيق جدا. تأتي إلى المسجد كي تتلقى تعليمات الخالق، تنطلق إلى البيت إلى عملك، بالبيت في تعليمات وأنت في البيت، في تعليمات وأنت تأكل، في تعليمات وأنت مع أهلك، في تعليمات وأنت مع أولادك، في تعليمات إذا قمت إلى النوم، في تعليمات إذا استيقظت، في تعليمات إذا دخلت الحمام، في تعليمات إذا جلست إلى الطعام. ضمن البيت في مئات التعليمات. الآن لبست ثيابك وخرجت، في تعليمات في الطريق، وصلت إلى محلك التجاري، في تعليمات في البيع والشراء، في تعليمات في أصول عرض البضاعة. لا، ليس هناك يمين كاذبة، وليس هناك تدليس ولا غش ولا احتكار ولا إلى آخره. فأنت مع تعليمات دقيقة جدا تكاد تبلغ مئات الألوف، منهج الله كامل. فأنت أخذت التعليمات من المسجد في خطبة الجمعة أو في درس التفسير أو في أي درس آخر، وانطلقت إلى البيت وإلى العمل، وعدت في المرة الثانية كي تتصل بالله فتأخذ العمولة، الأجر، التجلي. ما لم نفهم الدين هكذا. من يفهم الدين أنه صلوات في المسجد ليس غير، وهو حر في عمله يفعل ما يشاء، فهذا إنسان فهمه خاطئ وفهمه بعيد جدا عن الواقع. فيا أيها الإخوة الكرام، الصيام عبادة شعائرية. الآن في عنا عبادة شعائرية هي الصلاة في اليوم 5 مرات، في عندها 5 شحنات، كل شحنة من الصلاة تكفيك للصلاة التالية، 5 شحنات. في عندنا شحنات أسبوعية، خطبة الجمعة هذه تكفيك لأسبوع كامل. في عندنا شحنة سنوية، رمضان الكريم. في عندنا شحنة العمر، الحج. فمن شحنة يومية إلى أسبوعية إلى سنوية إلى شحنة العمر. لذلك من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوة الكرام، هذه الفريضة، فريضة الصيام، فرضها الله على الإنسان الذي آمن به وعرفه لحكم بالغة جدا. من هذه الحكم أن الصيام يقوي الإرادة. يعني في الدين مباحات، في محظورات. في رمضان المباحات تغدو محظورات، طعام الشراب، كأس الماء، لقاء الأهل، هذا كله محرم في رمضان أو في نهار رمضان. إذن هذا الشهر يقوي في الإنسان إرادته. فإذا مضى الشهر يرى أن الشيء الذي كان محظورا أصبح مباحا، لذلك يتمسك بالطاعات. هو في رمضان ترك المباحات، فلأن يترك المحظورات من باب أولى. إذن أحد أسباب أو أحد حكم هذا الصيام أنه يقوي الإرادة. أحد حكم الصيام أنه يعرف الإنسان بافتقاره إلى الله عز وجل. يعني ما دمنا في الإفطار كلما شعرنا بحاجة إلى الماء شربنا، كلما شعرنا بحاجة إلى الطعام أكلنا، ننسى أننا عبيد لله عز وجل، وننسى أن وجودنا متوقف على ماء وطعام. ففي رمضان يشعر الإنسان بشكل واضح جلي بقيمة الطعام والشراب وافتقاره إلى ما عند الله عز وجل. فكأن الصيام درس من دروس العبودية لله وتقوية للإرادة، وكأن الصيام عبادة الإخلاص، فقد تكون وحدك وليس أحد مطلع عليك، لا يمكن أن تضع في فمك قطرة ماء. قد تكون في بيتك وحدك والثلاجة فيها ماء بارد عذب كالذلال، وأنت في شدة عطش شديد ومع ذلك لا تشرب. فالصيام عبادة الإخلاص، يقوي إخلاص الإنسان لله عز وجل، ويقوي شعوره بعبوديته لله وافتقاره إليه، ويقوي إرادته. والصيام الإنسان حينما يصوم ثم يقف في التراويح ليصلي يشعر أنه فعل شيئا في سبيل الله، أنه ترك شهوته ابتغاء مرضات الله، فكأن هذا العمل الطيب يعينه على أن يقبل على الله عز وجل. فصار في رمضان صيام وقيام، الصيام هو الثمن والقيام قبض الثمن، ثمن القيام الصيام. لذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. وهناك حكم بالغة لهذه الأيام الثلاثين، فلو زادت عن الثلاثين لكان الصيام عبئا على معظم الناس، ولو قل عن الثلاثين لعله لم يحقق الفائدة المرجوة منه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني المسافر علة الإفطار في رمضان السفر أو المرض، والمريض والمسافر له أن يفطر في رمضان، لكن عليه أن يصوم مكان هذه الأيام التي أفطر بها فيما بعد رمضان. إن صمت رمضان في وقته أداء، إن صمت أياما من رمضان بعد مضي رمضان فهو قضاء. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني الذي يطيق الصيام وهو مسافر أو مريض يطيق الصيام ويفطر، فالأولى أن يضيف إلى قضاء رمضان فدية طعام مسكين. وبعضهم قال وعلى الذين لا يطيقونه، على كل القرآن حمال أوجه، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني حينما تصومون تشعرون بالقرب من الله عز وجل، هذا خير لكم إن كنتم تعلمون، والحمد لله رب العالمين.
0: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب.
4: عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
5: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
4: عشقتها
5: عشقتها نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
4: عشقتها
5: ضبة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
4: عشقتها
5: عشقتها حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
4: عشقتها
5: عشقتها.
4: إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
6: إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
7: ومضة نور في دياجير الظلام
6: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
7: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

احمد الله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذه الايام الطيبه في نفحات قد تصيب الانسان وتهبط عليه وتفتح قلبه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني ايه يعني جاهدوا فينا؟ يعني ايه؟ اصعب شيء اولادي وبناتي السباحة ضد التيار. يعني تجيب ولد صالح وسط الصف الدراسي اللي 30 عيل والعياذ بالله رب العالمين، يعني لا يصلح لا ذكورة ولا أنوثة، والولد صالح في الوسط، وردة في كيس خمامة، سبحان الله. يعني سبحان الله، ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل بين الفارين وكالشجرة الخضراء وسط الهشين. هذا الولد أو هذه البنت الصالحة يعني يسخرون منها. وهذه السنة كونية، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغمزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، سورة المطففين. يعني إذا الصالح مستهزأ به، يعني ده اللي مهين ولا يكاد يبين، هو ده اللي يدعونا إلى الله. سبحان الله، يعني لولا القرآن ده أنزل على رجل من القريتين عظيم، يعني لو نزل على فلان أو فلان، لكن على محمد لا ينفع، لأنه بيعتبر ده يتيم أبي طالب. إزاي يعني؟ سبحان الله. وقالوا للنبي من الأنبياء في القرآن يعني لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أنت كنت يا رجل حليم وزي الفل وكويس، تلعب معانا وتضحك معانا، تكون هنا توحيد وإيمان وأخرة وجنة ونار وكده، انت كنت مرجوا. اقول لك شيء، انقلبت النظرية. لو ان رجل وامرأة كما اقول يعملون في مصلحة واحدة، مؤسسة في مكتب واحد، وذهب كلاهما او الاثنان ذهب الى العمل، الرجل عنت له ان يلبس لباس يداري فوق سرته وتحت ركبته، تمام، والمرأة امرأة زوجته يعني عنا لها ان تلبس لباس حتى الركبة،

يقول الموظفون في المؤسسة، يقول لك هذه امرأة عادية تعيش عصرها. طب وده هذا مجنون، ما نعورت الرجل من فين؟ ها؟ من السرة لليه؟ للركبة. يعني هو غطى عورته من السرة للركبة، هي غطت ايه؟ يقول لك هو بين منها شيء الا رأسها وشعرها ورقبتها وذراعها ورجلها، وفي حاجة بين فيها. أستاذ انتوا مالكوا كده؟ نيتكم مش تمام. والله نيتنا احنا. ولذلك عملوا زمان من الخمسينات بتاع المسابقات الاولمبيات، يقول لك كنت ادخل دايما في المحاضرات في السبعينات والثمانينات، يقول لك السباحة التوقيعية. فاسأل بتوع اخواننا المتخصصين في يعني ايه استاذ السباحة التوقيعية، ومش الناس بتسبح يعني؟ يقول يا شيخ انت باين عليك لا درست ولا انت عارف الاولمبياد واللي بيحصل فيه. فيه خير السباحة التوقيعية يا استاذ؟ ايوه، دي عبارة عن رقص داخل الماء. يا سلام، يعني الرقص برا وبحرا، الخيبة برا وبحرا، وبعدين ابوها قاعد خارج البتاع يصفق وشاربه يقف عليه الصخر، بعدين يقول الحق اصلي العصر. بالله عليك الملائكة ماذا تقول له؟ ها؟ طب انت ناقص خمار وتحلق اللحية وزي ما احنا شايفين كده، وبعدين نبتدي نشوف الهوية، نوع الجنس، عصر مين؟ عصر من؟ وبعدين يعملوا العرس. طب العرس يعملوه افرحوا بالبنت، بس البنت مع البنات والحريم، لكن تفرج عليها أمة محمد وأمة عيسى وموسى. طب قاعدين في اللي يقول لك في الكوش، قعدوا في الكوش وكل واحد يبص. الله، أمال كل المؤمنين يغضوا أبصار. هو المؤمنين دول اللي مش حاضرين الفرح يعني، خلي بالك، الذين لا يحضرون الفرح المختار. كل يا عم ده الشيخ عمر عايش في برج، يا يعني ابني لا برج عاجي ولا برج نحاسي، احنا عايشين مع الكتاب والسنة. لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم، بلاش يا سيدي الرسول، خليك في ابو حنيفة ومالك والشافعي، تعالى امام الشافعي احضر العرس ده، دخل لقي حريم خلعة وقاعدين مع الرجالة، يقول لك ده زوجها وده مين وده ابوها وده عمها. مين كده كان عمها؟ امال عمتها تبقى ازاي؟ عمها ده عمتها، بس انت مش واخد بالك، بس هو لبس لبس الرجال، ومعنى لبس لبس الرجال صار رجلا. فعايزين نعيد تفكيرنا مرة اخرى، خلي معالم العشر من ذي الحجة معالم للعودة الى طبيعة الاسلام. مجموعة من ابنائنا وبناتنا ضربوا المثل في قوة المبدأ وقلة العداد وقلة العدة، ومفيش لا طعام ولا شراب ولا مسكن، ولكن اذلوا يعني جيش من اقوى الجيوش، واذلوا العالم كله، العالم يتودد اليهم. ليه؟ لتمسكهم بحقائق الاسلام. بس هم مسكوا حقائق الاسلام، الكل احترمهم، يعني يعاملونهم كانهم دولة عظمى. ولكن يا ريت يرضوا بالصلح. والله هندرس هذا من اي، لان الضعيف مع الله قوي، والانسان المحاصر مع رب العباد في وفاؤه للكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. الانسان سبحان كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. لكن سبحان الله، قال انهلك وفينا الصالحون يا رسول الله، قال اذا كثر الخبث، اذا وسد الامر الى غير اهله فارتقب الساعه. هذه علامات، ان يصدق الامين وان يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويخون الامين ويؤتمن الخائن. مش بيطلع لك في الجرائد والامين المخازن مسكوه متلبس بالسرقه؟ طب ده الامين بتاع المخازن، امال لو ما كانش امين يبقى كان عامل ايه؟ امين وسرق، طب كيف يعني؟ فان يعني كان علي يقول كان الرجل ياتي من خارج المدينه يقول من اعامل؟ اي تاجر تعمل معه؟ يقول عامل من شئت، كل التجار امناء وصادقين. فجاء زمن من اعامل؟ يقول عامل من شئت الا فلان وفلان، في اتنين تجار في السوق مش تمام. ثم جاء زمن لا تعامل الا فلان او فلان، ده سنة 36 هجرية. طب لو سيدنا علي جه 1445، من اعامل؟ ده مش عامل ابنه، ده ابنه نفسه يمكن يسرقه. نسأل الله السلام ان يصير الشتاء قيضة والولد غيضة
إن من أزواجهم وأولادهم عدوا لكم فاحذروهم. مش كده في القرآن؟ عدو يعني إيه؟ يعني يجبروه على فعل الخطأ. سبحان الله. فنسأل الله أن يبصرنا بعيوبنا وأن يعيدنا إلى قواعدنا سالمين وأن يعيدنا إلى رحاب الكتاب والسنة وأن يرزقنا فهما صادقا لدين الله عز وجل. أما الدين الفلكلور اللي بنعبد الله به ده ليس دينا، ده تأليف. الدين اللي احنا بنعبد به ربنا ده مش في الكتاب والسنة. الكتاب والسنة واضح المعالم، هذا حلال وهذا حرام بس. هذا والله أعلم. ربنا يوفق الجميع ويهدينا سواء السبيل. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

ادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل

المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت

0: ويسبحونه وله يسجدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يسأل

فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العصر. الله

أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 26 من مايو أيار لسنة 2026 ميلادي، والتاسع من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. نبدأها بالعناوين. كامبرا، كيف نستعد لإجراء اختيار الجنسية الأسترالية؟ ملبورن، من طالبة لجوء على قارب هجرة إلى صاحبة مقهى في ملبورن، قصة نجاح ملهمة لسيدة سورية. سيدني، مهرجان العودة السينمائي العاشر في سيدني، أفلام تروي الوجع الفلسطيني وأمل الأطفال. ومن العناوين العالمية، السعودية استعداد للوقوف بعرفة اكتمال وصول الحجاج إلى منى في يوم التروية. ومن العناوين العالمية، السودان، لماذا يستعصي إصفاء نار الحرب في السودان؟ لبنان، سنصلح القديم، الحرب تحرم اللبنانيين لبسة العيد. الكيان الصهيوني، لماذا يصر نتنياهو على استبعاد لبنان من أي تسوية أمريكية إيرانية؟ قطاع غزة، شهيدتان وعشرون مصابة، مجزرة صهيونية جديدة بمخيم للنازحين في غزة. الكيان الصهيوني، لبيد يقول لن تكون هناك دولة فلسطينية في السنوات المقبلة. سوريا، تحذيرات في سوريا من فيضانات على ضفاف نهر الفرات. ما يرسمه الكيان الصهيوني، ما يرسمه الكيان الصهيوني وما تكشفه الأرض، تحقيق يكشف نطاق تمدد سيطرة الاحتلال بغزة ولبنان وسوريا. وكالة رويترز تقول فاليباف وعراقجي يبحثان بالدوحة إمكانية التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن. خرائط جوجل تكشف هل بقيت معالم للحياة؟ خرائط جوجل تكشف مشاهد مرعبة من غزة. بيانات ملاحية تظهر بعد تراجعها أمس قرب هرمز، ناقلة الغاز القطري فويرت تعبر المضيق. فلسطين المحتلة غزة، شهيد ومصابان في غزة، والأونروا تطالب بتدفق المساعدات إلى القطاع. واشنطن، واشنطن تتهم حزب الله بجر لبنان إلى الدمار، وقاسم يصاعد ضد الحكومة. الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يهدد بضربة كبيرة وقاسية على حزب الله، ونتنياهو يعلن تشكيل فريق لمواجهة مسيرات الحزب. السعودية، بتكلفة 53 مليار دولار، التوسعة الثالثة للحرم المكي الكبرى في تاريخه. حزب الله يدمر، حزب الله يدمر موقعا عسكريا صهيونيا مستحدثا في البياضة. الدوحة والرياض، الدوحة والرياض تؤكدان دعمهما للوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران. الصين، بكين، رؤية الصين للاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب، هدنة هشة أم كمين استراتيجي؟ باكستان، 30 قتيلا بتفجير انتحاري في باكستان، وجيش تحرير بلوشستان يتبناه. واشنطن وطهران، بين الغموض والتناقض، فخاخ تهدد الاتفاق المنتظر بين واشنطن وطهران. ترامب خسر الحرب، هكذا تصاعد الجدل الأمريكي حول مفاوضات إيران. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، أستراليا هي دولة متنوعة ومتعددة الثقافات بكل معنى الكلمة، حيث تضم أكثر من 270 عرق وأثنية، مما يمنحها تنوعا فريدا. حيث تفتخر أستراليا بأحد أقدم الثقافات المستمرة في العالم، بالإضافة إلى استقبالها ما يقرب من 7 ملايين مهاجر منذ عام 1945. هذا التنوع الثقافي يشكل جزءا كبيرا من الهوية الوطنية الأسترالية. إذا كنت تنوي التقديم للحصول على الجنسية الأسترالية، فإنه يجب عليك أولا أن تكون على دراية بالطرق المتاحة لذلك. وهناك اثنتان من الطرق الشائعة للتقديم، وهما أولا منح الجنسية للأشخاص المنتمين إلى الدولة أو المقيمين بشكل دائم في الدولة وفق شروط معينة. ثانيا النسب بحسب مبدأ حق الدم، أي بالولادة في أستراليا أو في الخارج لوالدين يحملان الجنسية الأسترالية. ملبورن، في قلب حي سانت كيلدا النابض بالحياة في ملبورن، يمتلئ مقهى في أحد الأزقة برائحة التوابل العربية الغنية أو نكهات سوريا المزين برسومات الحائط المبهجة الملونة Flavor of Syria. إن المقهى ليس مجرد مكان لتناول الطعام بل هو أيضا شاهد على قوة وشغف نيران طبيعي وهي امرأة عربية قررت عدم التخلي عن حلمها رغم الصعاب. سيدني في دورته العاشرة خطف مهرجان العودة السينمائي في سيدني أنظار الجمهور بمشاركة واسعة من 39 دولة عربية وأجنبية وسط تنوع لافت في الأفلام التي تناولت الحرية والهوية والأسرة والقضية الفلسطينية. الدورة الحالية تميزت بحضور قوي لسينما الأطفال حيث عرضت أفلام أنجزها أطفال فلسطينيون من غزة نقلوا فيها يومياتهم تحت الحرب والنزوح بلغة مؤثرة وصادقة. فماذا حمل المهرجان أيضا من أفلام من الداخل الفلسطيني إلى جانب أعمال روائية باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ وفق رئيسة المهرجان السيدة سناء أبو خليل فإن السينما أصبحت نافذة الفلسطينيين إلى العالم وأداة لحفظ الرواية والهوية الفلسطينية. أما الآن أحبتي الله ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. السعودية أعلنت السعودية مساء الاثنين اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى لأداء مناسك الحج في يوم التروية الثامن من ذي الحجة وبدء ترتيبات الوقوف بعرفة وهو الركن الأعظم في الحج الثلاثاء. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد طلال بن شلهوب نفذنا المرحلة الأولى من خطة أمن الحج بطمأنينة وتنسيق تام مع كافة الأجهزة وتم اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى بانسيابية مرورية عالية لقضاء يوم التروية والمبيت فيها تمهيدا لتصعيدهم غدا لمشعر عرفات. السودان تتقاطع دعوات الدولية لوقف إطلاق النار في السودان مع واقع ميداني وإنساني يزداد في قتامة حيث طالبت وزارة الخارجية الأمريكية طرفي النزاع بإنهاء فوري للعنف وقبول أذنة إنسانية لحماية المدنيين إثر تصعيد ميداني بولاية غرب كردفان بمسيرات خلفت عشرات القتلى والجرحى. لبنان مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يجلس الخياط محمد خضر رمضان بين ماكينة الخياطة وأكوام الملابس القديمة التي قرر اللبنانيون إصلاحها بعدما جعلتهم الحرب غير قادرين على شراء الجديد. فالحركة عند الرجل مختلفة عما كانت عليه في سنوات سابقة لكنها في الوقت نفسه لا تحمل بين طياتها صورة من صور الرفاه وإنما صورة من صور الفقر الذي دفع الناس للبحث عن الفرحة بأقل كلفة ممكنة في بلد أثقلته الأزمات الاقتصادية وأنهكته الحرب. الكيان الصهيوني كشف موقع والا عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يضغط لاستبعاد لبنان من بنود أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران تزامنا مع أنباء عن اقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب المندلعة منذ 28 من فبراير شباط الماضي. وذكرت مصادر أن الكيان الصهيوني أبلغ الولايات المتحدة رفضه أي صيغة خاصة بالاتفاق تتضمن إنهاء العمليات العسكرية في لبنان مؤكدا أنه يريد الحفاظ على حريته في مواصلة حملته الجوية والبرية داخل الأراضي اللبنانية. قطاع غزة استشهدت امرأة وطفلة أمس وأصيب 20 آخرون معظمهم نساء وأطفال بقصف جوي صهيوني استهدف مخيما للنازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. في حين حذر بيان صحفي صادر أمس عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من كارثة إنسانية في ظل استمرار الحصار ومنع المساعدات. الكيان الصهيوني حسم زعيم المعارضة الصهيونية يائير لبيد أمس موقفه من حل الدولتين إذ فاز ائتلافه بالانتخابات المقبلة مستندا إلى أن الكيان الصهيوني مقتنع بأن أي دولة فلسطينية قد تتحول إلى دولة إرهابية فاشلة على حدودها. وقال لبيد في مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة إن السلطة الفلسطينية غير قادرة على منع الإرهاب مما يعني وفقا لرأيه أن الضفة الغربية ستشهد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية حماس بعد 5 دقائق من أي انسحاب صهيوني مضيفا أن تفاهمه مع رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بنت يقوم على ألا يكون هناك ضغط باتجاه دولة فلسطينية خلال السنوات 3 أو 4 المقبلة مقابل عدم ضم أي أراض جديدة. سوريا أصدرت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الرقة شمال شرق سوريا أمس تحذيرا للأهالي القاطنين في محافظتي الرقة ودير الزور خاصة المقيمين على ضفاف نهر الفرات بضرورة الاستعداد لموجة فيضان متوقعة قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه إلى أكثر من مترين فوق معدله الطبيعي ما يرسمه الكيان الصهيوني. منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 لم تعد خرائط السيطرة العسكرية الصهيونية في محيطها مجرد خطوط تعلنها البيانات الرسمية أو ترسمها الخرائط العسكرية. فبعد كل اتفاق لوقف إطلاق النار ظهرت خريطة، وبعد كل خريطة بدأت أسئلة الأرض: أين تقف القوات فعلا؟ وهل تطابق العلامات الميدانية وعمليات الهدم والمواقع العسكرية ما أعلن على الورق؟ وكالة رويترز تقول: قالت وكالة رويترز والصحافة الفرنسية إن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي موجودان في الدوحة لبحث إمكانية التوصل للاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. وقال مسؤول لرويترز إن المناقشات تركز بشكل أساسي على مضيق هرمز ومخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، مضيفا أن محافظ البنك المركزي الإيراني ضمن الوفد لمناقشة إمكانية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في إطار اتفاق نهائي. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. خرائط جوجل تكشف من الفضاء البعيد، تبدو الأشياء مجرد تفاصيل صامتة وألوان باهتة، لكن حين تقترب العدسة من سماء غزة تتبدد هذه البرودة لتكشف عن تفاصيل إبادة ومأساة لا يمكن حصرها عندما تتحول مدن وأحياء كاملة إلى مجرد أثر. ولم تعد الشوارع التي ضجت ذات يوم بالحياة سوى تلال من الحجار والرماد، وتقف التكنولوجيا الفضائية عاجزة عن التقاط وجع قرابة مليوني إنسان يواصلون حياتهم المريرة للسنة الثالثة في خيام النزوح الخانقة. بيانات ملاحية تظهر: أظهرت بيانات ملاحية رصدتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة عبر منصة مارين مضيق هرمز باتجاه خليج عمان وبحر فوارد ترافيك عبور ناقلة الغاز المسال فوارد العرب بعد يوم واحد من تراجعها عن عبور المضيق. وتشير البيانات إلى أن ناقلة الغاز المسال فوارد التي ترفع علم البهاما وتحمل رقم التعرف البحري الدولي 9256200 غادرت ميناء رأس لفان القطري وهي محملة، وكانت قد أعلنت ميناء قاسم في باكستان وجهة نهائية لها. فلسطين المحتلة غزة: أصيب فلسطينيان فجر أمس بقصف جوي صهيوني استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، واستشهد ثالث جراء إصابته بقصف سابق لخان يونس جنوب القطاع، في حين طالبت وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بتدفق المساعدات إلى القطاع المحاصر. واشنطن: اتهمت الولايات المتحدة حزب الله بالسعي إلى جر لبنان مجددا إلى الفوضى والدمار، محذرة من حملة متعمدة لزعزعة استقرار البلاد وتقويض مؤسساتها الشرعية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الأحد إن واشنطن تدين بأشد العبارات دعوة حزب الله المتهورة إلى الإطاحة بالحكومة اللبنانية المنتخبة ديمقراطيا، واتهمت الخارجية الأمريكية الحزب بتجاهل النداءات المتكررة من الحكومة الشرعية لوقف هجماتها واحترام ترتيبات وقف إطلاق النار. الكيان الصهيوني: هدد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربات قاسية جدا إلى حزب الله في لبنان، مشيرا إلى أنه أعطى تعليماته بزيادة الضغط على لبنان. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه طيران الاحتلال شن غارات جوية على عدد من البلدات اللبنانية. وأكد نتنياهو مساء أمس أن الكيان الصهيوني سيواصل توجيه ضربات قوية للحزب قائلا: سنزيد من حجب ضرباتنا على حزب الله ولن نتوقف. السعودية: تواصل التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام تحقيق قفزة تاريخية هي الأكبر في تاريخ الحرم المكي الشريف، وذلك تماشيا مع خطط التطوير الشاملة لتيسير مناسك ملايين الحجاج والمعتمرين. من أبرز أرقام المشروع التكلفة الإجماعية التي بلغت نحو 53 مليار دولار وبطاقة استيعابية تتسع لأكثر من 1,085,000 مصل في وقت واحد، وبقدرة قصوى تصل إلى قرابة 2,000,000 مصل عند احتساب الساحات المحيطة بالمسجد الحرام. حزب الله يدمر. بثت الجزيرة في وقت متأخر من ليلة الأحد مشاهد حصرية توثق استهداف مقاتلي حزب الله اللبناني موقعا صهيونيا مستحدثا في بلدة البياضة بالقطاع الغربي من جنوب لبنان. وأظهرت الصور التي حصلت عليها الجزيرة مراحل استطلاع واستهداف مرابط المدفعية الصهيونية في البياضة بالمسيرات الانقضاضية وباقي الأسلحة المختلفة كما ورد في الفيديو. الدوحة والرياض: أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران. كما تناول الاتصال تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. الصين بكين. من وجهة الصحافة الصينية فإن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران ليس سوى ترتيب باغراماتي لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، وليس اختراقا سياسيا نهائيا أو تسوية شاملة للنزاع. وتبرز التغطية دور الوسطاء الإقليميين خاصة باكستان فيما تقدم الصين كقوة داعمة للاستقرار وفتح الممرات البحرية أكثر من كونها عرابا للاتفاق أو ضامنا لمساره السياسي. باكستان. ارتفع عدد قتلى تفجير انتحاري استهدف قطارا جنوب غربي باكستان الأحد إلى أكثر من 30 شخصا في أحدث هجوم يتبناه مسلحون انفصاليون في إقليم بلوشستان. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إقليميين تأكيدهما أمس الحصيلة الجديدة، في حين لم تصدر الحكومة أو الجيش الباكستاني حتى الآن بيانا بالعدد الرسمي النهائي لضحايا الهجوم الذي يعد الأحدث ضمن سلسلة استهدافات طالت السكك الحديدية وقوات الأمن والبنية التحتية. واشنطن وطهران. بينما تتكثف الجهود الدبلوماسية أملا بإعلان قريب لمذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، تشير تسريبات إعلامية بشأن المفاوضات المتواصلة إلى جملة من الملفات غير المحسومة والصياغات الفضفاضة ضمن بنود الاتفاق المؤقت بين البلدين، والتي قد تشكل إن لم تحسم فخاخا استراتيجية تعطل المسار التفاوضي. الخبر الأخير في هذه النشرة: ترامب خسر الحرب. في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسويق المفاوضات الجارية مع إيران باعتبارها اتفاقاً عظيماً يحقق المصالح الأمريكية، تتصاعد داخل الولايات المتحدة الأمريكية موجة انتقادات سياسية وإعلامية واسعة تعتبر أن واشنطن خرجت من الحرب الأخيرة مع طهران بخسائر استراتيجية وسياسية، وأن الرئيس الأمريكي يسعى إلى إعادة تقديم التراجع باعتباره انتصاراً. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كيمبرا، كيف تستعد لإجراء اختيار الجنسية الأسترالية؟ ملبورن، من طالبة لجوء على قارب هجرة إلى صاحبة مقهى في ملبورن، قصة نجاح ملهمة لسيدة سورية. سيدني، مهرجان العودة السينمائي في العاشر في سيدني، أفلام تروي الوجع الفلسطيني وأمل الأطفال. ومن العناوين العالمية: السعودية، استعداد للوقوف بعرفة اكتمال وصول الحجاج إلى منى في يوم التروية. السودان، لماذا يستعطي إطفاء نار الحرب في السودان؟ لبنان، سنصلح القديم، الحرب تحرم اللبنانيين لبسة العيد. الكيان الصهيوني، لماذا يصر نتنياهو على استبعاد لبنان من أي تسوية أمريكية إيرانية؟ قطاع غزة، شهيدتان وعشرون مصابة، مجزرة صهيونية جديدة بمخيم للنازحين في غزة. الكيان الصهيوني، لبيد يقول لن تكون هناك دولة فلسطينية في السنوات المقبلة. سوريا، تحذيرات في سوريا من فيضانات على ضفاف نهر الفرات. ما يرسمه الكيان الصهيوني، ما يرسمه الكيان الصهيوني وما تكشفه الأرض تحقيق يكشف نطاق تمدد سيطرة الاحتلال بغزة ولبنان وسوريا. وكالة رويترز تقول قاليباف وعراقجي يبحثان بالدوحة إمكانية التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن. خرائط جوجل تكشف، هل بقيت معالم للحياة؟ خرائط جوجل تكشف مشاهد مرعبة من غزة. بيانات ملاحية تظهر بعد تراجعها أمس قرب هرمز ناقلة الغاز القطري فويرت تعبر المضيق. فلسطين المحتلة غزة، شهيد ومصابان في غزة، والأنروا تطالب بتدفق المساعدات إلى القطاع. واشنطن، واشنطن تتهم حزب الله بجر لبنان إلى الدمار وقاسم يصاعد ضد الحكومة. الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يهدد بضربة كبيرة وقاسية على حزب الله، ونتنياهو يعلن تشكيل فريق لمواجهة مسيرات الحزب. السعودية، بتكلفة 53 مليار دولار التوسعة الثالثة للحرم المكي الكبرى في تاريخه. حزب الله يدمر، حزب الله يدمر موقعا عسكريا صهيونيا مستحدثا في البياضة. الدوحة والرياض، الدوحة والرياض تؤكدان دعمهما للوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران. الصين بكين، رؤية الصين للاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب، هدنة هشة أم كمين استراتيجي؟ باكستان، 30 قتيلا بتفجير انتحاري في باكستان وجيش تحرير بلوشستان يتبناه. واشنطن وطهران، بين الغموض والتناقض فخاخ تهدد الاتفاق المنتظر بين واشنطن وطهران. ترامب خسر الحرب، هكذا تصاعد الجدل الأمريكي حول مفاوضات إيران. أما الآن أحبتي في الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس ممطر، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 14 درجة. غدا الأربعاء ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 16 درجة، هذا الله أعلم. وعن موقيت صلاة، يرفع الأذان المغرب تمام الرابعة والدقيقة 59، ويرفع الأذان العشاء تمام السادسة والدقيقة 21. ونذكر الأحبة المستمعين غدا الأربعاء بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام الخامسة والدقيقة 37، والشروق تمام السادسة والدقيقة 47. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

0: تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4355.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أحبتنا في الله، يوم عرفة هو يوم الذكر والدعاء، فأكثروا من الأدعية، ولا تنسوا دعوة بظهر الغيب لإخوانكم في كل مكان.
2: إيه أهم دعاء أدعي به في يوم عرفة؟ تعالوا نروح للسنة وبعدين نروح لاجتهاد العلماء. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبالتالي خير الأذكار أولا في يوم عرفة اللي هو اللي أنا لسه قايله لك دلوقتي. طيب خير الدعاء، أجمل الأدعية دعائين، إما يبقى دعاء نبوي ورد في السنة، وإما يبقى دعاء قلبك اترمى على قلبك كده، جاءك من الله، حسيت بي قلبك حضر فيه. فمن الأدعية النبوية الجميلة اللي أنا عايز أوصيك بيها الدعاء الجامع الشامل لجميع أنواع الخيرات: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هداية، تقوى، عفة. العفاف يعني ربنا يكفيك من حلاله، سواء في العلاقات تتجوز اللي ما تجوزش، واللي متجوز ربنا يهنيه ببيته، أو في الفلوس ما تمدش إيدك للحرام. أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وبحب جدا: اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. بحب قوي الدعاء ده. كرمني، اكرمني بحفظ عيوبي ألا تظهر، فتبقى عيوبي مخليه منظري متهان قدام الناس من كتر العيوب اللي بتطلع تصرفات وحشة. اكرمني ان انا ما مدش ايدي للئيم تحوجني للئيم. اكرمني في الدنيا دي ان انا اعرف امد ايدي كده في الشغل، ربنا يبارك لي والرزق يوسع، فابقى كده ايه عايش مكفي اهلي. اللهم اكرمنا ولا تهن. اكرمني ببني ادم يصوني، لو انت بنت بست تكرمني وتصوني، لو انا راجل. اللهم اكرمنا ولا تهن، واعطنا ولا تحرمنا. اعطنا في عالم المعاني قرب منك، وفي عالم المباني أشياء تكفينا في الدنيا.

0: أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى: ولذكر الله أكبر. وقال أيضا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وامتدح الله تبارك وتعالى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات بأنه أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما، وأمر المؤمنين بذكره فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال أيضا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحديث متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الحديث رواه مسلم. ومعنى طلعت عليه الشمس أي هي كناية عن الدنيا كلها. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وحين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، أي أي شيء عظيم لقيته البارحة من لدغة العقرب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. الحديث رواه أيضا الإمام مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنه كان إذا أمسى وإذا أصبح يقول: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وعنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك: أصبحنا وأصبح الملك لله. وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، 3 مرات إلا لم يضره شيء. وقد روي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يقول في مساء أو صباح كل ليلة: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. من قالهن 4 مرات حرم الله جسده على النار. ولنا في سيد الاستغفار أيها الإخوة المؤمنون الأسوة الحسنة، وهو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا بسيد الاستغفار من مساء ليلة فمات في هذه الليلة وجبت له الجنة، ومن قالها في صباح أي يوم فمات وجبت أيضا له الجنة. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
0: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: هؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. الحديث رواه الإمام مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر كل صلاة بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أيها الإخوة المؤمنون، في حديث جامع قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. الحديث رواه أيضا الإمام مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المستمعون، إن مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، وذلك كما ورد في صحيح البخاري. وروى الإمام مسلم أيضا: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر.

الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. الحديث رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وقال أيضا: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. والحديث الأخير الذي نسوقه إلى حضراتكم أيها الإخوة المؤمنون في هذا المساء هو حديث عظيم جامع مانع عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم هب لنا لسانا رطبا بذكرك وقلبا يخشاك وعملا تتقبله منا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. الحديث رواه الحاكم وأبو داود.

0: عندك.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن يوم عرفة يوم عظيم مبارك، مجموع له الناس، يمثل ركن الحج الأعظم، كما قال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وواضح أن الحج يشتمل في أركانه ومناسكه على الوقوف بعرفة، وعلى طواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمرات، إلى غير ذلك من المناسك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خص عرفة بالذات، وعبر بأن الوقوف بها هو الحج. الحج عرفة، لأن لها حدودا مكانية، فهي محددة المعالم، لا يصح الوقوف في غير هذه البقعة، ولأنها محددة زمانا، ألا وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، فمن وقف قبل ذلك أو بعد ذلك لا يصح. فلأهمية هذا الركن ولما له من فضل عظيم، عبر بأنه الحج، فقال: الحج عرفة. في هذا اليوم المبارك العظيم يباهي رب العزة سبحانه وتعالى ملائكته بعباده ضيوف الرحمن، ويقول: انظروا يا ملائكتي إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وفي هذا اليوم العظيم، كما يضفي رب العزة كرمه على ضيوف الرحمن، يضفيه أيضا على سائر الأمة الإسلامية التي تشهد هذا اليوم في أوطانها ولم يكتب لهم الحج، فإن صاموا هذا اليوم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ولا يكون الصيام طبعا إلا لمن لم يحج، أما الحجاج والواقفون على عرفات فلا يصومون، لأنهم يملؤون يومهم تلبية وذكرا ودعاء وتقربا إلى الله سبحانه، فلا يصوم الواقف على عرفة. ولكن رب العزة لا يحرم الآخرين الذين لم يحجوا، حيث يصومون يوم عرفة فينالون ثوابا عظيما وأجرا كريما، ويغفر الله لهم ذنوب سنة مضت وأخرى أتت. صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أما الواقفون على عرفات فإنهم يجتمعون بمختلف الجنسيات وتعدد اللغات، ولا تخفى لغة على الخلاق العليم، يسمع تلبية الملبين ويجيب دعاء الداعين ويغفر للمستغفرين. الحجاج والعمار وفد الله، إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم. هذا اليوم المبارك العظيم نادى فيه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بلالا، وقال: يا بلال أنصت لي الناس. فنادى بلال في جموع الحجيج قائلا: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فألقى الناس الأسماع والقلوب ليستمعوا إلى توجيه حبيبهم وشفيعهم صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل وأقرأني من ربي السلام وقال: بشر أهل الموقف أني قد غفرت لهم. فقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، هذا لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب. في هذا اليوم يستمع الحجيج إلى خطبة الإمام وتوجيهه، ويصلون الظهر والعصر جمع تقديم مقصورتين، يصلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمع تقديم، ويظل الوقوف من الزوال يعني من وقت الظهر إلى فجر يوم النحر. هذه المدة لو وقف فيها الحاج كان وقوفه صحيحا، وكان مدركا للوقوف بعرفة ولو بدقائق قبل فجر يوم النحر. لما أفاض الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة رآه الصحابة يبتسم أو يضحك، فسألوه: ما الذي أضحكك يا رسول الله في مثل هذا الموقف؟ فقال: إني كنت غداة عرفة سألت ربي أن يغفر لأمتي وأن يتحمل عنهم التبعات، فأجابني ربي أني قد غفرت لهم ما عدا المظالم، فإني آخذ للمظلوم من ظالمه. فلما كنت عشية المزدلفة ألححت على ربي وكررت الدعاء وقلت: يا ربي، إن شئت أعطيت المظلوم الجنة وعفوت عن الظالم. فأجابني ربي. فلما أجابني رأيت إبليس اللعين يحثو التراب على رأسه ويدعو على نفسه بالثبور. فهذا ما أضحكني في هذا اليوم العظيم. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا رحمة ربنا المهدى، ويا نعمته المستاء، ويا من دفعك حبك لأمتك وعطفك على أمتك أن تؤكد وتكرر وتلح في الدعاء أن يغفر الله لهم وأن يتحمل عنهم التبعات. وفي هذا اليوم العظيم الذي كانت فيه حجة الوداع وخطبة الوداع التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة الإسلامية جمعاء إلى تحقيق وتطبيق حق الإنسان في حرمة نفسه، فلا يعتدي أحد على أحد، وأكد على حق الإنسان في ماله فلا يظلمه أحد في ماله وفي عرضه، فلا يظلمه أحد في عرضه. إنها حقوق الإنسان التي تتنادى بها منظمات حقوق الإنسان في عصرنا هذا، وتدعي أنها تحميها وما تحميها، تشدقت بها وما طبقتها. لكنه منذ أكثر من 14 قرنا كان أطهر من مشى على الأرض قد دعا إلى حقوق الإنسان وأكدها وقال للأمة جمعاء: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. انظروا منذ متى كانت هذه الدعوة التي تؤكد على حماية حقوق الإنسان وحرمة نفسه وماله وعرضه، نادى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكد عليها في حجة الوداع وفي خطبة الوداع، كما دعا أيضا إلى حق هام وهو حق المرأة، ووصى بالنساء. ولا شك أن أغلى شيء يوصي عليه الإنسان وهو في أخريات أيامه هو أعز شيء عنده، فيقول: الله الله في النساء، يعني اتقوا الله وخافوا الله، الله الله في النساء، فإنهن عوان بينكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يؤكد على حق المرأة ويوصي بالنساء: استوصوا بالنساء خيرا، منذ أكثر من 14 قرن. إن منظمات حقوق الإنسان التي تدعي زورا وبهتانا أن الإسلام ظلم المرأة كذبوا فيما ادعوا، بل هم الذين تشدقوا بحقوق الإنسان وما طبقوا منها شيء. فرأيناهم يحتلون بلادا برمتها ويثيرون الفتن في أرض العروبة والإسلام. يا ويح حقوق الإنسان من أولئك. في هذا اليوم أيضا قرر في هذه الوثيقة الإسلامية العالمية التي تعتبر أول وثيقة لحقوق الإنسان عرفتها البشرية في خطبة الوداع، يقرر أيضا رفض الربا وتحريم الربا وما كان قبل ذلك من التعامل بالربا، فيضع الربا ويقول ويلغيه ويقول: أول ربا أضعه ربا عمي العباس. تأكيدا على حق الإنسان في حياة آمنة وفي اقتصاد لا تزييف فيه ولا تحريف. يؤكد أيضا على تحريم ظاهرة الثأر وما كان يجري بينهم من دماء، دم من هنا ودم من هناك، وعلى مذابح الأضغان العائلية تراق الدماء وتزهق الأرواح ظلما وعدوانا. فحذرهم ونهاهم عن الثأر وعن الربا وعن ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. في هذا اليوم قررت خطبة الوداع التي تعتبر أول وثيقة عرفتها البشرية لحقوق الإنسان، تحمي حقه في حياة آمنة مستقرة، في حياة تشرق بالإيمان والحق والعدل والمساواة التي يستشعرونها في هذا اليوم. فكلهم في إحرام واحد وبثوب واحد وشكل واحد وفي مكان واحد على عرفات وفي زمان واحد هو 9 من ذي الحجة، وبنداء واحد يلبون إلها واحدا لا شريك له، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويوصي الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين حتى يكثروا من الدعاء في هذا اليوم، لأن أبواب السماء مفتحة، ويقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإذا نظرت إلى هذا تراه ذكرا وليس دعاء، كما سأل بعض المسلمين وقال هذا ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا ذكر وليس دعاء. فأجيب، لقد قال رب العزة في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. الذي يشغله ذكر الله عن السؤال يعطيه الله سبحانه وتعالى أفضل ما يعطي السائلين. وهكذا نرى أن هذا اليوم 9 من شهر ذي الحجة، وهو يوم عرفة، وجاء في تسميته بذلك أن الوحي لما نزل على إبراهيم وعرفه المناسك من سكن قال له عرفت، قال عرفت، فسمي عرفة. هذا اليوم الذي يجب على الحجيج فيه أن يراعوا حرمته وأن يصونوا كرامته وأن يغتنموا فرصته وأن يكثروا من الدعاء لرب الأرض والسماء. وحيث وقف الحجيج في أي مكان من عرفة صدق الوقوف. ليس بلازم أن تصعد جبل الرحم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عندما وقف عند الصخرات، وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. وعندما نحر في منى قال: ونحرت ها هنا وكل فجاج مكة طريق ومنحر. فهو عليه الصلاة والسلام يبين لأمته أنه وإن وقف عند الصخرات إلا أن الوقوف يصدق على كل من وجد على أرض عرفة. ليس بلازم أن يكون عند الصخرات ولا فوق الجبل، في أي بقعة من البقاع، بل إن الوقوف بعرفة لا يعني أن يظل الإنسان واقفا من الظهر حتى المغرب، لا، يصدق الوقوف بالحضور، واقفا كان أو جالسا أو نائما أو مستلقيا أو ماشيا، على أي حال حضر الحاج على أرض عرفة وفي أي بقعة منها صدق عليه الوقوف بها، حتى ولو 5 دقائق قبل فجر يوم النحر صدق عليه أنه وقف بها. المهم أن يعنى الحجيج في هذا اليوم بالتوجه إلى الله بقلوب مخلصة، وأن ينأوا بأنفسهم عن الأحاديث الدنيوية وعما يشغلهم عن العبادة وعما يسيء لهذا الموقف. البعض الذين يدخنون في هذا اليوم، البعض الذين يشغبون بأهازيج أو أضحكات أو نكات، كل هذا مخالف لهذا اليوم وليوم عرفة مكانته العظيمة في الإسلام، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذين يتجاوبون مع العبادة في هذا اليوم وهم غير الحجيج في أوطانهم، إذا صاموا هذا اليوم غفر الله لهم سنة ماضية وأخرى آتية، حيث قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. إن هناك عبادة للحجيج وعبادة للذين لم يحجوا، فإذا كان ضيوف الرحمن يلبون ربهم فإن الذين يقيمون في أوطانهم يكبرون الله: الله أكبر الله أكبر. وإذا كان الحجاج ينحرون هديهم فإن المقيمين في أوطانهم ينحرون أضحيتهم. وإذا كان الحجاج يقفون على عرفات فالمقيمون في أوطانهم يصومون يوم عرفة لينالوا الثواب العظيم. وهم حين ينحرون أضحيتهم إنما يستجيبون لدينهم الذي دعاهم إلى هذا، وأنه يغفر لهم بأول قطرة دم من أضحيته، وعليهم أن يتحروا أن يكون الذبح بعد صلاة العيد، لأن الذبح قبل العيد عبارة عن طعام يقدمه الإنسان لأهله، وأما بعد العيد فهو الوقت المشروع لذبح الأضحية، لقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وعليه أن يتحرى أضحية خالية من العيوب صالحة للأضحية، ولا مانع لو أكل ثلثها وأهدى ثلثها وتصدق بثلثها. ندعو الله تعالى أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين، إنه سميع قريب. وكل عام وأنتم بخير، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فضل يوم عرفة. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. فضل يوم عرفة. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. رواه مسلم.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أحبتنا في الله، نذكركم أن تشغلوا أوقاتكم في هذا اليوم المبارك بالذكر والدعاء، ولا تنشغلوا بمشاغل الدنيا، فإن هذا اليوم هو أعظم أيام السنة، فلا تضيعوا أجره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وأن يجعلنا معكم من المقبولين، وأن يستجيب دعاءنا ودعاءكم أجمعين، إنه سميع مجيب الدعاء.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الدعاء من أعظم العبادات، بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأحاديث هو العبادة، فقال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قوله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالنص القرآني جعل العبادة هي الدعاء. في أول النص قال: ادعوني أستجب لكم، وفي منتصف النص قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي ليس عن دعائي. فجاء كأن الدعاء هو العبادة، وهذا ما استنبطه النبي صلى الله عليه وسلم من صياغة الآية، وقال من ثم: الدعاء هو العبادة. فالدعاء مطلوب في كل الأوقات، لكن هناك بعض الأوقات رفع الله عز وجل فيها أجر الدعاء، وأكثر سبحانه وتعالى من الإجابة. يبقى أكثر إثابة وأكثر إجابة، أجرك أعظم وفرصة تحقق الإجابة أكبر في بعض الأوقات حددها النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم هذه الأوقات هو يوم عرفة. يوم عرفة، وذكر ذلك تحديدا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي وموطأ مالك وغيرهم من الكتب، وهذا اللفظ الذي نقوله في الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. هذا مطلق، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هنا في هذا النص في أمرين. الأمر الأول أن النبي حسم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، هذا أفضل دعاء في الدنيا، دعاء يوم عرفة. ويوم عرفة ما شاء الله يوم طويل، من أول اليوم لآخره الموضوع مطلق، من أول اليوم من ساعة صلاة الفجر لحد المغرب، هذا يوم عرفة الذي يقف فيه الحجاج في عرفة، هذا مطلق لعامة المسلمين بقى، ليس في يوم عرفة فقط بالنسبة للحجاج، إنما لعامة المسلمين في الأرض كلها، إن كل واحد يدعو الله عز وجل في هذا الوقت فهذا حقق خير الدعاء. وفي نفس الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل ما قاله هو النبيون من قبله كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. وعلماء وقفوا قدام هذا الموضوع وقالوا: يا ترى إيه الربط ما بين ده وده؟ واختلفوا الحقيقة في تأويل هذا الموضوع، تأويل موضوع الدعاء ثم موضوع التهليل. فقالوا: يا ترى الاثنين حاجة واحدة ولا الاثنين معطوفين على بعض وما لهمش علاقة ببعض؟ يعني في ناس قالت: لا ده هي حاجة واحدة، يعني أنا أدعو يوم عرفة بالتهليل، يعني ايه الكلام ده؟ يعني طول يوم عرفة اقعد اقول لا اله الا الله وحده ولا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وان هذا في حد ذاته دعاء. ليه؟ لانه تعريض بالطلب. يعني ايه تعريض بالطلب؟ يعني انا بقول ربنا سبحانه وتعالى انا انشغلت بذكرك عن حاجتي، فحقق لي يا رب حاجتي دون ان اذكرها. بيستند في هذا لرواية اخرى في مسند احمد والرواية بسند حسن، يقول فيها الراوي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: كان اكثر دعاء رسول الله يوم عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هنا في النص ده بيقول كان اكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا اله الا الله، فجعل الدعاء هو نفس التهليل. فده اول احتمال، ان انا يوم عرفة افضل اقول التهليل كتير كتير كأني اطلب من الله عز وجل كل ما هو لي ويعلمه الله عز وجل، ولكن انشغلت بذكره عن هذا الكلام. ده احتمال. والاحتمال الثاني ان التهليل يكون مقدمة للدعاء. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل الدعاء دعاء يوم عرفة، لكن اذا دعوت الله عز وجل في يوم عرفة فابدأ بتهليله والثناء عليه سبحانه وتعالى وحمده وشكره كهذا مقدمة لدعائك، ثم ادعو الله عز وجل بما شئت في هذا اليوم. وده احتمال طبعا برضو كبير. والاحتمال الثالث الذي ذكره العلماء في هذا في الجامع بين الدعاء والتهليل، ان دول امرين مختلفين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في شأن يوم عرفة. فإذا جاء يوم عرفة فأكثر من الدعاء وأكثر من التهليل. قول الاثنين مع بعض، ذكر الموضوع خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخلصت الجملة دي على كده، وبعدين وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله إلى بقية النص، دي جملة تانية، ده موضوع تاني. وبالتالي فأنا يوم عرفة ينبغي أن أنشغل بهذين الأمرين معا، بالدعاء وبالتهليل، تهليل وتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. يوم عرفة يوم عظيم لا يتكرر إلا مرة واحدة في السنة، نكثر فيه من هذه العبادة قدر ما نستطيع، نكثر فيه من الدعاء ونكثر فيه من التهليل، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يكتب لنا إن شاء الله جميعا في العام القادم أن نكون جميعا في يوم عرفة في هذا المكان الطاهر في فضيلة وشعيرة الحج. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو.

0: ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بقى بتاع خلاص اخر دقايق قبل المغرب، دي اهم دقايق واهم وقت، اقعدوا كده ونامن كلنا على الدعاء، واللي بيعمل حاجه ياجلها لبعد صلاه المغرب
2: ان شاء الله.
1: شيخ حسن اتفضل، ربنا يفتح عليك يا رب ويتقبلك.
2: امين. انا هقول لكم على حاجه، نحاول نصفي قلوبنا، نهدي اعصابنا، ونقعد كده نحاول نغيب شويه عن الدنيا واللي احنا فيها ومشاغلها ومفاتنها، ونركز قبل المغرب بالدعاء والتضرع الى الله سبحانه وتعالى. وامنوا بقلوبكم، وان شاء الله ربي يلهمني اني ادعو بكل يعني حاجاتنا، وربنا يكرمنا ان شاء الله تعالى، وندعو ونكون ان شاء الله مجابين الدعوه باذن الله تعالى. اني داع فامنوا.
3: يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لك الحمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. لك الحمد كما تحب وترضى، ولك الحمد حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا أول فليس قبلك شيء، ويا آخر فليس بعدك شيء، ويا ظاهر فليس فوقك شيء.

شيء من حالنا، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة.

يا من رحمتك سبقت غضبك، يا من عفوك سبق عذابك، يا أرحم الراحمين، يا أرحم

التقوى وأهل المغفرة، ونحن مقصرون ونحن مسرفون ونحن مذنبون، ولكننا إلهي ما عبدنا سواك وما رجونا سواك وما وقفنا على باب أحد سواك. اللهم فإنا نشهد في ساعتنا هذه أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم فاغفر لنا بشهادتنا هذه، اللهم فارحمنا بشهادتنا هذه، إن لم يكن لنا من عمل يصلح للعرض عليك فاغفر لنا بتوحيدنا، فاغفر لنا بتوحيدنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا قاضي الحاجات، يا مقيل العثرات، يا غاضي

0: اللهم إنا نسألك يا مولانا في ساعتنا هذه أن تفرج الهم عنا وعن المهمومين، وأن تنفس الكرب عنا وعن المكروبين، وأن تقضي حوائجنا وحوائج السائلين، وأن تقضي الدين عنا وعن المدينين، وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن ترحم أمواتنا أموات المسلمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم إن كنا لا نبوح بحوائجنا فأنت تعلم ما في قلوبنا، فتعلم ما نسر وما نعلن، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم فإنا نسألك كل حاجة في قلوبنا لا نبوح بها لعبادك فأنت تعلمها يا أرحم الراحمين. نسألك ألا ينقضي يومنا هذا إلا وقد غفرت ذنبنا وسترت عيبنا وقضيت حوائجنا ويسرت أمرنا وفرجت همنا ونفست كربنا وشفيت مريضنا وعافيت مبتلانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن أهلنا في بلاد الشام قد ضاقت بهم الحيل وانقطعت بهم السبل وعز نصيرهم وقل معينهم، وأنت يا الله يا قيوم السماوات والأرض أنت وليهم ونصيرهم. اللهم فأنزل عليهم نصرك، اللهم أمدهم بجندك، اللهم أمدهم بفتحك يا رب العالمين. وانتقم اللهم من كل ظالم متكبر جبار يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم شوقنا إلى بيتك الحرام، وتعلم شوقنا إلى زيارة حبيبك عليه الصلاة والسلام. اللهم فلا تحرمنا حج بيتك الحرام، اللهم فلا تحرمنا حج بيتك الحرام، اللهم أكرمنا بزيارة بيتك الحرام، اللهم أكرم كل مشتاق بزيارة بيتك الحرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا حجا بقلوبنا حجا بنيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولمن له حق علينا ولمن قضيت لنا حاجة على يديه ولمن أسدى إلينا معروفا ولجميع المؤمنين. اللهم أنل كل منا مراده وأعط لكل منا سؤله. اللهم وأنزل نصرك على أهلنا في فلسطين وفي بورما، وحرر المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا إليك، وهذا رجاؤنا بين يديك، وهذا سؤلنا ومسألتنا، وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين. أنت الذي قلت في كتابك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب اللهم لنا كما وعدتنا. اللهم لا تخيب رجاءنا. اللهم إنك تستحيي أن يرفع عبد من عبادك يديه إليك ويناديك بيا أرحم الراحمين وأن ترده يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اختم لنا بختام الصالحين، واجعل ختامنا ختام مبارك يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله لله رب العالمين.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. يا ربي، مع غروب شمس يوم عرفة نسألك القبول واستجابة الدعاء. اللهم آمين. مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ولا تنسوا أحبتي في الله أنه للصائم عند فطره دعوة مستجابة. تقبل الله منا ومنكم. والآن يرفع الأذان.
0: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا وبك آمنا وعليك توكلنا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يا واسع المغفرة اغفر لنا، يا واسع المغفرة اغفر لنا، يا واسع المغفرة اغفر لنا. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل عام وأنتم بألف خير، وتقبل الله منا ومنكم الطاعات.
2: إن الحمد والنعمة لك والملك.

أيها الإخوة الكرام، الأعياد في الإسلام أعياد لها معنى دقيق، لكن مع طول الأيام قد تفرغ هذه المعاني من محتوياتها. يعني يفرح الناس بالعيد في عصور التخلف وعصور الضعف في الإيمان بالطعام اللذيذ والثياب الجديدة ولقاء الأقارب، ولكن حقيقة العيد الذي نحن على أبوابه أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يعني حقيقة العيد إنجاز، إنجاز مع الله، إنجاز روحي، إنجاز إيماني. أيها الإخوة، أضرب لكم بعض الأمثلة. عمل تجاري هدفه الأول الربح، لو بذلت جهداً جهيداً وربحت ربحاً وفيراً تشعر براحة. أما إذا كنت مرتاحاً وليس هناك بيع ولا شراء ولا ربح ولا أي شيء آخر، مع الراحة تشعر بالضيق ومع التعب تشعر بالراحة. إذن الشعور بالراحة أو الفرح أساسه الإنجاز، إنجاز الهدف الذي أنت بصدده. الإنسان فطرته العالية التي فطر عليها لا ترتاح إلا بمعرفة الله، فإذا عرف الإنسان ربه أو عبده العبادة التي فرضت عليه وفق ما أراد، شعور كل إنسان صام رمضان يعني بقدر إمكانه كان منضبطاً، صامه وقامه في أواخر رمضان يشعر بإنجاز. هذا الشعور الحقيقي، هذا فرح المؤمن بالعيد، عاد إلى الله، عاد إلى فطرته، التزم شرعه، اصطلح معه، شعر أن الله راض عنه، هذا هو العيد. فلذلك الأعياد في الإسلام تأتي عقب عبادات وأصلها طاعات. أعياد غير المسلمين مبنية على المعاصي والآثام، تطفأ الأنوار الساعة 12 في أعيادهم، ماذا يفعلون بعد إطفاء الأنوار؟ لكن عند المسلمين الأعياد أساسها الطاعات، أساسها العمل الصالح، أساسها العبادة. أيها الإخوة الكرام، أول شيء من لوازم العيد الخصومات التي بين الناس ينبغي أن تحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. العيد مناسبة أن تزول هذه الخلافات، تلك الخصومات، هذه المشاحنات، هذه القطيعة بين الأقارب. لا معنى لأن نحتفل بالعيد وبين المسلمين مشاحنات ومخاصمات ومنافسات. لذلك قال تعالى: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني أصلح علاقتك مع الناس، أصلح علاقتك مع من حولك، بل إنه واجب عليك أن تصلح أي علاقة بين اثنين. أصلح علاقتك مع الناس، أنت في رمضان أصلحت علاقتك مع الله، بقي أن تصلح علاقتك مع الناس، بقي أن تصلح علاقة بين اثنين. لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمس لأخيك عذرا ولو 70 مرة. ورد عنه أيضا: اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. أنا أذكركم بهذه الأحاديث، أذكركم أيضاً بقوله تعالى الآية الكريمة: ادفع بالتي هي أحسن. السيئة طبعاً، إذا قابلك الإنسان بسيئة أنت كمؤمن ملتزم ينبغي أن تقابل هذه السيئة لا بحسنة بل بأحسن الحسنات. أتستطيع ذلك؟ أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، ك
كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني. العيد، أن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكراً ونطقي ذكراً ونظري عبرةً. أيها الإخوة، خيركم الذي يبدأ صاحبه بالسلام. في أقارب، هناك أقارب متخاصمون، متدابرون، متحاسدون، متشاحنون. العيد مناسبة أن تنتهي هذه العداوة، أن تنتهي هذه الخصومة، أن تنتهي هذه القطيعة، لأن الله يحبنا أن نكون مجتمعين. وجبت محبتي للمتحابين فيها، والمتزاورين فيها، والمتباذلين فيها، والمتجالسين فيها، والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. شيء آخر، يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. العيد مناسبة أن تنتهي هذه الخصومات، هذه العداوات، هذه القطيعة بين المؤمنين. لماذا؟ لأن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. رضي بالمشاحنة والبغضاء والعداوة والقطيعة بين الناس. هذا أول بند. نحن مطلوب منا أن نصلح ذات بيننا، لأن الله سبحانه وتعالى يصلح بين عباده يوم القيامة. كيف؟ ورد في بعض الأحاديث أن الذي ظلم يقول: يا ربي خذ لي مظلمتي من فلان، لا يسامحه. ورد في بعض الأحاديث يقول الله له: انظر إلى هذا القصر. يقول: يا ربي هذا لمن؟ قال: هذا لمن يدفع ثمنه. قال: وما ثمنه؟ قال: عفوك عن أخيك. قال: يا ربي عفوت عنه. عندئذ ربنا سبحانه وتعالى يقول للاثنين: اذهبا إلى الجنة. ربنا يصلح بين عباده يوم القيامة. والمؤمن مكلف أن يصلح بين اثنين. لا، في أشخاص يتفرج على خصومات الناس ويرتاح لها ويأخذ أخبارها مستمتعا. في إنسان يغار: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ماذا فعل؟ ما فعل شيئا، إلا أنه ارتاح لفاحشة سرت بين المؤمنين. المؤمن غيور على مصلحة المؤمنين، على سمعتهم. لذلك جميل جدا أن تبادر إلى إصلاح بين زوجين، إلى إصلاح بين أخوين، إلى إصلاح بين شريكين، إلى إصلاح بين أم وابنها، بين أخت وأختها. هذا من مهمات الإنسان في العيد. العوام يقولون بكلام بسيط: هذا وقت جبر، وقت صلح، وقت مودة. هذه واحدة. أول بند، يجب أن تنتهي الخصومات في العيد، لأن الله سبحانه وتعالى يحبنا متعاونين، متباذلين، متجالسين، متحابين، متناصحين. البند الثاني من لوازم العيد إدخال السرور على الأهل. أهلك، زوجتك وأولادك ومن يلوذ بك. ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله، ليس منا. أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. أكرم النساء فإنهن المؤنسات الغاليات. يعني من الصعب جدا أن تنشأ مشكلة في البيت في أيام العيد، من الصعب جدا. هذا يوم فرح، يوم سرور، أيام أكل وشرب وبعال، قال عليه الصلاة والسلام، أيام قرب من الأهل. ولا سيما أن الناس قد يكونون متعبين فيما قبل العيد. العيد وقت راحة، وقت سرور. فالسعيد من أشاع المحبة والمودة فيما بين أفراد الأسرة. نعم.
هذا بند آخر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. الشيء الثالث في العيد صلة الأرحام. لماذا؟ كل واحد منا له أشخاص يعيش معهم دائما، ولنضرب على ذلك مثلا إخوان المسجد، نحن مع بعضنا كل أسبوع أربعة أيام، الخطبة ودرس الجمعة ودرس السبت والأحد والثاني، فلقاءات مستمرة. يفضل هؤلاء الذين تلتقي معهم دائما طوال العام أن تلتقي معهم لقاء موحدا في العيد، وألا تستهلك العيد في زيارات وفي تراشق البطاقات. الأولى أن نجتمع جميعا في وقت واحد وننهي هذا الواجب في العيد. لكن العيد في حقيقته لمن؟ لهؤلاء الذين لا يتاح لك أن تزورهم إلا في العيد، لأقربائك. إذن في العيد أكبر عمل صالح الذي هو صلة الأرحام. من هم الأرحام؟ مطلق الأقرباء، من طرف الأب أو من طرف الأم. ذكرت هذا كثيرا. زرت أختك وهي من رحمك، زرتها، الزيارة طيبة جدا، لكن أكثر الناس يتوهمون أن الزيارة هي القصد. الزيارة وسيلة من أجل أن تعرف حوائجها، مشكلتها. لها مع زوجها مشكلة، لها مع أولادها مشكلة، أولادها مقصرون في الدراسة، دخلهم أقل من حاجتهم. هذه الزيارة يتبعها تفقد، والتفقد يتبعه معاونة، والمعاونة تتبعها هداية. فهذه الزيارة التي أرادها الله عز وجل، كأن الله جل جلاله جعل ما يسمى بالتكافل الاجتماعي على نطاق الأسرة. لذلك ورد أنه لا تقبل زكاة مسلم وفي أقربائه محاويج، يجب أن تتفقد من حولك ممن يلوذ بك في العيد، والأولى قبل العيد ليكون لهم عيد. إن تفقدتهم قبل العيد وأمددتهم بما يحتاجون كانت هذه الأيام لهم عيد. الشيء الثالث، زرنا، تفقدنا، عاوننا. أقول لكم كلاما دقيقا، كل واحد منا لم يحدث نفسه بالدعوة إلى الله، كل واحد منا لم يحدث نفسه بالدعوة إلى الله يموت على ثلمة من النفاق. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق أحد أركان النجاة. والآية الثانية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالمتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة. أيام ما فيك تدعي أنت، تقدم لإنسان شريط تأثرت به، تدعوه إلى المسجد، تدعوه إلى جلسة، تدعو من يستطيع الكلام معه. لا بد من أن يكون لك إسهام في نشر الحق، لا بد من أن يكون لك إسهام في نشر الحق. هذا من لوازم العيد. الآن نحن في العيد، عطلة، والعيد كله زيارات ولقاءات. الآن دقق فيما يقال في الأعياد. أكثر كلام الناس لا معنى له، لا جدوى منه، كلام فارغ في موضوعات تافهة، في جلسة، في لقاء، أخبار كلها سيئة، تشاؤم، قهر، غلاء أسعار فرضاً، ضيق في الدخول. هالكلام نهايته يأس، نهايته يقوم الحاضرون من هذا المجلس وكأن يعني مفاصلهم قد تعطلت. أما إن حدثتهم عن الله عز وجل الأمر كله بيده، وهو أرحم الراحمين، وأن الدنيا زائلة ومؤقتة، وأن الآخرة هي الحياة الحقيقية. إن حدثتهم بهذا المجال تألقت العيون، تألقت الوجوه، وبرقت العيون، واستبشرت النفوس، وكانت هذه الجلسة مباركة.
يعني أحيانا أنا لا أبالغ، أيام إنسان هدايته من كلمة. كيف معك مفتاح صغير تشغل المركبة يدور المحرك تمشي، ضغطة ضغطة بسيطة على المفتاح. أحيانا آية واحدة، حديث واحد، قصة واحدة، موقف أخلاقي، هذا يشغل بواعث الإيمان في الآخرين. فأنت إذا زرت في العيد لا بد من أن تذكر الله، ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في نفسي، ولا ذكرني في ملأ من خلقي إلا ذكرته في ملأ خير منهم. صار في عنا بالعيد إنهاء الخصومات وإدخال السرور على قلب الأهل والأولاد، ثم إصلاح ذات البين، ثم صلة الرحم. والصلة زيارة، تفقد، تعاون، هداية. إذا كل واحد تعهد واحد من أقربائه تضاعف العدد. أخواننا الكرام، قضية الهدى قضية ليست بسيطة جدا، بتزوره، بتشرح له، بتبين له، بتقدم له هدية أحيانا، بتخدمه في الدنيا أحيانا، بتعاونه بأولاده بتأمين حاجاته. بعد جهد جهيد وحديث طويل وعناية بالغة يميل قلبه إلى الدين، بعد إذن يستسلم إليك، بعد إذن يتبعك إلى الحق. فإذا الإنسان، أعمالنا كثيرة جدا، أعمال وإنجازات، لكن خير هذه الأعمال أن يمكنك الله من هداية إنسان، وهذا يكون في العيد. 3 أيام عطلة، لقاءات، في كلام بيسموه بعض البلاد رغي، كلام فاضي، يعني كلام لا معنى له، حديث على الأسعار وعلى الأحوال وعلى الأخبار، هذا كلام فاضي. لذلك في العيد يجب أن نذكر الله عز وجل. الآية الكريمة: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حتى تكبيرات العيد هدفها أنك وصلت إلى شيء، أديت العبادة بالتمام والكمال، ضبطت فيها جوارحك، ضبطت فيها لسانك، ضبطت فيها أعضاءك، فكأن الله سبحانه وتعالى يشعرك أنه راض عنك. يعني مرة ثانية، أسباب الفرح أن تنسجم مع فطرتك ومع عقلك ومع منهج ربك. هذا الانسجام بين الإنسان وبين فطرته، الإنسان حينما يخرج عن منهج الله يختل توازنه الداخلي، يشعر بضيق، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني ما من إنسان أسعد من رجل يسعى إلى مرضاة الله، يسعى إلى تطبيق أمر الله، يقول هذا حرام لا أفعله، هذا حلال أفعله. هذه الرغبة الصادقة في تطبيق الأمر الإلهي هي التي تسعدك في العيد. والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم مع حلقة جديدة من برنامج مع الله للدكتورة نوارة هاشم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مجلس ذكر وعلم من مجالس الحسن البصري رحمه الله، قام المغيرة بن مخادش ذات يوم إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة قوم يحدثون عن الرجاء، يعني عن رحمة الله، نعيم القبر، جنات النعيم، وكيف يغفر الله الذنوب، حتى تكاد قلوبنا تطير فرحا؟ فقال الحسن رحمه الله: إنك والله إن تصحب قوما يخوفونك حتى تدرك أمنا، يعني يذكرون الموت والقبر وأهوال يوم القيامة وجهنم وعذابها، فتخاف في الدنيا إلى أن تصل إلى بر الأمان في الآخرة، خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحق بالمخاوف، يعني ناس تحدثك عن الرحمة والمغفرة وجنات نعيم، فتتمادى بالمعاصي وتفرط بالطاعات، فلا يبقى لك إلا الفزع يوم القيامة. وقد قال رب العزة سبحانه في الحديث القدسي: وعزتي لا أجمع على عبد خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. بالله عليكم، من منا لا يرجو الأمن في ذلك اليوم العصيب؟ لذلك أستسمحكم اليوم أن نتكلم عن الخوف، وأرجو أن لا تكون قد امتدت بعض الأيادي إلى الريموت كنترول، جهاز التحكم، لتحول عن القناة بمجرد سماعها لكلمة الخوف. صحيح سنتكلم عن الخوف، لكن حتى في الخوف حب عظيم. يكفي أن أذكر لكم أن الله لما أرادنا أن نخشاه قال: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. يتوقع الواحد أن الله سيقول: من خشي القوي بالغيب، من خشي القهار بالغيب، لكنه تعالى قال: من خشي الرحمن بالغيب، يدل على أن الله وإن كان يريدنا أن نخشاه ونخافه، لكنه سبحانه يريد ذلك الخوف الذي يجعلنا نهرب إليه. وقد قالها تعالى في كتابه العزيز: ففروا منه إليه. قيل: كل شيء أو أحد إن خفته هربت منه، فررت منه، إلا الله فررت إليه. نخافه سبحانه، لكن لا نبتعد عنه، بل نفر من الله لنكون مع الله. نفر من معصية الله إلى طاعة الله، نفر من غضب الله إلى رضا الله، نفر من عذاب الله إلى نعيم الله. على فكرة، لابد أن نعرف أن حديثنا عن الخوف ليس موجها لأصحاب الكبائر أو العصاة والفساق، بل خوف الله علامة المؤمنين. قال الله تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. فكلما عرفت الله أكثر كلما خفته أكثر. فهذا خير خلق الله وخاتم المرسلين وسيد المتقين، يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. هكذا كان الأنبياء والمرسلون. داود عليه السلام كان إذا عوتب في كثرة البكاء قال: دعوني أبكي قبل يوم البكاء، قبل احتراق العظم واشتعال اللحى، قبل أن يؤمر بي ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كان يسمع لصدر إبراهيم عليه السلام إذا قام إلى الصلاة أزيز من بعد، خوفا من الله عز وجل. بل تأملوا معي هذه الآيات الكريمة، يقول تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يخافون الشر يوم القيامة، فتركوا كل سبب موجب لذلك، تركوا المعاصي. وتستمر الآيات التي تحكي عن أفعالهم إلى قولهم: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فماذا كانت النتيجة؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم، يعني أعطاهم نظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نظرة وسرورا، ولسه النعيم الذي ينتظرهم كثير. عودوا لتلك الآيات في سورة الإنسان، تأملوا كل هذا النعيم هو من نصيب من خاف الله وخاف عذابه. بل حتى من بشروا بالجنة كانوا يخافون الله. فمن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن، أمر عجيب. فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أي ما يؤمر بي، لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أي ما أصير. وهذا أبو الدرداء يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء قد علمت، فماذا عملت فيما علمت؟ من منا لا يعلم أن الصلاة فرض؟ من منا لا يعلم أن الحجاب فرض؟ من منا لا يعلم أن الله أمر بغض البصر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العين لتزني وزناها النظر؟ من منا لا يعلم أن الله نهى عن الربا؟ من منا لا يعلم أن الله نهى عن الاستغابة وحثنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وبعد، ألا نخاف مثل أبي الدرداء أن يقال لنا يوم القيامة: قد علمت، فماذا عملت فيما علمت؟ ويقول عمر بن الخطاب: لو نادى مناد من السماء: يا أيها الناس، إنكم داخلون الجنة كلكم إلا واحدا، لخفت أن أكون أنا هو. أما أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فيقول: وددت لو كنت كبشا فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي. يا إذا كان هذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في خشيتهم من الله وخوفهم من عذابه وهم من هم، فما حالنا نحن؟ قد يقول البعض: نحن طبعا نخاف الله. حقا، هل في قلوبنا خشية الله؟ أنا لا أشكك بأحد، ولست أعمم بل ولا أبرئ نفسي، ولكني أسأل وأتساءل: عندما تترك الصلوات المفروضة كلها أو بعضها بدم بارد، فأين نحن من مخافة الله؟ أو عندما يتحول معنى الصيام عندنا إلى كف عن شهوة الفرج والبطن فقط، بينما لا نكف عن كل ما نهينا عنه فيما سواهما: الغيبة والنميمة، الرشوة، أذية الناس، فهل هذا من خوف الله؟ يقول تعالى عن المساجد: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. من؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ ما هو دافعهم؟ يقول تعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تأملوا الصورة من شدة الفزع وعظمة الأهوال في ذلك اليوم العصيب، فقلوبهم تتقلب بين طمع بالنجاة وحذر من الهلاك، أما الأبصار فتتقلب أي ناحية يؤخذ بها، أذات اليمين أم ذات الشمال، ومن أين يؤتون كتبهم، أم من قبل الأيمان أم من قبل الشمائل والعياذ بالله. ثم يقول تعالى: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. هم أهل المسجد الذين يخافون الله حق مخافته. واليوم المساجد مهجورة من الفجر إلى الفجر إلا من قلة قليلة من المصلين، بينما المقاهي والأسواق والملاعب وصالات السينما والمسارح مزدحمة ممتلئة تعجب الجماهير. هل يدل هذا على خشية الله؟ أنا لا أحلل ولا أحرم، نحن فقط نتساءل: أين خشية الله حين تنطلق ألسنة البعض سخرية أو استغابة أو نميمة أو شتيمة أو في لغو يغضب الله؟ هل نخشى الله في ألسنتنا، تلك الألسنة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ألسنة تنطق عمال على بطال لا يكفها خوف من مولاها، لكن يوم القيامة يقول عنها تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. خلاص، فات وقت الاعتذار. كان ممكن نعتذر في الدنيا فها عن

فليتذكروا طعام أهل النار. يقول تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل كالزيت العكر يغلي في البطون. بل كيف نخاف الله؟ وبعض الأمهات غارت عيونها لشدة ما بكت من قسوة الأبناء والبنات. أين مخافة الله؟ وقلوب آباء تحترق لسوء معاملة أبناء وبنات. أين مخافة الله؟ وقد نهانا عن ذلك النفس الخفيف أف، فلا تقل لهما أف فاستبدله البعض بصراخ، ولا تنهرهما فكان من البعض قهرهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وليس اخفضهما وأذلهما ولا ترحمهما. يا كم بعد كثير من شبابنا وبناتنا عن خوف الله في آبائهم وأمهاتهم. هل نسوا أن العقوق من الكبائر؟ بل كم بعد كثيرون عن أرحامهم؟ اللي مقاطع أخته واللي حالف يمين لا يدخل بيت أخيه، هل نسينا ذلك الحديث القدسي حيث يقول رب العزة سبحانه: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. ألا تخاف من أن يقطعك الله، يقطعك من رحمته في يوم عصيب فيكون مصيرك النيران؟ بل كن من الذين قال فيهم تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. أين خوف الله؟ وأموال استأمننا الله عليها تنفق فيما لا يرضي الله، نظرة واحدة إلى غالبية فضائياتنا تخبركم إن كنا حقا نخاف الله، سواء من ساهم فيها أو تابعها أو سكت عنها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاصل ونواصل بإذن الله مع الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كثر من يعيشون هذه الدنيا بالطول والعرض وناسين أن الموت قد يأتينا في أي لحظة. بالله عليكم، كم منا استجابوا لنداء الله قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا الله، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال تعالى: وذروا، يعني اتركوا. ونحن كل ماذا نغرق فيه أكثر وأكثر، ونتفنن فيه، ونطلق عليه أسماء أخرى، وفي قرارة أنفسنا نعلم أنها ربا. لا أعلم على من نضحك، أم تراه الشيطان من يضحك علينا يتوعد ويهدد الله عز وجل بحرب ولا نخاف؟ تأمل كثير من مجتمعاتنا هذا الاختلاط المنفلت من كثير من الضوابط بين الرجال والنساء. أين مخافة الله في هذا وفيما ينتج عنه من زنا وأولاد من حرام وإعدام أجنة وهتك أعراض، أو من مشاكل أو طلاق هذا يقارن بين زوجته في البيت وزميلته في العمل لشدة ما حصل من اختلاط بدون أي ضوابط، وهي أيضا تفعل نفس الشيء؟ أين اليوم ذلك المؤمن الذي يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حيث تقترب الشمس من الرؤوس؟ أين هو وقد ذكر عنه صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، الفاحشة يعني، فماذا فعل؟ فقال: إني أخاف الله، يقولها بلسانه ليزجر المرأة عن فعلها وليذكر نفسه ويصر على موقفه فلا يتراجع، إني أخاف الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، أن تزني الرجال بالرجال والنساء بالنساء، والعياذ بالله. خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، ألا فلا يخافه كثيرون من أمته على أنفسهم؟ فما كان عليه الصلاة والسلام ليخافه إلا لخطورته واستوجابه غضب الرب عز وجل، بل والطرد من رحمة الله اللعن. فمما قال صلى الله عليه وسلم: ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، رددها ثلاثا: الزنا والشذوذ والعري. أين مخافة الله؟ تروي لنا أمنا عائشة رضوان الله عليها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. لو يفكر في هذا كثيرون لخافوا ربهم وارتدعوا. أقصد هؤلاء من أكبر همهم النظر إلى عورات الآخرين، أو بالأحرى إلى عوري الآخرين في الشارع، على الفضائيات، عبر الإنترنت، وآخرون من شغلهم الشاغل الإغراء.

كي ينظر إليهم أو يتعرون على أساس أن هذه الموضة، فأين خوف الله؟ هل نسيت كثير من بنات ونساء الإسلام قول النبي عليه الصلاة والسلام: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ولا حيشم ريحتها؟ وريحها يوجد من مسيرة 500 عام. من لم يخف اليوم فأين يفر من يوم الحساب، ذلك اليوم الذي يقول عنه الملك القهار مالك يوم الدين: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هل نخشى الله عندما نسمع هذه الآية؟ أما آن لنا أن ننويها توبة إلى الله مخافة الله؟ ها هو دينار العيار، كان مسرفا على نفسه في المعاصي، وكان له أم تعظه فلا يتعظ، فمر في يوم من الأيام بمقبرة كثيرة العظام، قد خرجت العظام من المقبرة، فتذكر مصيره وتذكر نهايته وتذكر أنه إلى الله راجع. أخذ عظاما نخرا في يده ففته، ثم فكر في نفسه وقال: ويحك يا نفسي، كأني بك غدا قد صار عظمك رفاتا وجسمك ترابا، وما زلت مكبة على المعاصي واللذائذ والشهوات. ثم ندم وعزم على التوبة ورفع رأسه إلى السماء قائلا: إلهي، ألقيت إليك مقاليد أمري، ونحن متى نقولها لله؟ فاقبلني إلهي واسترني يا أرحم الراحمين. ثم مضى إلى أمه متغير اللون منكسر القلب، فكان إذا جنه الليل أخذ في القيام والبكاء وهو يقول: يا دينار، ألك قوة على النار؟ ألك قوة على النار؟ كيف تعرضت لغضب الجبار؟ وظل على ذلك أياما وأيام، يقوم ليلة ويناجي ربه ويناجي نفسه، يؤدبها ويحاسبها. فرفقت به أمه يوم رأت جسمه قد هزل، ويوم رأت صحته بدأت تتدهور، فقالت: ارفق بنفسك قليلا. فقال: يا أماه، دعيني أتعب قليلا لعلي أستريح طويلا. يا أماه، إن لي موقفا بين يدي الجليل، ولا أدري بعدها إلى ظل ظليل، يعني في جنات النعيم، أم إلى شر مقيل في نيران الجحيم. إني أخاف عناء لا راحة بعده، وتوبيخا لا عفو معه. قالت: بنياه، أكثرت من إتعاب نفسك. قال: راحتها أريد، إن لابنك في القبر حبسا طويلة، وإن له من بعد ذلك وقوفا بين يدي الرحمن طويل. وتمر ليال يقومها وهو يقرأ قول الحق تبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يكررها فيبكي، ثم يخر مغشيا عليه. ونحن هل نذكر الموت؟ هل نذكر القبر؟ هل نذكر وقفتنا غدا يوم القيامة بين يدي الله يسألنا ويحاسبنا عما فعلنا في حياتنا الدنيا؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فهل نذكر أنه بعدها إما جنة وإما نار؟ وهذه الأرض قد امتلأت بالجبارين، امتلأت بالمتكبرين، تجبروا على الخلق بسلطانهم، تكبروا على الناس بأموالهم، ألا يخافون الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يقول تعالى: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ولا يظن أحد أن المتجبر بسلطانه هو حاكم دولة يظلم شعبه، بل قد يكون ساكنا في مبنى يتجبر على البواب المسكين، أو أخت في بيتها تتجبر على خادمتها الكثيرة. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ألا يخافون الله؟ قد يقول البعض: الحمد لله، أنا لا أفعل أي شيء مما سبق. ممكن، لكنك أكيد غير معصوم، وتقع منك ذنوب وإن بدت لك صغيرة. هذه الذنوب التي نعتبرها شيء بسيط فنحتقرها، يحذرنا منها صلى الله عليه وسلم، يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب تلك الذنوب الصغيرة. تأملوا التشبيه: كمثل قوم نزلوا بطن وادي، فجاء ذا بعود وذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم، يعني من تلك الأعواد الصغيرة أشعلوا نارا كبيرة خبزوا عليها الخبز. يكمل صلى الله عليه وسلم: وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، يعني حتى الذنوب خاف الصغيرة، خاف الله منها. حتى كثير ممن على أساس يطيعون الله
ويعملون جهدهم الملتزمون. أين خشية الله في قلوبهم؟ أين حرصهم على من سواهم فيدلهم على الخير؟ يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. قيل لفلان: لما تبكي؟ قال: لأني أعلم يقينا أني سآتي على جهنم، ولكن ليس لدي يقين أنني سأنجو منها. يقول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يبكي لأنه لا يدري هل سينجو من جهنم أم لا. طيب نحن عندما لا نبكي، هل يعني هذا أننا مطمئنون ومتأكدون أن سننجو من النار؟ يقول عز من قائل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فبالله عليكم، مهما أخذتنا الدنيا وانشغلنا بها لا ننسى مخافة الله. فإن أردت الخشية والخوف تذكر الموت وسكراته وشدته، تذكر القبر وسؤاله وعذابه ونعيمه وضيقه وظلمته وضمته، تذكر أهوال يوم القيامة وشدته وطول العرض وتطاير الصحف والميزان والصراط وذهول العباد من الموقف. يقول الله تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية. تسقط البشرية جمعاء على ركبها من هول الموقف، والأنبياء دعاهم يومها: اللهم سلم سلم. يقول رب العزة سبحانه عن ذلك اليوم: وجاء ربك والملك صفا صفا. تخيلوا هيبة الموقف. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. ثم ينادى على الحساب. يحكي ابن المبارك، ورد في الأثر أنه يقال يومها: فلان ابن فلان هلم إلى الحساب. تنادى باسمك، قم إلى الحساب، ثم نعيم أو عذاب. ترى أي الناس أنت أختي وأنا وأنت أخي في ذلك اليوم؟ أمن الخائفين أم من الآمنين؟ إن كنا في الدنيا من الخائفين فبشرى أننا يومها من الآمنين إن شاء الله. فتعالوا نخاف اليوم كي نأمن غدا. ولما نقول نخاف، لا تقلقوا، لن نعيش بالخوف الدائم، بل هي عملية موازنة، رجاء، خوف وحب. اللقاء المقبل إن شاء الله نرى كيف يعيش المؤمن هذه الثلاثة. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كن مع الله، إذا أخذ منك ما لم تتوقع ضياعه، فسوف يعطيك ما لم تتوقع أن تملكه يوما. مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج كن مع الله للدكتور عمر عبد الكافي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله.

الصور

0: الله عليك.
1: ما شاء الله.

وسبح

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أيها الإخوة الكرام، الأعياد في الإسلام أعياد لها معنى دقيق، لكن مع طول الأيام قد تفرغ هذه المعاني من محتوياتها. يعني يفرح الناس بالعيد في عصور التخلف وعصور الضعف في الإيمان بالطعام اللذيذ والثياب الجديدة ولقاء الأقارب، ولكن حقيقة العيد الذي نحن على أبوابه أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يعني حقيقة العيد إنجاز، إنجاز مع الله، إنجاز روحي، إنجاز إيماني. أيها الإخوة، أضرب لكم بعض الأمثلة. عمل تجاري هدفه الأول الربح، لو بذلت جهداً جهيداً وربحت ربحاً وفيراً تشعر براحة. أما إذا كنت مرتاحاً وليس هناك بيع ولا شراء ولا ربح ولا أي شيء آخر، مع الراحة تشعر بالضيق ومع التعب تشعر بالراحة. إذن الشعور بالراحة أو الفرح أساسه الإنجاز، إنجاز الهدف الذي أنت بصدده. الإنسان فطرته العالية التي فطر عليها لا ترتاح إلا بمعرفة الله، فإذا عرف الإنسان ربه أو عبده العبادة التي فرضت عليه وفق ما أراد، شعور كل إنسان صام رمضان يعني بقدر إمكانه كان منضبطا صامه وقامه، في أواخر رمضان يشعر بإنجاز. هذا الشعور الحقيقي، هذا فرح المؤمن بالعيد، عاد إلى الله، عاد إلى فطرته، التزم شرعه، اصطلح معه، شعر أن الله راض عنه، هذا هو العيد. فلذلك الأعياد في الإسلام تأتي عقب عبادات وأصلها طاعة. أعياد غير المسلمين مبنية على المعاصي والآثام، تطفأ الأنوار الساعة 12 في أعيادهم، ماذا يفعلون بعد إطفاء الأنوار؟ لكن عند المسلمين الأعياد أساسها الطاعات، أساسها العمل الصالح، أساسها العبادة. أيها الإخوة الكرام، أول شيء من لوازم العيد الخصومات التي بين الناس ينبغي أن تحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. العيد مناسبة أن تزول هذه الخلافات، تلك الخصومات، هذه المشاحنات، هذه القطيعة بين الأقارب. لا معنى لأن نحتفل بالعيد وبين المسلمين مشاحنات ومخاصمات ومنافسات. لذلك قال تعالى: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني أصلح علاقتك مع الناس، أصلح علاقتك مع من حولك، بل إنه واجب عليك أن تصلح أي علاقة بين اثنين. أصلح علاقتك مع الناس، أنت في رمضان أصلحت علاقتك مع الله، بقي أن تصلح علاقتك مع الناس، بقي أن تصلح علاقة بين اثنين. لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمس لأخيك عذرا ولو 70 مرة. ورد عنه أيضا: اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. أنا أذكركم بهذه الأحاديث، أذكركم أيضاً بقوله تعالى الآية الكريمة: ادفع بالتي هي أحسن. السيئة طبعاً، إذا قابلك الإنسان بسيئة أنت كمؤمن ملتزم ينبغي أن تقابل هذه السيئة لا بحسنة بل بأحسن الحسنات. أتستطيع ذلك؟ أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية،
كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني. العيد أن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكراً ونطقي ذكراً ونظري عبرةً. أيها الإخوة، خيركم الذي يبدأ صاحبه بالسلام. في أقارب، هناك أقارب متخاصمون، متدابرون، متحاسدون، متشاحنون. العيد مناسبة أن تنتهي هذه العداوة، أن تنتهي هذه الخصومة، أن تنتهي هذه القطيعة، لأن الله يحبنا أن نكون مجتمعين. وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتزاورين فيا، والمتباذلين فيا، والمتجالسين فيا، والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. شيء آخر، يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم. العيد مناسبة أن تنتهي هذه الخصومات، هذه العداوات، هذه القطيعة بين المؤمنين. لماذا؟ لأن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. رضي بالمشاحنة والبغضاء والعداوة والقطيعة بين الناس. هذا أول بند. نحن مطلوب منا أن نصلح ذات بيننا، لأن الله سبحانه وتعالى يصلح بين عباده يوم القيامة. كيف؟ ورد في بعض الأحاديث أن الذي ظلم يقول: يا ربي خذ لي مظلمتي من فلان، لا يسامحه. ورد في بعض الأحاديث يقول الله له: انظر إلى هذا القصر. يقول: يا ربي هذا لمن؟ قال: هذا لمن يدفع ثمنه. قال: وما ثمنه؟ قال: عفوك عن أخيك. قال: يا ربي عفوت عنه. عندئذ ربنا سبحانه وتعالى يقول للاثنين: اذهبا إلى الجنة. ربنا يصلح بين عباده يوم القيامة. والمؤمن مكلف أن يصلح بين اثنين. لا، في أشخاص يتفرج على خصومات الناس ويرتاح لها.

بكلام بسيط، هذا وقت جبر، وقت صلح، وقت مودة. هذه واحدة. أول بند، يجب أن تنتهي الخصومات في العيد، لأن الله سبحانه وتعالى يحبنا متعاونين، متبادلين، متجالسين، متحابين، متناصحين. البند الثاني، من لوازم العيد إدخال السرور على الأهل، أهلك، زوجتك، وأولادك، ومن يلوذ بك. ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله، ليس منا. أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. أكرموا النساء فإنهن المؤنسات الغاليات. يعني من الصعب جدا أن تنشأ مشكلة في البيت في أيام العيد، من الصعب جدا. هذا يوم فرح، يوم سرور، أيام أكل وشرب وبعال، قال عليه الصلاة والسلام، أيام قرب من الأهل. ولا سيما أن الناس قد يكونون متعبين فيما قبل العيد. العيد وقت راحة، وقت سرور، فالسعيد من أشاع المحبة والمودة فيما بين أفراد الأسرة. نعم، هذا بند آخر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. الشيء الثالث في العيد، صلة الأرحام. لماذا؟ كل واحد منا له أشخاص يعيش معهم دائما، ولنضرب على ذلك مثلا إخوان المسجد. نحن مع بعضنا كل أسبوع 4 أيام، الخطبة ودرس الجمعة ودرس السبت والأحد والثاني، فلقاءات مستمرة. يفضل هؤلاء الذين تلتقي معهم دائما طوال العام أن تلتقي معهم لقاء موحدا في العيد، وألا تستهلك العيد في زيارات وفي تراشق البطاقات. الأولى أن نجتمع جميعا في وقت واحد وننهي هذا الواجب في العيد. لكن العيد في حقيقته لمن؟ لهؤلاء الذين لا يتاح لك أن تزورهم إلا في العيد، لأقربائك. إذن في العيد أكبر عمل صالح الذي هو صلة الأرحام. من هم الأرحام؟ مطلق الأقرباء، من طرف الأب أو من طرف الأم. ذكرت هذا كثيرا. زرت أختك وهي من رحمك، زرتها، الزيارة طيبة جدا، لكن أكثر الناس يتوهمون أن الزيارة هي القصد. الزيارة وسيلة من أجل أن تعرف حوائجها، مشكلتها. لها مع زوجها مشكلة، لها مع أولادها مشكلة، أولادها مقصرون في الدراسة، دخلهم أقل من حاجتهم. هذه الزيارة يتبعها تفقد، والتفقد يتبعه معاونة، والمعاونة تتبعها هداية. فهذه الزيارة التي أرادها الله عز وجل، كأن الله جل جلاله جعل ما يسمى بالتكافل الاجتماعي على نطاق الأسرة. لذلك ورد أنه لا تقبل زكاة مسلم وفي أقربائه محاويج. يجب أن تتفقد من حولك ممن يلوذ بك في العيد، والأولى قبل العيد ليكون لهم عيد. إن تفقدتهم قبل العيد وأمددتهم بما يحتاجون، كانت هذه الأيام لهم عيد. الشيء الثالث، زرنا، تفقدنا، عاوننا. أقول لكم كلاما دقيقا، كل واحد منا لم يحدث نفسه بالدعوة إلى الله، كل واحد منا لم يحدث نفسه بالدعوة إلى الله يموت على ثلمة من النفاق. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق أحد أركان النجاة. والآية الثانية:
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا

من اتبعني. فالمتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة. أيام ما فيك تدعي أنت، تقدم لإنسان شريط تأثرت به، تدعوه إلى المسجد، تدعوه إلى جلسة، تدعو من يستطيع الكلام معه. لا بد من أن يكون لك إسهام في نشر الحق، لا بد من أن يكون لك إسهام في نشر الحق. هذا من لوازم العيد. الآن نحن في العيد، عطلة، والعيد كله زيارات ولقاءات. الآن دقق فيما يقال في الأعياد. أكثر كلام الناس لا معنى له، لا جدوى منه، كلام فارغ في موضوعات تافهة، في جلسة، في لقاء، أخبار كلها سيئة، تشاؤم، قهر، غلاء أسعار فرضاً، ضيق في الدخول. هالكلام نهايته يأس، نهايته يقوم الحاضرون من هذا المجلس وكأن يعني مفاصلهم قد تعطلت. أما إن حدثتهم عن الله عز وجل الأمر كله بيده، وهو أرحم الراحمين، وأن الدنيا زائلة وموقتة، وأن الآخرة هي الحياة الحقيقية. إن حدثتهم بهذا المجال تألقت العيون، تألقت الوجوه، وبرقت العيون، واستبشرت النفوس، وكانت هذه الجلسة مباركة. يعني أحياناً أنا لا أبالغ، أيام إنسان هدايته من كلمة. كيف معك مفتاح صغير تشغل المركبة، يدور المحرك، تمشي، ضغطة، ضغطة بسيطة على المفتاح. أحياناً آية واحدة، حديث واحد، قصة واحدة، موقف أخلاقي، هذا يشغل بواعث الإيمان في الآخرين. فأنت إذا زرت في العيد لا بد من أن تذكر الله. ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في نفسي، ولا ذكرني في ملأ من خلقي إلا ذكرته في ملأ خير منهم. صار في عنا بالعيد إنهاء الخصومات وإدخال السرور على قلب الأهل والأولاد، ثم إصلاح ذات البين، ثم صلة الرحم. والصلة زيارة، تفقد، تعاون، هداية. إذا كل واحد تعهد واحد من أقربائه تضاعف العدد. أخواننا الكرام، قضية الهدى قضية ليست بسيطة جدا. بتزوره، بتشرح له، بتبين له، بتقدم له هدية أحيانا، بتخدمه في الدنيا أحيانا، بتعاونه بأولاده، بتأمين حاجاته. بعد جهد جهيد وحديث طويل وعناية بالغة يميل قلبه إلى الدين. بعد إذن يستسلم إليك، بعد إذن يتبعك إلى الحق. فإذا الإنسان، أعمالنا كثيرة جدا، أعمال وإنجازات، لكن خير هذه الأعمال أن يمكنك الله من هداية إنسان، وهذا يكون في العيد. 3 أيام عطلة، لقاءات، في كلام بيسموه بعض البلاد رغي، كلام فاضي، يعني كلام لا معنى له، حديث على الأسعار وعلى الأحوال وعلى الأخبار، هذا كلام فاضي. لذلك في العيد يجب أن نذكر الله عز وجل. الآية الكريمة: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حتى تكبيرات العيد هدفها أنك وصلت إلى شيء، أديت العبادة بالتمام والكمال، ضبطت فيها جوارحك، ضبطت فيها لسانك، ضبطت فيها أعضاءك، فكأن الله سبحانه وتعالى يشعرك أنه راض عنك. يعني مرة ثانية، أسباب الفرح أن تنسجم مع فطرتك ومع عقلك ومع منهج ربك. هذا الانسجام بين الإنسان وبين فطرته، الإنسان حينما يخرج عن منهج الله يختل توازنه الداخلي، يشعر بضيق. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني ما من إنسان أسعد من رجل يسعى إلى مرضاة الله، يسعى إلى تطبيق أمر الله.
يقول هذا حرام لا أفعله، هذا حلال أفعله، هذه الرغبة الصادقة في تطبيق الأمر الإلهي هي التي تسعدك في العيد. والحمد لله رب العالمين.

أيها الإخوة، الأضحية واجبة مرة في كل عام على المسلم الحر البالغ العاقل المقيم الموسر. المسلم الحر البالغ العاقل المقيم الموسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما عمل ابن آدم عملا يوم النحر أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، إنها أي الأضحية لتأتي يوم القيامة بقرونها وأضلافها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيب بها نفسه. وحكمته أن المسلم الموسر يعبر بها عن شكره لله تعالى على نعمه المتعددة، ومنها نعمة الهدى، ومنها نعمة البقاء على قيد الحياة من عام إلى عام، فخيركم من طال عمره وحسن عمله، ومنها نعمة السلامة والصحة، ومنها نعمة التوسعة في الرزق. فضلا عن ذلك تكفر الذنوب التي وقعت من الإنسان في هذا العام، وتوسع على العيال وعلى أقربائه وأصدقائه وجيرانه وفقراء المسلمين. من شروط وجوبها اليسار. الموسر من ملك نصاب الزكاة زائدا عن حاجاته الأساسية، أو الذي لا يحتاج إلى ثمن الأضحية أيام العيد فقط، أو هو الذي لا يحتاج إلى ثمن الأضحية خلال العام بأكمله، على خلاف بين المذاهب في تحديد معنى الموسر. ينبغي أن يكون الحيوان المضحى به سليما من العيوب الفاحشة التي تؤدي إلى نقص في لحم الذبيحة أو تضر بآكلها، فلا يجوز أن يضحي بالدابة البين مرضها، ولا العوراء ولا العرجاء ولا العشباء ولا الجرباء، ويستحب في الأضحية أسمنها وأحسنها، وكان صلى الله عليه وسلم يضحي بالكبش الأبيض الأقرب. وقت نحر الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى وحتى قبيل غروب شمس اليوم الثالث من أيام العيد، على أن أفضل الأوقات هو اليوم الأول ما بعد صلاة عيد الأضحى وقبل زوال الشمس. يكره تنزيها الذبح ليلا، ولا تصح الأضحية إلا من النعم، من الإبل والبقر والغنم من ضأن ومعز، بشرط أن يتم الضأن 6 أشهر، وأن تتم المعز 1 سنة كاملة عند بعض الأئمة. ويجزئ المسلم أن يضحي بشاة عنه وعن أهل بيته المقيمين معه، أضحية واحدة عن جميع أفراد الأسرة، والذين ينفقوا عليهم هم جميعا مشتركون في الأجر. من مندوبات الأضحية أن يتوجه المضحي نحو القبلة، وأن يباشر الذبح بنفسه إن قدر عليه، وأن يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي. وله أن يوكل غيره، وعندها يستحب أن يحضر أضحيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها. يستحب أن يوزعها أثلاثا، يأكل هو وأهل بيته السلس، ويهدي لأقربائه غير الفقراء السلس، تمكينا للعلاقات الاجتماعية، وأصدقائه وجيرانه، أقرباؤه أصدقاء جيران السلس، ويتصدق بالثلث الأخير على الفقراء والمسلمين، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير مشاهدينا الكرام. أعاد الله هذه الأيام الفضيلة عليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء باليمن والخير والبركات وقبول الطاعات وقضاء الحاجات، اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، خلق الله الإنسان بقلب يحتاج الأنس والمحبة، ومهما كان الإنسان قويا لا غنى له عن روح تألف روحه، وعن قلب يحتويه، وعن أذن تصغي إليه. لكن ما يحدث أننا أحيانا ندخل في علاقات نخرج منها بقلوب متعبة أكثر، مستوحشة أكثر، ومستنزفة أكثر، عن العلاقات غير الصحية ومدى تأثيرها على الإنسان وعلى صلته بربه. موضوع اليوم مع أستاذة الدراسات الإسلامية الأخت عائشة كريس. أهلا وسهلا بكم أخت عائشة.
1: أهلا بك يا رب بابا، حياك الله. أهلا بك.
0: أهلا وسهلا بك أخت عائشة. كما قلنا في المقدمة، الإنسان يحتاج الأنس والمحبة، خلقه الله بهذه الطريقة. ماذا تكلمين اليوم عن ماهية خلق الله للإنسان بهذا الشكل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه السلام يعني خلق له حواء للأنس، وهذه بداية العلاقة.
0: نعم.
1: فالإنسان بطبيعته يعني لا يستطيع أن يعيش يعني بمفرده ويحس بالوحدة والوحشة، فيحتاج إلى يعني يحتاج إلى ناس حواليه.
0: صحيح.
1: وطبيعة الإنسان يعني طبيعة الإنسان أنه يحتاج إلى غيره، في حاجة إلى غيره.
0: صحيح.
1: يعني سواء من أجل الاستئناس أو من أجل الأنس،
0: قضاء حاجات.
1: فالأصل فيه الخلطة. الأصل.
0: نعم.
1: فيه الخلطة والتعايش والمعاملات. فوديننا الحنيف وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تحثنا على ذلك. طيب، يعني بمقادير، فهناك يعني خلطة إن صح التعبير محمودة، وهناك خلطة مذمومة، ويرجع في ذلك حسب طبيعيا إحنا كبشر نحتاج إلى أن تكون لنا علاقات وصحبة وقرابة، لا نستطيع أن نعيش بدونها، فهذا شيء مهم جدا. يعني فالخلطة فيها إيجابيات وفيها سلبيات طبعا، لكن إيجابياتها كثيرة. المشكلة مش في الخلطة،
0: مع من نختلط.
1: المشكلة في من نختلط بهم. فالخلطة يعني من خلالها قد يمارس المؤمن بعض العبادات التي لا تكون إلا بخلطة.
0: نعم.
1: وعلى رأسها الصبر.
0: صحيح.
1: فإذا ما عنده خلطة مع الناس على ماذا يصبر؟
0: صحيح.
1: فيتعبد الله عز وجل من خلال أنه يصبر على، من خلال تعامله مع الناس يصبر عليها. وبالخلطة مع الناس تتحقق التعاون على البر والتقوى.
0: نعم.
1: وكذلك يعني بهذه الخلطة الإنسان يقدم معروفا لغيره، وبالتالي يعني مكسب للحسنات.
0: نعم صحيح.
1: فنفسيا الفرد لا يستطيع أن يعيش بمفرده.
0: صحيح. حتى العامة يقولون أن الجنة بلا ناس ما بتنداس.
1: وبعدين أنه الإنسان أحيانا لما يكبر في العمر بيصير يخاف من الوحدة.
0: صحيح. أكثر ما يخيف. صحيح.
1: تصيبهم بعض الأمراض مجرد تفكيرهم أنه ممكن يظلوا لحالهم لوحدهم في البيت، أو يكبروا ويروحوا عليهم أولادهم فيعيش الوحدة. فهذا دليل على أنه فطرة الإنسان يعني تبحث عن الاستئناس.
0: نعم.
1: وتبحث عن الصحبة، وتبحث عن من تتحدث معه إلى غير ذلك.
0: نعم. مثل ما تفضلتي أخت عائشة، قلتي هناك خلطة محمودة وخلطة مذمومة. حديثنا عن العلاقات غير الصحية، ما هي العلاقات غير الصحية؟
1: هي يعني المصطلح الذي صار شائع في زماني هي العلاقات السامة والخلطة السامة.
0: نعم.
1: في حقيقة الأمر يعني قد نقول لا توجد علاقات أو خلطة سامة، وإنما يوجد ناس سامين يعني.
0: نعم.
1: فالمشكلة في الناس. فلو نأتي يعني نزن الخلطة. فالله سبحانه وتعالى يعني يعلمنا من خلال كتابه ونبيه أن كل شيء يكون بميزان، يكون موزون، يعني مدرج،
0: اعتدال،
1: وسط. فأي شيء نكثر منه حتى ولو كان أكلا طيبا، الإكثار منه
0: صحيح
1: يضر الإنسان، يعني لأنه الله سبحانه وتعالى جعل الميزان وأمرنا أن نزين الأمور بالقسط، يعني يكون فيها اعتدال وسط. فكثرة الخلطة حتى ما ممكن مع ناس يعني غير سمين قد يكون لها وعليها، وعدم الخلطة قد يكون لها وما عليها.
0: نعم، وكثرة الخلطة حتى لو ناس جيدين وغير سامين كمان مضيعة وقت، يعني
1: ما هي كل شيء بتكون بوسط، باعتدال.
0: نعم، باعتدال. يعني
1: بما يناسب أو بما يجلب المصلحة ويبعد المفسدة، هذا هو الميزان.
0: نعم، جلب المصالح
1: يجلب نعم ما يجلب لنا المصلحة وللغير المصلحة وما يبعد عنا المفسدة، فهذا هو ميزاننا. فعندما نختلط بالناس، يعني إذا كان المقصود بالخلطة بالناس المقابلها العزلة، يعني مقابل الخلطة العزلة أن يتزل، فالدين يأمرنا بأن نختلط ونتعايش. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، لأنه بهذه الخلطة في مصالح تتحقق وفي مفاسد كذلك تدفع من خلال الخلطة. ففي والإسلام يعني حث على العزلة فقط في زمن الفتن وكثرة الفساد.
0: صحيح،
1: لكن أحيانا الإنسان بعلاقاته لا يستطيع أن ينعزل، يعني فالأم تكون أما لأولادها وزوجة وزوجة والأب زوج، يعني في روابط لا يستطيع الإنسان أن يقطعها ويعتزل مع تقيسها المصالح والمفاسد.
0: نعم.
1: يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى وأن نتعاون على الإثم والعدوان. هذا التعاون يأتي من خلال
0: العلاقات،
1: أن نتخالط ونتعالق، نعمل علاقات ويكون تعايش مع الناس. والله أمرنا أن نصبر، والصبر يكون مع أنه نصبر على أذى الناس ونصبر على الناس، فهذه عبادة الصبر وأجرها عظيم.
0: صحيح.
1: لا نستطيع أن نمارسها إذا احنا اعتزلنا وعزلنا أنفسنا من الغير، مفهوم أنه الإنسان يعيش يعني لحاله في مكان منعزل لا يراه أحد ولا يرى أحدا. ثم عندنا كذلك الصدقات والخير اللي بنفعله ونفع الناس وتفريج كرب الناس والمشي في حاجات الناس، هذه عبادات عظيمة في ديننا.
0: أي والله.
1: وإدخال السرور إلى قلب الناس، فهذه عبادات عظيمة في ديننا وتحتاج أن نتعايش ونختلط.
0: صحيح.
1: والنقطة الأخرى أنه في الخلطة أنه الإنسان يزن نفسه، يعني أزن مع اختلاطي بالناس، أزن صبري،
0: نعم،
1: أزن تواضعي،
0: يقيس، نعم،
1: نعم. فأنا لن أعرف إذا كنت صبورة، أنا من أهل الصبر،
0: لم يكن هناك أذية
1: تواضع. صحيح. إذا ما كانش عندي خلطة مع الناس، والخلطة مع الناس عموما هي الخلطة أنه بمعناها أنه عندي معاملات وعندي تعايش مع ناس، يعني معاملة سواء كان على شغل، مستوى العمل، على مستوى الدراسة، على مستوى العلاقات العائلية، العائلة الكبيرة والعائلة الصغيرة، على مستوى المسجد. يعني الإنسان لما يروح المسجد بيجد نفسه يخالط الناس.
0: صحيح.
1: يعني قد يجد الإنسان المصلي الخفيف الظل والثقيل يعني في المسجد.
0: صحيح.
1: فلا مفر منها.
0: صحيح.
1: هو فقط الإنسان يجب أن يعني يتحكم في هذه الخلطة.
0: حتى كظم الغيظ والعفو عند المقدرة لا تأتي بدون خلطة. كظم الغيظ عن مين؟ إذا لم يكن هناك اختلاط.
1: فلهذا علماءنا قاسوا إذا كان الخلطة ستجلب لمصلحة، والمصلحة تكون أكبر من إذا في مفسدة، فبتكون خلطة إيجابية. أما إذا رح تجيب لي مفسدة، والمفسدة على مستوى الدين أكثر إشي
0: طبعا،
1: تشغلني عن عبادة الله، تشغلني عن الحق، مثلا تضيع أخلاقي بهذه الخلطة، فهون الإنسان يبتعد،
0: تعلمني عادات سيئة.
1: نعم. فيصير بين إقبال وإحجام.
0: نعم، وإدبار. يعني
1: نعم. ف يعني هناك الناس، لو نيجي نشوف ناس، هناك ناس تتفاوت في طبائعهم، في أخلاقهم، في خفة دمهم، في ثقلهم. الناس تتفاوت، لا نستطيع أن نحكم على الجميع لأنه الجميع يختلف.
0: صحيح.
1: كل واحد فرد، كل حتى على مستوى داخل العائلة. فلما نتحدث عن خلطة مع الناس خارج العائلة، لأنه العائلة هناك واجبات وحقوق.
0: نعم، صلة الرحم هذه صلة يعني خطوط حمراء،
1: حقوق فلها تعاملها ولها آليتها.
0: صحيح.
1: أما الخلطة مع عموم الناس، فالناس مصنفة من الناس ما أنت تحتاجيهم في حياتك كما تحتاجي الهواء والماء والغذاء من الناس، لأنهم يذكرونك بالله، يعينونك. لما يعني دائما أقول لما يقع جدار روحك تجدين هؤلاء الناس يقيمونه، فيكونون
0: جميل
1: سند.
0: نعم.
1: وإذا كنت في مثلا حاجة تجدين هذا الناس يعني يقفون معك ويساعدونك. ففي من الناس من فيهم الخير، لا نستغني عنهم.
0: صحيح.
1: يعني حتى وإن يعني وجودهم منفع لنا، من الناس من وجودهم في حياتنا تكون
0: لا غنى عنهم.
1: الله
0: صحيح.
1: سبحانه وتعالى وجودهم فقط، نظرة إليهم
0: يرون النفس روحيا ومعنويا نفسيا. نعم
1: نعم. فتحسيهم أن هؤلاء الناس وإن كانوا قلة قليلة،
0: والله عمرك أطول معنوي بدي لك هذول قلة،
1: لكنهم نعمة.
0: نعم.
1: الإنسان لا يستطيع أن يعني ينفي نعم الله.
0: يعني صحيح. الخير في أمتي. نعم
1: نعم. من تحسي وجودهم في حياتك من الصحبة، ولهذا تحسي الأخوة في الله. الله سبحانه
0: نعم.
1: وتعالى رفع مقامها.
0: صحيح.
1: وجعلها من السبعة الذين
0: يظلهم الله يوم لا ظل
1: له يوم لا ظل إلا ظله. يعني
0: صحيح.
1: من ديننا تحسي أنه بالعكس نسعى إلى أن نكسب إخوة
0: حتى هؤلاء نعم يفقدونك في الجنة.
1: نعم. وقد يكون من الناس المؤمنين معك من هو مستجاب الدعاء، من يكون له مثلا يأذن له الله عز وجل بأن يشفع فيشفع لك.
0: نعم.
1: هؤلاء الناس لهم صفات،
0: هذول أصحاب المسك. كيف ما قربتي منهم ريحتهم عطرة
1: في
0: الدنيا والآخرة.
1: نعم. وهذا حتى الله سبحانه وتعالى لو نتأمل في الآية، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذن نعم. إحنا نتحدث عن فئة من الناس
0: يحتاج يعني
1: صحبتها.
0: نعم.
1: صحبتها ليس فيها منافع دنيوية، وإنما هي كلها صحبة منافع يعني
0: يريدون وجه الله.
1: يريدون وجه الله، ليس لمصلحة. يصحبونك أو يصاحبونك ليس لمصلحة أو منفعة، فإذا انقضت مصلحتهم منفعتهم يعني تركوك. فهؤلاء الناس اللي عندنا منفعة عندهم، ولو أن يدعوا لنا ولو أن يذكرون إلى غير ذلك، فهذا الله عز وجل أمر نبيه أن يصبر معه.
0: نعم.
1: فنحن مطالبين أن نصبر معهم.
0: صحيح.
1: لأنه حتى مع هؤلاء الناس قد تكون هناك صعوبات، فطلب الله عز وجل أن نصبر معهم. الناس اللي يكون عندهم هم الله سبحانه وتعالى، مؤمنين طيبين يذكرون الله عز وجل، جلستهم تكون جلسة فيها خير، جلسة تذكير، نصائح، يعينونك على دينك، رؤيتهم تذكرك بالله سبحانه وتعالى، فهذا الله عز وجل أمرنا أن نصبر عليهم.
0: صحيح.
1: أن نلزم أقدامهم إن وجدناهم في طرقنا، يعني الصالحين والعلماء والطيبين والمؤمنين والمحسنين
0: والذين يريدون لك الخير.
1: نعم. فهادو إحنا مطالبين أن,
0: نعم.
1: أن نكون معهم وأن نسير في يعني في الطريق معهم، لأنه سبحان الله يعني وجودهم بركة في الحياة. جلستهم بتحسي أنفاسهم الطيبة تتغلغل إلى القلب.
0: نعم.
1: يعني أنت لما تجلسي مع إنسانة مؤمنة تذكرك بالله، ومجلس في يعني مجلس علم ومجلس نقاش علمي وتفكر والحديث عن الله والنصيحة الطيبة الصادقة، فأنفاسهم الطيبة هذه يعني تستقر في قلبك حتى تكون دواء لك.
0: نعم.
1: يعني غذاء، تتغذي من روحانيتهم،
0: غذاء روحي
1: من منهم. نعم. ومن الناس ما أنت يعني كما قال ابن القيم والغزالي رحمه الله، يعني من الناس ما هما مثل الدواء، يعني ناس غذاء تحتاجيهم لأن وجودهم عم تتغذي منهم. فطيب هذا الكلام لمن همه الله،
0: نعم.
1: أما كلام للناس همتها الدنيا فحساباتهم غير
0: صحيح،
1: أصحاب الدنيا حساباتهم غير.
0: الواحد شو طلب،
1: فإن كان معه ذهب يعني ذهب معه، وإن كان معه يعني ما لا شيء، ما فيش إشي يعني ما عندوش مصلحة معه انفض عنه وتركه. أما نحن نحكي عن المؤمن المسلم، الحسابات أو طريقة أو مفهومه للصحبة تختلف، فهو يبحث عن من يعينه في الدنيا والآخرة.
0: نعم.
1: يعني يكون له سندا في الدنيا ويكون له سندا في الآخرة. فمن الناس من يكون كما يعني قال علماءنا، خاصة العلماء المهتمين بالتربية النفس والتزكية، يكون كالدواء يعني في مواقف تحتاجينه أو يحتاجوك أو
0: عند الحاجة.
1: عند الحاجة، يعني أنه ليس من الناس اللي إقبال وخروج ودخول دائم، لأنه قد تعكس المنفعة تصير مفسدة. فمن الناس ما يكون مثل الدواء، يعني تحتاجينهم أوقات معينة، نصيحة، مأزق، مثلا وحشة في النفس فتستأنسي بحديثهم، نعم. بوجودهم، لكن بحدود معينة،
0: ترويح عن النفس. نعم
1: نعم، يحتاج هذا الإنسان. نعم. سبحان الله. ومنهم من يكون يعني خلطتهم يعني بين وبين، يعني التقليل منه
0: مرة هيك ومرة
1: مرة هيك ومرة هيك، يعني أنه التقليل منه يكون أحسن.
0: نعم.
1: يعني
0: كثرتهم تضر،
1: كثرتهم تضر، وغيابهم كمان
0: أفضل.
1: لا، أحيانا غيابهم قد يضر قليلا أو يعني يترك أثر غيابهم، لكن كثرة وجودهم ممكن يكون استنزاف لي.
0: يعني مثال على هؤلاء، كثرتهم تضر وغيابهم ليس بمرغوب، لكن كثرة تواجدهم تضر.
1: هو كثرة تواجدهم يعني مش ناس سيئين طيبين، لكن كثرة تواجدهم قد تكون استنزافا للوقت،
0: مثلا هرج كتير،
1: حكي
0: بلا طعم كتير، تضيع وقت كتير،
1: يكون خليط يعني مخلوط. نعم. حديثهم مخلوط، احيانا بيكون في كلام طيب، واحيانا بيكون كلام في مجرد يعني
0: يعني هم طيبون ما شاء الله عليهم، بس في تضييع وقت، في استنزاف، في
1: بتحسي احيانا بعد الصحبه هم طيبين وتحبيهم، لكن وجودهم لمده طويله يكون استنزاف
0: متعب.
1: لطاقه.
0: نعم.
1: متعب.
0: نعم.
1: لانه بدك تراعيهم، بدك
0: صحيح
1: يعني تراعيهم، تراعي مشاعرهم،
0: وما بينتبهوا، ما عندهم هيك ملاقة يعني يستشعروا انه الطرف الثاني يعني مشغول تعبان.
1: الانسان مشغول، عنده ظروف، عنده مواعيد، واحيانا بيكون كلام، بتعرفي في كلام اذا زاد عن الحد خلص بتحسي يتعب الانسان.
0: صحيح.
1: فهذا النوع يعني اوفن اون، يعني الواحد بيميز، ممكن انا زرني مره في السنه،
0: زرني
1: مرة.
0: كل سنه مره
1: في كل سنه مره ممكن. وهناك صنف الابتعاد عنهم يصل إلى حد الواجب والفرض، لأنه فعلا قد يسحبونك إلى عالمهم من الهلاك والضياع والفساد. فهذا عدم القرب منهم، عدم خلطتهم بتصير واجبة شرعا أنك أنت تبتعدي عنهم، لأنه مفسدتهم كبيرة، خاصة في الجانب الديني والالتزام. مثلا بيضيعوا لك صلاتك، بيضيعوا لك ذكرك، بيضيعوا لك، بيخلوك تغتابي،
0: غيبة ونميمة وجلسات،
1: بيدخلوك في كلام أنت ممكن يعني مش من طبعك، لكن سبحان الله مع الخلطة معهم كثيرا
0: طبعا الواحد الاختلاط يشبههم. صحيح.
1: فهذا من الأحسن إنسان يبتعد عنهم ويلتزم، يعني كلما ضاقت الدائرة كلما كان أحسن، وكلما اتسعت كلما يجب أن يكون الإنسان متسلح بالصبر والحلم، ويعني بدناش واحد يخسر دينه، لكن كلما اتسعت الدائرة فلازم يضمن الإنسان أنه متسلح، يعني إذا شاف دينه عم بيضيع يحجم. وبعدين ما فيش يعني في الخلطة والعزلة ما فيش كم ساعة، ما فيش مدة، يعني هي مقياس بيصير حسب ما ينفع وحسب ما يضر.
0: نعم.
1: يعني قد في حياتي قد يكون لي أوقات اختلط بها الناس وأتعايش مع الناس، يا إما باختياري يا إما ملزمة لأني عايشة في وسطهم، بس في نفس الوقت يجب أن تكون لي خلوة.
0: نعم.
1: يعني مش هذا أو هذا، أنا ممكن أجمع بين المقامين، مقام أني عندي أوقات أختلط بها مع الناس، وأوقات أختلي بها مع نفسي، أراجع فيها نفسي، أعمل بما يجب، يعني بتعبدي، أهتم بعباداتي، أهتم بالخلوة مع الله سبحانه وتعالى، أراجع فيها نفسي، حساباتي، أرتب أموري. يعني مش هذا وهذا، يعيش الإنسان بين خطة وبين خلوة، وأيهما كانت مصلحته أكبر يزيد منها، وأيهما كان مضرته أكثر يدفعها.
0: نعم، هو المقياس. أحسنتي أخت عائشة، أحسن الله إليك. ذكرتيني بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اعتزل ما يؤذيك وليس من يؤذيك. بمعنى الموضوع موضوع مش شخص قد ما هو ماذا ينتج عن هذا الشخص.
1: نعم، نعم. فإحنا يعني عندنا إحنا مثل بنقول الإنسان عينه ميزانه.
0: عينه ميزانه. هو على فكرة الحلقة اليوم حلقة أمثال شعبية كتير.
1: يعني أنه بما يرتاح فيه الإنسان.
0: عينه ميزانه.
1: يعني عينه ميزانه بمعنى يقيس الأمور بالنظر.
0: لازم يقيس الأمور.
1: يعني بنظرة يعرف أنه هذا في منفعة ولا، بس هذا مش اللي عنده عينه بصيرة يعني مش.
0: نعم، وأنا أنا كذا مثل خطر على بالي وأنت عم تحكي بلا الناس من الناس.
1: سبحان الله.
0: قال لناسك يرتاح راسك.
1: هو إذا كان شوفي، إذا كان المؤمن حامل رسالة.
0: أي والله، إذا في البوصلة صح.
1: إلا الله. ما هو مسلح، متسلح يعني. نعم. مش فارغ، مش جاي من فراغ، يعني يحمل هم الدعوة
0: في هدف،
1: ويحمل تعليم الناس، ويحمل نشر المنفعة والخير والمصلحة. هذا لا يستطيع أن يفر من المخالطة، ملزم أن يخالط ليدفع، ليأمر بمعروف، ينهى عن المنكر، يذكر الناس بالعبادة. هذا واجب، يعني رسالة كل مسلم.
0: نعم.
1: فإذا إذا إذا هو متسلح بالصبر والحلم، وقدر يحافظ على دينه ويحافظ على خلقه وهو يقوم بهذه الدعوة، فهذا أولى، لأنه راح فيها باب خير
0: في أجر. نعم.
1: لكن إذا خشي الإنسان أنه يعني قد يضيع دينه ويدخل في فساد، فهذا العزلة له أحسن.
0: صحيح.
1: يعني فيش حباية الواحد يأكلها، وإنما يقيس الأمور بمقياس المصلحة والمفسدة التي ترجع على الشخص نفسه، وترجع على الأسرة. إحنا كمان في علاقات لازم الإنسان يراعي فيها أسرته
0: طبعا.
1: يعني مش لأنه إذا كانت المرأة متزوجة وعندها أولاد بدها تأخذ بعين الاعتبار العلاقات التي تنشئها كم ستتأثر أو تؤثر على
0: العائلة.
1: يعني ليس لحالها، مش المشكلة علاقتي أنا فقط، وإنما هل هذه العلاقة سيتعدى أثرها ومنفعتها لنفسي ولبيتي ولا لا. هذه كلها الإنسان يعني يحطها أمامه ويأخذها بعين الاعتبار.
0: صحيح.
1: فلا يعمل علاقة اللي قد لا تضره هو، لأنه هو مسلح،
0: لكن دور أفراد أسرته
1: أول تسليح هو العلم، لكن قد تضره بالعائلة إذا كان إذا هذه الخلطة قد تعد يعني تعدت من مجرد لقاء خارج البيت إلى لقاء داخل البيت. فالواحد يأخذها بعين الاعتبار.
0: نعم.
1: خاصة إذا كانت العائلات الكبيرة، فهو يحدد يعني يزن الأمور بميزان الحق وبميزان القرآن، ويتتبع في ذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا شوفوا لما ندرس في السيرة، مش كل الناس شافهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قريبين منه.
0: صحيح.
1: فعنده يعني مجموعة قليلة كانت قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، ونسميهم أصحابه، يعني اللي كانوا دائما وين ما نفتح صفحة في السيرة نجد أسماءهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح.
0: يعني هذا الكلام كتير عميق أخت عائشة، يعني حضرتك عم تحكي وأنا عم فكر أنه قدين إحنا محتاجين نشوف الدائرة اللي حوالينا، الدائرة القريبة منا، لأي مدى في درء مفاسد وجلب مصالح، طبعا ضمن إطار الدين أنا عم بحكي. قدين محتاجين إحنا نتعلم مهارة الخلوة مع النفس. يعني كتير في قول غاب اسمه عن بالي، فك الله أسره، داعي السعودي
1: سلمان العودة.
0: سلمان العودة: من يتقن فن العيش مع نفسه لن يعرف البؤس أبدا. فعلا اللي بيقدروا يعيشوا مع نفسهم ويسمعوا قلبهم ويسمعوا حالهم، بتحسي عندهم من الطمأنينة أكتر من غيرهم، لأنه الأغلبية رايح بهالضجيج الخارجي. رايح بضجيج السوشيال ميديا وضجيج الأخبار المتسارعة، وما بتفيقي من خبر بيجيك الخبر اللي بعده، وكلها الحمد لله أخبار مقيتة بتكون، فالواحد بحس حاله ضايج. وكثرة انشغالات خاصة نحن ببلاد المهجر خاصة كأمهات يعني، واللي عم يسمعنا بيعرف قديه في انشغالات. كل هذا الضجيج قديه بيحتاج الواحد يقعد مع حاله ويسمع قلبه.
1: ما هي المشكلة في زماننا أنه الخلطة صارت يعني بتقنيات تكنولوجيا.
0: صحيح.
1: يعني زمان الخلطة بتشوفي واحد جارك من بعيد، من يعني مش كل يوم، ولا تختلطي بالناس لما تروحي العمل. هلا المشكلة أنه صارت
0: لا كبسة زر
1: كبسة زر، صار يعني الناس اختلطت بالعالم كله عن طريق السوشيال ميديا.
0: صحيح.
1: إلا بالناس اللي لازم يختلط بيهم.
0: صحيح صحيح.
1: فهلا صار الخطر أكثر، ضياع أكثر. يعني أنت بتقعد مشتتة بين كم يعني مجموعات في الواتساب، كم إنستغرام وسناب شات والفيسبوك، كل هذه، وعندك يعني بتشوفي ناس عندهم آلاف الصحبة، يعني الفولوورز والصحبة، فصار عندهم خلطة واسعة يعني بأجناس لم يروهم في حياتهم.
0: نعم.
1: فهذا يضيع بصراحة. صح. يعمل شتات.
0: يعمل شتات. صحيح.
1: شتات للذهن، مشتت بين مجموعة، بين مشتت بين صفحات في التواصل الاجتماعي، تيك توك. صح. وهذا ومتابع وسكرولينج داون، يعني أنه آب ورايح، والله يعمل شتات. فلما يعمل الإنسان شتات يتعب الجسد، إذا تعب
0: أي والله
1: ما ظل له طاقة ولا ظل له صبر ولا ظل له. فيصير أحيانا بعض الأمهات بتلاقيها مصاحبة كل العالم، بس يجي ابنها يحتاج منها بتصرخ عليه وتقوله ما عنديش وقت،
0: تتفشش فيه.
1: فلازم يجب أن نحذر من هذا يعني.
0: أي والله.
1: ما ظلت الخلطة مع الناس أيام زمان، تفتحي بيتك من دوب بتشوفي جارتك، ولا تشوفي الناس برا ولا في الشغل. هلا في تليفونك كل يعني مجموعات من العالم الوهمي في الصحبة.
0: يعني عليك عالم وهمي. لا، ونحن عم نتعامل مع أشخاص يعني. هل أنا شايفتك، شايف البودي لانجوج تبعتك، شايف لغة الجسد، شايفتيني، بعرفك، بتعرفيني. لسه هلأ الخلطة عم بتصير مع ناس أنت يدوبها أحيانا بتشوفي الوجه، أحيانا بس هو سماعي، أحيانا بس قرائي، بس بتقرأي قراءة. فنحن عم نتعامل مع ناس نحن ما بنعرفهم منيح ولا خابرينهم.
1: هذا جانب، وجانب أنه يتعب، متعب، بتحسي أنه
0: غير التعب تبع. نعم.
1: الطاقة مستنزفة، يعني بتحسي أنه كأنه شيء شفط الطاقة منك هيك. وبعدين بيصير الواحد لما يتعب ما عندوش مزاج، وبعدين ما يصير غير مستعد أن يقوم بواجباته.
0: نعم. بيفرط بين بأصحاب الحقوق.
1: وبعدين سمع قصة من هون، قصة من هون، قصة من هون، فامتلأ القلب بأنفاس هؤلاء الناس الملوثة اللي ما عندها منفعة. فهذا الإنسان بعدين في مجال تعبده بيكون تعبان، يعني ذهنه يدخل حتى إلى صلاته بذهن مشتت.
0: نعم.
1: وبتعب وبقصص سمعها وقصص تحدث و فلهذا يعني نحذر، مش فقط من خلطة الناس اللي حوالينا في الشغل والمدرسة اللي كنا بنخاف يعني، يعني نحذر ونحترز من صحبة السيئة اللي صار الناس كلهم أصحابك في السوشيال ميديا، وكل تحسي حياتك كلها عاملة لكن جوا كفاية.
0: لا، وهلأ التباهي صار كم فولوور وكم صديق عندي على الصفحة، وكم حدا بيشوف أو عامل فولو لصفحتي مثلا، صار تباهي 3000 4000 5000 كل ما هاي بيعمل يعني حفلة يعني
1: صديقي،
0: صار
1: صديقي في الفيسبوك صديقي. يعني أي هذا الصديق؟ يعني الإنسان حتى يختار صديق لازم يمتحن هذا الصديق امتحانات، حتى الواحد يعني يقبل أن ينمي معه صداقة، والصداقة اللي فيها خير ومنفعة، مش صداقة اللي قد تؤدي إلى الهلاك.
0: يعني شفتي اليوم حلقة أمثال، لأنه كمان هلأ ذكرت مثال وحضرتك عم تحكي أنه قال له بتعرفه، قال له بعرفه، قال له عشت معه، قال له لا، قال له أصبح ما بتعرفه. يعني تخيلي إذا الواحد ما عاش، مفروض الواحد يمتحن في السفر وفي المال، كتير في امتحانات لحتى نطلق كلمة صديق. هلا حتى على الفيسبوك اسمها طلب صداقة. وهي صداقة من وين يعني؟ ما شو عملنا لبعض لحتى نكون يعني في صداقة؟ هي ممكن تكون معرفة، لا أكثر، حتى معرفة كلمة كبيرة بتحسيها.
1: ما هي هاي المشكلة، أنه هذا المفاهيم اللي كانت مقدسة ممكن في زماننا. أيوة. صار الصديق شيء مقدس. لا حرج أن تأكلوا بيوت أصدقائكم، يعني توصلي أنك بحق الملح
0: صحيح
1: اللقمة. فهذا المفردات كانت مقدسة، الصديق والصاحب مقدسة عندنا، مش أي واحد يدخل لبيتي ولا أي واحد يكون صديقي ولا صديقتي. هل فقدت هذا قدسيتها؟
0: نعم.
1: فقدت حقيقتها، حقيقة الصداقة.
0: صحيح صحيح والله.
1: المفاهيم في زماننا بتحسيها قد فقدت حقائقها وقدسيتها، وصارت تستعمل في غير محلها، وصار يعني إذا كانت من أولويات فهي ممكن أدنى درجة فرفعناها إلى أعلى درجة للأسف شديد. لكن المؤمن دائما يعني يكون عنده هدف، مسطر هدف في خلطته. حتى أنا لما أبني علاقة مع الناس لازم يكون عندي هدف،
0: لازم
1: يا إما هدف أن أعلم الناس، أن أنصح الناس، أو أتعلم منهم،
0: صحيح،
1: أو أستأنس بهم، أو أساعدهم أو يساعدوني، يعني حاجة، يا إما حاجة دينية، يا إما حاجة اجتماعية، يا إما حاجة نفسية، أنه أنا ممكن لحالي أكون مثلا عندي مثلا إزعاج نفسي، فأجد مع من أفضفض يعني، وتكون هذك الإنسان ثقة ومؤمنة يعني تستر فيها أخلاق معينة من الستر ومن
0: قصر اللسان
1: إلى غير ذلك. يعني مش أي واحد، ليس كل من طلب الصداقة هو صديق،
0: صحيح.
1: فليس في الدنيا يعني أبيات شيء جميلة للشافعي كان يقول: إذا لم يكن فيها صدوق صادق الوعد إذا صدق أو إذا وفى. عنده أبيات جميلة في مفهوم الصداقة.
0: نعم عارف.
1: فسبحان الله نحن في هذا الزمان، خاصة هذا الزمان اللي الإنسان أحيانا يجد نفسه مرغم على إنشاء يعني معاملات أو علاقات مع الناس، بحكم أن الدنيا صارت يعني العالم كله صار قرية، فيجب أن يمشي بحذر بحيث لا يفقد نفسه في هذا الضوضاء،
0: صحيح،
1: ولا يفقد نفسه وأحبائه وأهله في هذا الـ يعني ليعمر الناس فيخرب بيته.
0: خاصة أخت عائشة بالمهجر بالغربة، يعني ببلادنا كلياتنا عنا العائلة الممتدة، الأقارب، حتى الجيران، يعني المحيط أنت ممكن تكتفي فيه لأنه ما شاء الله يعني يكون كتير عالم تعرفيهم. بس بالغربة قد بدنا نكون حذرين لما نكون إحنا عم ننشئ صداقات، عم ننشئ علاقات، نسأل حالنا لماذا أنا، يعني أنا بدي رافق مشان شو؟
1: ما هي هذه أنواع العلاقات؟ أنا في ناس يعني علاقتها كل يوم صبحية وأمسية، كل يوم تليفون، كل يوم، هذا متعبة بصراحة، لأنه إحنا لم نخلق، إحنا المؤمن عنده هدف في حياته.
0: في ناس بتحب هذا النوع من العلاقات، بس هدول بتهيئ لي اللي ما بدي أقول البوصلة ضايعة لأنه الله أعلم بهم يعني، بس بيكون في فراغ، في فراغ
1: ما هي
0: جوات القلب بيعبيه كترة هالحكي وكترة التليفونات والعلاقات،
1: فراغ في حياته، لأنه نعم. المؤمن المفروض ما عندوش فراغ،
0: مفروض
1: المؤمن ما عندوش فراغ، عنده دائما يعني ما هو حاسب حسابه، كل لحظة هو محاسب عليها،
0: نعم،
1: كل نعمة محاسب عليها والله. يعني لو نفكر، عشان هيك بقول أنه العلم هو الذي ينور حياة الإنسان وينور عقله وقلبه، فإحنا عندنا هدف، يعني المؤمن عنده هدف في حياته، فكل ويعرف كل حركة يحاسب عليها،
0: صحيح،
1: فيمشي بحذر في هذه الدنيا. فإذا بده يعمل صحبة أو علاقة فلازم يعملها يعني وهو عنده هدف مسطر، يعني مش داخل في علاقة كالأعمى.
0: نعم.
1: يعني في علاقة بين الناس يعني بتكون علاقة علم وعلاقة دين وعلاقة دروس، فهذا الإنسان يرتاح فيها، يأمن فيها. في علاقة بتكون علاقة عابرة، يعني أنه عابر سواء كانت أو لم تكن لن تغير شيء، وفي علاقات سامة،
0: صحيح،
1: بس هي مين المتحكم؟ هو الإنسان ذاته، يعني أنا أتحكم بمفتاح العلاقات
0: طبعا،
1: فأنا أتحكم أن أنا أسمح من يدخل إلى هذا القلب، أسمح من يدخل إلى هذا القلب، فأكون حذرة في مداخل إلى القلب. الإنسان اللي أسمح له أن يدخل إلى هذا القلب لازم يزيد في نوره ويزيد في سكونه وطمأنينته. مديش أدخل حدا ينكد علي ويسلب مني الطمأنينة اللي ممكن الواحد يشتغل عليها طول حياته، فمجرد صحبة واحدة بيكون قاتلة لهذا القلب. إذن فأنا أملك، هي الناس هي التي تملك، المشكلة مش في العلاقات، المشكلة في الإنسان ذاته، يعني إذا إحنا سمحنا بناس يعني تزرع السم في حياتنا فنستاهل.
0: صحيح.
1: يعني ما كناش
0: إحنا الذين نسمح أو لا نسمح.
1: أو نحن لا نسمح. وبعدين الإنسان هو بحد ذاته يعني بيصنف مع مين يكون قريب أكثر. بس هذا الذي إيش؟ هذا
0: اللي عنده, واضحة
1: حياته.
0: وعنده هدف
1: واضحة.
0: وعنده بصيرة.
1: نعم.
0: يسعى على هدف.
1: بصيرة.
0: نعم.
1: في هذه الدنيا. ودائما يعني نصب عينه هدف أن يكون الله راضي عنه, وأن يكون يعني المنفعة والخير هي الأساس, وأن يحاول أن يكسب وألا يفقد سواء في الدنيا أو في الآخرة. هذا هو المتحكم في العلاقات, هو الذي يسمح أو لا يسمح. فإذا سمح بأنفاس خبيثة تدخل فلا يلومن إلا
0: تلوثت. نعم.
1: وإذا سمح بأنفاس طيبة فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان اللي يمشي في هذه الدنيا يعني كالأعمى ما يعرف مع مين أين يدخل ومن يدخل, أين ينزل في بيتي, من ينزل ومن يدخل بيته, فهذا الإنسان يعني يتأذى أكثر بصراحة. قد يؤذي, قد يكون هو المؤذي يعني.
0: نعم.
1: أكثر. فلهذا الخلطة مع الناس تكون دائما بحذر, وتكون دائما فيها هدف. عندي هدف والهدف واضح, وعندي يعني آليات كيف أنا أحط هذا, كيف أتعامل مع هذه الخلطة مع الناس.
0: نعم. صح.
1: وفي نفس الوقت أن لا يعني أحرص أن لا أضيع في هذا الضوضاء الناس وخلطة مع الناس, يعني أن يكون لي وقت أختلي به في نفسي, لأن الإنسان بحاجة إلى هذه الراحة تماما كما وضع الله عز وجل السنن الكونية. الليل لباس ونوم والنهار معاش.
0: معاش. نعم.
1: يعني نفس الشيء في العلاقة, يعني بتكون فيها علاقة فيها معاش, حركة حياة, أخذ منها الأجر, أدفع أجر, أعلم الناس, أتعلم من الناس, أصبر على الناس, فهذه أنا أسترزق منها الحسنات. وفي أوقات بتكون خلوة لسكون الليل هيك نفسها, يعني أختلي لأنه محتاجة إلى ترتيب وإعادة الأوراق. وطبعا والناس تختلف, وما زال الخير في الأمة. فمن الناس يعني من صحبتهم بصراحة إذا غابوا عنك بتحسي فقدتي أشياء كثيرة, يعني وجودهم راحة, ووجودهم رحمة في حياتك, ووجودهم تذكير, ووجودهم إعانة ونصيحة. هذا الواحد إذا وجدنا هذا
0: نعمة. نعم.
1: فيجب أن نتمسك بهم.
0: صحيح.
1: يعني لأنه في كثير من الناس تقول لك أنا بحبش أختلط بصيغة أو بنغمة أنه الكل مش منيح وأنا لا منيح. لا. قد لا.
0: والله أنا كنت لسه بدي أحكي معك بهاي النقطة أخت عائشة, نحن مو لازم تركيزنا فقط على الطرف الآخر, كمان يكون تركيزنا على حالنا. أحيانا نحن اللي بنكون عم نضيع وقت التانين.
1: طبعا.
0: نحن اللي المفروض نحن كمان ما نكون يعني ننتبه أنه نكون نحن
1: صحابي إجا للنبي عشان يستنصح.
0: نعم.
1: في المعنى عشان يعني قال له افعل لا ما أقدرش ما أقدرش. فآخر إشي شو قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له امنع سيئتك عن الناس, إذا مش قادر تفعل الخير.
0: نعم. الأثناء.
1: وأن ما بقدر يعني لا أستطيع في حديث به. فالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر المطاف إذا لم تستطع أن تنفع الناس بمصالح, لأن الناس مصالح أو قضاء حوائج, فانفعهم بأن تحجب سيئتك عنهم. يعني قد أنا لا أختلط بالناس مش لأنه الناس سيئة, وإنما حتى يعني سيئاتي لا تطلع لهؤلاء الناس,
0: لأن احنا
1: فتصير صدقة سيئة جارية.
0: لأن احنا كتير شاطرين بالانتقاد بتقييم الآخرين, لكن لا نقيم أنفسنا هل نحن فعلا مفيدين أو لا, مذيين ولا لا.
1: يعني بتقول لك أنا بديش اختلط, بديش كأنه هي يعني الجيد
0: هي
1: والباقي كله
0: تامة وكاملة, بس الآخرين هن اللي
1: سبحان البلاء. احنا نبحث عن الصحبة خاصة في الغربة.
0: نعم.
1: يعني في الغربة تبحثين عن الصديقة,
0: هدول أهل والله إذا كان في صديقات طيبات هن أهل
1: الحنون. يعني كنا في الغربة جينا كنا لحالنا, والله وجدنا هذه الصحبة الطيبة
0: الحمد لله
1: في حياتنا, في مرضك, في قضاء الحوائج, في فبتلاقي هذا الصحبة الطيبة معك. يعني هي نعمة من الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح.
1: من الناس من هم نعمة, يعني بلسم, دواء للجراح.
0: نعم.
1: والله العظيم. فهذه حافظ على

0: يستقبلوا من تفكيرك. فهذا الناس يعني أنت لما تشوفي إنه إنسان لا استنزف كثير بيقلل يعني نعم. بدل ما مثلا يعمل زيارات دائمة مثلا إذا كان حتى في العائلات يعني بدل ما أنا أعزم كل يوم عزومات وحس يعني أنه في استنزاف. في ناس كتير بتعمل عزومات واستضافة على حساب الأسرة
1: على حساب
0: الأولاد.
1: هذا فقه الأولويات هي لازم تكون عارفانة شو أولويات.
0: ما هي هذه خلاصة المطاف أنه الإنسان يزن ما يجلب المصلحة وما يدفع المضرة ويعمل علاقات بمودريشن.
1: شو المثال عينه شو؟
0: عينه ميزانه يعني.
1: عينه ميزانه
0: لازم. يزين الأمور بنظرة بس شرط إذا كانت النظرة سليمة صحيحة فيش غبش يعني واضحة الرؤية والنظرة الواضحة السليمة إذا كان القلب سليم.
1: صحيح.
0: لأنه
1: كله مرتبط.
0: القلب يرى بالعين فإذا صحيح. كان القلب سليما نقيا طاهرا كانت النظرة بريئة سليمة.
1: صحيح.
0: أما إذا كان القلب يعني عشعش فيه يعني هواء الهواء إلى غير ذلك فأكيد النظرة رح تكون نظرة فيها صورة مبهمة أو فيها نظرة غير بريئة. فالإنسان يزن بس لازم مثل نفسها استفتي قلبك وإن أفتوك الناس اللي صحيح. تستعمل يوميا فتلاقي الإنسان قلبه أسود فيقولك استفتأت قلبي. فهو القلب الطيب الطاهر النقي
1: مو أي قلب
0: بالله نعم. السليم إذا وصلنا إلى هذه الدرجة من سلامة القلب والإطمئنان نستفتيه. بس إذا كان القلب أسود وفي غل وفي حسد
1: يدل على الخراب
0: استفتيه في إيش يعني مش عارف. فإن شاء الله يا ربي يعني أنه يوجهنا دائما إلى
1: اللهم
0: نجد في طريقنا الصحبة الطيبة الطاهرة التي تذكرنا بالله عز وجل وعلى رأسهم صحبة العلماء وصحبة أهل العلم وأهل الدين وأهل الصلاح. فنحرص لأولادنا كمان يعني مش مشكلة
1: والله هذا أهم شيء
0: أولادنا نعم أن يفقه أولادنا
1: كيف يختارون
0: أصدقاء والصحبة لأن صاحب ساحب كيف يختلطون في هذه خاصة في الغربة لكل واحد جاي بطبائع من بلده أو من عائلته وكل جنسية لها طبائحها ولها صحيح. تفكيرها. فيجب أن يتسلح أولادنا بسلاح العلم وسلاح القرآن وسلاح الحديث حتى يعرفوا كيف يعني يقيمون صحبة أو كيف تكون الخلطة مع الناس. يعني ليس كلها سيء وليس كلها جميل.
1: نعم لازم يكون في انتقاء
0: طبعا
1: إن شاء الله. الله يجزيك الخير أخت عائشة.
0: الله يكرمك يا رب.
1: وصلنا الختام أترككم في رعاية الله دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأكيد للحديث بقية مع الأخت عائشة. جزيتي كل الخير.
0: جزاك الله خيرا وحياك الله.
1: الله في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم.

العيد أقبل والزكاة فريضة قبل الصلاة على الغني القادر إن الزكاة عبادة وطهارة ووقاية من كل شر غادر. العيد أقبل، العيد أقبل والزكاة والزكاة فريضة قبل الصلاة على الغني القادر إن الزكاة عبادة وطهارة وطهارة ووقاية من كل شر غادر إن تخرجوها تغنموها فاحملوا أجر الغنيمة للفقير الصابر. الله أغنى الأغنياء، الله أغنى الأغنياء مضاعف حسناتها فاسمع.

حسناتها فاسمع لأمر الآمر ما كان محتاجا لكم سبحانه من مالك فوق الخلائق طاهر إن تقرضوه فإنه من قبلكم

من راح يدعوه فليس بخائب، من راح يدعوه فليس بخائب.

0: قول الله.
1: يا نور جديد في يوم سعيد، ده عيد الأضحى أحلى عيد. يا نور جديد في يوم سعيد في إذاعة

0: ومزيد بالعلم والنور اللي بيديها الدكتور بتخلي الظلمات تبقى نور بالعلم والنور اللي بيديها الدكتور بتخلي الظلمات تبقى نور يا نور جديد في يوم سعيد ده عيد الأضحى أحلى عيد يا نور جديد في يوم سعيد في إذاعة القرآن المجيد.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فصلاة العيد فرض كفاية، ومعنى فرض، معنى فرض الكفاية أنه إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي، وإذا لم يقم بها أحد أثم الجميع. فمعنى هذا أنه يجب على أهل كل قرية أو أهل كل مدينة أن تقام فيهم صلاة العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر. أي مدينة فيها مسلمون أو قرية فيها مسلمون يجب أن تصلى فيها صلاة العيد وتقام فيها صلاة عيد واحدة على الأقل، ثم بعد ذلك يعني إذا شهدها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقي. وما هو أقل عدد يجزئ في صلاة العيد؟ فالفقهاء يعني قالوا يجزئ في صلاة العيد العدد الذي يجزئ في صلاة الجمعة، يعني صلاة العيد أحكامها مشابهة لأحكام صلاة الجمعة، فأقل عدد تصح به صلاة الجمعة هو أقل عدد تصح به صلاة العيد. بالنسبة لصلاة الجمعة وقع اختلاف يعني بين الفقهاء في العدد، يعني أقل عدد تجزئ به صلاة الجمعة، فبعضهم قال 40، بعضهم قال 12، بعضهم قال 3، وبعضهم قال 2، يعني إمام ومأموم فقط. فيعني بعض الفقهاء قالوا يجزئ في صلاة الجمعة إمام ومأموم مثلها مثل غيرها من الجماعة، وبعضهم قال لا، يجب أن يكون هناك يعني جماعة من المأمومين، وأقل الجماعة 2، فلابد أن يكون هناك إمام ومجموعة من المأمومين يخطب فيهم، فيكون يعني 2 من المأمومين على الأقل، يعني العدد يكون 3. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رجح يعني أن العدد المجزئ 3، والعيد مثل الجمعة فيها. وقد قال الله تعالى فصلي لربك وانحر، يعني فصلي صلاة العيد وانحر، أي تقرب إلى الله تعالى بالأضحية بعد صلاة العيد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على إقامة صلاة العيد في عهده صلى الله عليه وسلم في المصلى، وكان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم كذلك يواظبون على إقامة صلاة العيد. طيب، متى وقت صلاة العيد؟ أول وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح، بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح، إلى الزوال، يعني إلى وقت صلاة الظهر. كل هذا هو وقت لصلاة العيد. فإذن وقت صلاة العيد يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح، وهذا المقدار يعني يقدر بحوالي ربع ساعة بعد شروق الشمس، إلى الزوال، إلى يعني لحظة أذان الظهر. كل هذا الوقت يمكن أن تصلى فيه صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في هذا الوقت، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد يعني ضحى صلى الله عليه وسلم. كل هذا هو وقت لصلاة العيد، لكن المستحب يعني تعجيل عيد الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطر. في عيد الأضحى المستحب تعجيل صلاة عيد الأضحى في أول وقتها، يعني بعد ما الشمس ترتفع كما ذكرنا، يعني بعد شروق الشمس مثلا بحوالي ربع ساعة أو كذا، يعني تصلى صلاة عيد الأضحى، هذا الوقت يعني الأفضل لها مباشرة في أول الوقت. والغرض من أدائها في أول الوقت يعني إفساح المجال لذبح الأضاحي، لأن الأضاحي لا تجزئ إلا بعد الصلاة، فلهذا يستحب يعني أن يبكر الإمام بصلاة العيد حتى يسهل على الناس يعني ذبح أضاحيهم. وأما في صلاة عيد الفطر فمستحب تأخيرها شيئا ما، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرها حتى ترتفع الشمس قدر رمحين، يعني مثلا بعد الشروق حوالي نصف ساعة أو شيء من هذا القبيل، فكان يؤخرها شيئا يعني ما بالنسبة للفطر، وذلك أيضا حتى يتيح الفرصة لمن لم يخرج زكاة فطره أن يخرجها، يعني زكاة الفطر إيه بالعكس، زكاة الفطر لابد أن تخرج قبل صلاة عيد الفطر ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد. إذن في عيد الفطر الأحسن يعني أن يؤخر الإمام شيئا قليلا. وأما يعني وأما بالنسبة لصلاة عيد الأضحى الأحسن أن يعجل بها ويقدمها. ويعني فهذا يعني الوقت المستحب لصلاة العيد. والسنة أن تفعل صلاة العيد في المصلى، السنة أن تفعل في المصلى وهو مكان خلاء يعني غير مسقوف يجتمع فيه الناس. وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مصلى يجتمع الناس فيه لصلاة العيد في عهده صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصلون العيد في المصلى وكان مكانا يعني محاطا ومحددا يصلي فيه الناس صلاة العيد. فإذا لم يتيسر صلاة العيد في المصلى فلا بأس أن تصلى في المساجد أو في أي مكان. وفي صلاة عيد الأضحى يستحب يعني أن يمسك الإنسان عن الطعام حتى يرجع من صلاة العيد، حتى يرجع من صلاة العيد، فيأكل يعني لا يأكل حتى يصلي صلاة العيد، ويستحب أن يأكل من أضحيته أو من كبد أضحيته إذا كان له أضحية أو كانت أضحيته يعني في بلده، فيكون هذا أفضل إذا تيسر، يعني هذه من السنة والمستحبات. وأما في صلاة عيد الفطر فالسنة أن يفطر على ثمرات في بيته قبل أن يخرج إلى الصلاة. ويستحب أن يغتسل الإنسان ويتنظف ويتطيب لصلاة العيد كما يفعل لصلاة الجمعة، يستحب يعني أن يتطيب ويغتسل ويلبس يعني أحسن ما يجد يعني من الثياب لصلاة العيد. طيب صفة صلاة العيد، صفة صلاة العيد، صلاة العيد تصلى بلا أذان ولا إقامة، صلاة العيد تصلى بلا أذان ولا إقامة كما كان يعني عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس قبلها يعني سنة راتبة ولا بعدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين بلا أذان ولا إقامة ولم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا. لكن طبعا يلاحظ أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها، هذا إذا كان يصلي العيد في المصلى، والمصلى يعني ليس مسجدا فليس له تحية مسجد، لكن إذا صليت صلاة العيد في المسجد، إذا صليت صلاة العيد في المسجد فإنه يصلي ركعتين بنية تحية المسجد قبل أن يجلس، يصلي ركعتين قبل أن يجلس بنية تحية المسجد، ليس بنية يعني سنة العيد، لأن العيد ليس لها سنة قبلية، ولكن يعني يصلي بنية تحية المسجد إذا كان في مسجد. لكن إذا كانت صلاة العيد تصلى في غير مسجد فأول ما يدخل يجلس مباشرة. وصلاة العيد ركعتان، صلاة العيد ركعتان، الركعة الأولى يكبر فيها يعني بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح يكبر يعني ست تكبيرات زائدة، الركعة الأولى فيها سبع تكبيرات منها تكبيرة الإحرام واحدة وست تكبيرات زائدة، ست تكبيرات زائدة بعد تكبيرة الإحرام وبعد دعاء الاستفتاح وقبل التعوذ، وقبل التعوذ. فإذا يعني الترتيب أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يدعو بدعاء الاستفتاح، أي صيغة من صيغ دعاء الاستفتاح مثل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، أو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي الماء والثلج والبرد. فهذه أنواع من أنواع أدعية الاستفتاح التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها الصلاة بعد تكبيرة الإحرام. ثم بعد ذلك يبدأ التكبيرات الزوائد 6 تكبيرات، ثم بعد ذلك يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة وسورة، ويقرأ الفاتحة وسورة. وأما في الركعة الثانية ففيها 5 تكبيرات زوائد، 5 تكبيرات زائدة سوى تكبيرة يعني 5 تكبيرات زائدة غير تكبيرة القيام، يعني 5 تكبيرات زائدة غير تكبيرة القيام، يعني يكبر التكبيرة اللي هي للرفع من الركعة الأولى إلى الثانية، ثم بعد ذلك يكبر 5 تكبيرات يعني زائدة. فإذا الركعة الأولى يعني فيها تكبيرة الإحرام وبعدها 6 تكبيرات زائدة، والثانية فيها تكبيرة القيام من الركعة الأولى إلى الثانية وبعدها 5 تكبيرات زائدة. وبعد ذلك أيضا يتعوذ ويقرأ ويبسمل ويقرأ الفاتحة والسورة، وبقية الصلاة مثل غيرها من الصلاة. ويرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة، يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة، وهذا يعني لا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد، ولكن جاء عن بعض الصحابة والتابعين، جاء عن بعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا يرفعون أيديهم مع التكبيرات في العيدين. فصح عن عطاء ابن أبي رباح أنه كان يرفع يديه مع التكبير في العيد، وكان الناس يرفعون يعني في زمن التابعين يرفعون أيديهم مع التكبيرات الزائدة في صلاة العيد. لكن هنا تنبيه، وهو أن السنة يعني أو يعني الإنسان يرفع اليدين كما ذكرنا، لكن لا يرفع الصوت، يعني ليس من السنة رفع الصوت بالتكبير في الصلاة إلا للإمام فقط، يعني الإمام هو الذي يجهر بالتكبير ويرفع صوته، لكن المأموم يعني إذا شاء يرفع يديه أو لا يرفع يديه، يعني إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل، ولكن حتى لو رفع اليدين لا يرفع معها أي صوته. يعني الآن الناس يعني إذا كبر ما يقول الله أكبر فترتج يرتج المصلى بالتكبير، المأمومون يعني يرفعون أصواتهم، وهذا خلاف السنة. فالسنة أن رفع الصوت فقط للإمام، وأما المأمومون فلا يرفعون أصواتهم في الصلاة. طيب، هل يقول الإنسان شيئا بين تكبيرات العيد؟ هل الإنسان يقول شيئا بين تكبيرات العيد؟ يعني أيضا ليس في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا بين التكبيرات يحمدون الله تعالى ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد، وأحيانا أيضا يدعون بين كل تكبيرة والتكبيرة الثانية. طبعا دعاء يعني سريع بحسب يعني الوقت بين التكبيرات يكون قصيرا، لكن يمكن أن يكون مثلا الحمد لله صلى الله عليه وسلم على محمد مثلا، ثم يدعو يقول مثلا اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، أي يعني دعوة من هذه الدعوات يعني السريعة في حدود يعني ما يسمح به الوقت بين التكبيرات. فهذا مأثور عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. فروى الأثرم في سننه عن علقمة وعبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وحذيفة رضي الله عنهم أنه خرج عليهم الوليد بن عقبة رضي الله عنه قبل العيد يوما فقال إن هذا العيد قد دنا، فكيف التكبير؟ يعني الوليد بن عقبة يسأل عبد الله بن مسعود وأبا موسى وكذا يسألهم كيف يكبر في صلاة العيد، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تبدأ تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر، وتفعل مثل ذلك، وتفعل مثل ذلك، يعني بين كل تكبيرة. فقال أبو موسى وحذيفة: صدق. فقال أبو موسى وحذيفة لما قال عبد الله بن مسعود هذا، فقال أبو موسى وحذيفة رضي الله عنهما: صدق، أي صدق ابن مسعود فيما قال، أنك بين كل تكبيرة والأخرى تحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو. وهذا الأثر أيضا رواه الطبراني وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب إرواء الغليل. طيب، بعد فراغ الإمام من صلاة العيد، بعد فراغ الإمام من صلاة العيد يخطب الإمام خطبة واحدة أو خطبتين، كل ذلك جائز، كل ذلك جائز أيضا، لأنه لم يثبت في هذا أيضا نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب خطبة واحدة أو خطبتين. ويعني السلف منهم من كان يخطب خطبتين تشبيها يعني بالجمعة، بعضهم كان يقتصر على خطبة واحدة، يعني ممكن يخطب خطبتين ويجلس بينهما جلسة قصيرة مثل ما يفعل في الجمعة، لكن طبعا هنا الفرق أن الخطبتين في الجمعة قبل الصلاة، لكن في العيد بعد الصلاة. وبعض السلف كان يقتصر على خطبة واحدة فقط بعد العيد، يعني يمكن أن يخطب خطبة واحدة ويكتفي بها، لا بأس بذلك. والخطبة يعني كما ذكرنا تكون بعد الصلاة، وحضور الخطبة مستحب ليس بواجب، حضور الخطبة مستحب ليس بواجب، يعني بعض الناس يشدد في إلزام المصلين بحضور الخطبة، وهذا أيضا يعني خلاف السنة، وإنما الذي كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخير الناس في حضور خطبته، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطبته يعني أكمل خطبة وأنفع خطبة، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول للناس يعني في خطبة العيد أو قبل أن يخطب، يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ من الصلاة، يقول: إنا نخطب، فمن شاء أن يجلس فليجلس، ومن شاء أن يجلس فليجلس، ومن شاء أن يعني أن ينصرف فلينصرف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخير الناس في يعني خطبته صلى الله عليه وسلم، يقول: إنا نخطب، فمن شاء أن يجلس فليجلس. فطبعا لا شك أن الإنسان إذا جلس واستمع إلى الخطبة فهو خير، أن الخطبة هي من ذكر الله تعالى، وهذا مجلس خير يذكر فيه الله تعالى ويصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجلس خير ورحمة. فالأفضل للمسلم يعني أن يجلس، إلا إذا كان يعني وراءه عذر وكذا واحتاج أن ينصرف، فلا يحرج عليه، يعني لأن سماع خطبة العيد سنة وليس واجب. طيب، ومن أدرك يعني بعضا من صلاة العيد مع الإمام، الذي جاء وأدرك جزءا من صلاة العيد مع الإمام، فإنه يتمها ركعتين، يعني لو جاء حتى لو جاء قبل أن يسلم الإمام، ولو بلحظات يعني، وأدرك أن يكبر للإحرام قبل تسليم الإمام، فإنه يكملها ركعتين. وفي حالة قضاء الإنسان لصلاة العيد فإنه يقضيها على صفتها، يعني أيضا يكبر التكبيرات الزوائد إذا الإنسان يعني أدرك جزءا من صلاة العيد مع الإمام وقضى ما تبقى، فإنه يكبر أيضا، إذا يعني فاتته الركعتان فيصلي ركعتين، يكبر في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات، أولى 7 تكبيرات منها تكبيرة الإحرام و6 زائدة، والثانية 5 تكبيرات يعني غير تكبيرة القيام من الركعة الأولى إلى الثانية. طيب، لو حصل أن الإنسان أدرك ركعة وفاتته ركعة، لو إنسان أدرك ركعة واحدة مع الإمام وفاتته ركعة، طيب الركعة الثانية التي يأتي بها هل يكبر فيها 5 تكبيرات ولا 7 تكبيرات؟ اختلف الفقهاء في هذا، ويعني أكثرهم يقولون يكبر في الركعة الثانية التي يأتي بها 5 تكبيرات، رغم أنه حضر الركعة الثانية فقط مع الإمام، لكن كالعادة فإن الركعة التي تحضرها مع الإمام هي يعني أول الصلاة، يعني هي أول صلاة، والتي تأتي بها بعد أن يسلم الإمام هي آخر صلاته، مثل ما تفعل في أي صلاة أخرى، في صلاة مغرب أو عصر أو عشاء أو كذا، إذا أدركت جزءا من الصلاة مع الإمام ثم تقوم وتأتي للباقي، فإنك تعتبر مثلا الركعة التي أدركتها مع الإمام إذا جئت أدركت ركعة واحدة مع الإمام في صلاة المغرب ستعتبر أن هذه الركعة هي الأولى بالنسبة لك التي أدركتها مع الإمام، والركعة التي ستأتي بها بعد سلام الإمام هي الثانية والثالثة. هكذا في العيد أيضا، إذا أدركت ركعة مع الإمام وقمت لتأتي بما فاتك فاعتبر أن التي أدركتها هي الأولى، والتي ستأتي بها هي الثانية، وبالتالي تكبر فقط خمسة تكبيرات. وإذا يعني كان هناك مجموعة فاتتهم الصلاة بالمرة وجاءوا بعد أن سلم الإمام فلا بأس أن يصلوا العيد يعني جماعة ثانية، ولكن بدون خطبة، يعني يمكن أن يقدم أحدهم ويصلي بهم صلاة العيد على صفتها أيضا ولكن بدون خطبة. وهذا ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه جاء يوما يعني متأخرا عن صلاة العيد وكان الإمام قد سلم، وكان معه يعني مجموعة من المتأخرين عن صلاة العيد، فصلى بهم أنس رضي الله عنه ركعتين، كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، يعني على صفة صلاة العيد. وإذا فاتت صلاة العيد يعني فاتت الناس جميعا في اليوم الأول لعذر من الأعذار، يعني إذا حصل عذر من الأعذار الناس لم يصلوا العيد في اليوم الأول فلا بأس أن يصلوا صلاة العيد في اليوم التالي في وقتها، يعني إذا لم يستطيعوا أن يصلوها في اليوم الأول إلى ما قبل زوال الشمس، إلى ما قبل صلاة الظهر، فإذا لا تصلى بعد الزوال ولكن تؤجل إلى اليوم التالي وتصلى صلاة العيد في اليوم التالي في نفس الوقت أيضا. وهذا حصل في زمن علي رضي الله عنه، أن جاءهم الخبر يوما، يعني في رمضان بعد الزوال أن الهلال قد رؤي، يعني بعد ما أصبحوا صائمين يحسبون يعني أن اليوم هو المتمم لرمضان، فجاءهم الخبر بعد الزوال أن الناس رأوا الهلال عيد الفطر وهلال شوال رأوه يعني بالأمس وكذا، ولكن الخبر جاء متأخرا إلى علي رضي الله عنه، فأمر الناس أن يفطروا ويكملوا هذا اليوم يعتبروه يوم العيد وأن يجتمعوا من الغد لصلاة العيد، وجمعهم من الغد وصلى بهم العيد في اليوم التالي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ومنهم علي رضي الله عنه. ويستحب التكبير أثناء المشي إلى صلاة العيد وأثناء الجلوس في المصلى لانتظار صلاة العيد، يستحب التكبير. والصيغة المفضلة للتكبير هي الصيغة المروية عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فهذه أفضل صيغ التكبير، ويستحب يعني أن يكثر المسلم من التكبير أثناء المشي يعني إلى صلاة العيد وأثناء الجلوس في المصلى لانتظار الصلاة. فإذا قضى الصلاة توقف عن هذا التكبير اللي هو يعني يكون قبل الصلاة، وبعد الصلاة يستمع إلى الخطبة وكذا، ثم بعد ذلك يعني بعد أن يرجع إلى بيته وكذا يبقى التكبير اللي هو المطلق، يكبر يعني في أي وقت متى شاء يعني يكبر الإنسان. وكذلك هناك التكبير المقيد اللي هو بعد الصلوات الخمس وذكرناه يعني قبل ذلك، اللي هو يبدأ من صلاة فجر يوم عرفة وينتهي بعد صلاة عصر اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فهذه الأيام كلها يكبر فيها. فهذه يعني نبذة عن أحكام العيد وصلاة العيد، نكتفي بها اليوم إن شاء الله، يعني أنتم مدعوون من طعام العشاء يعني إن شاء الله، فلا تنسوا. تفضل نعم. هنا أسأل يعني عما ورد يعني من فعل التابعين أو كذا، طبعا السنة هل هذا يعتبر يعني من البدعة أو كذا؟ هي البدعة يعني ما قال هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، فيعني من ضوابط البدعة يعني ألا تكون من فعل الصحابة رضي الله عنهم، أي شيء يعني لم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو شيء من العبادات يعني التي يتقرب بها إلى الله، ليس من أمور العادات ولكن شيء يعني من العبادات، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فيكون بدعة. فبخصوص يعني مسألة يعني رفع اليدين يعني مع التكبيرات وكذا، هذا روي عن عمر وروي عن ابن عمر وكذا، وفعله التابعون يعني انتشر في زمن التابعين، وكان التابعون يأثرونه عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني لم يحدثوه من أنفسهم، وكانوا ولكن يعني ينسبونه إلى من أدركوه من الصحابة رضي الله عنهم. ما فعلوا هذا إلا لأنهم رأوا يعني بعض الصحابة يفعلون هذا. هل الصحابة فعلوه يعني رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يروه أو كذا؟ يعني ليس في هذا نص، فلهذا يعني لا نعلم هل رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعلوه أو لم يروه، لكن يعني من جهة الظن يعني الذي يظن بالصحابة أنهم لا يفعلون شيئا إلا وقد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولكن يعني لم يأتي يعني تصريح أنهم قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو رفع يديه وهكذا. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سمع.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 26 من مايو أيار لسنة 2026 ميلادي، والتاسع من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. نبدأها بالعناوين. كامبرا، كيف نستعد لإجراء اختيار الجنسية الأسترالية؟ ملبورن، من طالبة لجوء على قارب هجرة إلى صاحبة مقهى في ملبورن، قصة نجاح ملهمة لسيدة سورية. سيدني، مهرجان العودة السينمائي العاشر في سيدني، أفلام تروي الوجع الفلسطيني وأمل الأطفال. ومن العناوين العالمية، السعودية استعداد للوقوف بعرفة اكتمال وصول الحجاج إلى منى في يوم التروية. ومن العناوين العالمية، السودان، لماذا يستعصي إصفاء نار الحرب في السودان؟ لبنان، سنصلح القديم، الحرب تحرم اللبنانيين لبسة العيد. الكيان الصهيوني، لماذا يصر نتنياهو على استبعاد لبنان من أي تسوية أمريكية إيرانية؟ قطاع غزة، شهيدتان وعشرون مصابة، مجزرة صهيونية جديدة بمخيم للنازحين في غزة. الكيان الصهيوني، لبيد يقول لن تكون هناك دولة فلسطينية في السنوات المقبلة. سوريا، تحذيرات في سوريا من فيضانات على ضفاف نهر الفرات. ما يرسمه الكيان الصهيوني، ما يرسمه الكيان الصهيوني وما تكشفه الأرض، تحقيق يكشف نطاق تمدد سيطرة الاحتلال بغزة ولبنان وسوريا. وكالة رويترز تقول فاليباف وعراقجي يبحثان بالدوحة إمكانية التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن. خرائط جوجل تكشف هل بقيت معالم للحياة؟ خرائط جوجل تكشف مشاهد مرعبة من غزة. بيانات ملاحية تظهر بعد تراجعها أمس قرب هرمز، ناقلة الغاز القطري فويرت تعبر المضيق. فلسطين المحتلة غزة، شهيد ومصابان في غزة، والأونروا تطالب بتدفق المساعدات إلى القطاع. واشنطن، واشنطن تتهم حزب الله بجر لبنان إلى الدمار، وقاسم يصاعد ضد الحكومة. الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يهدد بضربة كبيرة وقاسية على حزب الله، ونتنياهو يعلن تشكيل فريق لمواجهة مسيرات الحزب. السعودية، بتكلفة 53 مليار دولار، التوسعة الثالثة للحرم المكي الكبرى في تاريخه. حزب الله يدمر، حزب الله يدمر موقعا عسكريا صهيونيا مستحدثا في البياضة. الدوحة والرياض، الدوحة والرياض تؤكدان دعمهما للوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران. الصين، بكين، رؤية الصين للاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب، هدنة هشة أم كمين استراتيجي؟ باكستان، 30 قتيلا بتفجير انتحاري في باكستان، وجيش تحرير بلوشستان يتبناه. واشنطن وطهران، بين الغموض والتناقض، فخاخ تهدد الاتفاق المنتظر بين واشنطن وطهران. ترامب خسر الحرب، هكذا تصاعد الجدل الأمريكي حول مفاوضات إيران. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، أستراليا هي دولة متنوعة ومتعددة الثقافات بكل معنى الكلمة، حيث تضم أكثر من 270 عرق وأثنية، مما يمنحها تنوعا فريدا. حيث تفتخر أستراليا بأحد أقدم الثقافات المستمرة في العالم، بالإضافة إلى استقبالها ما يقرب من 7 ملايين مهاجر منذ عام 1945. هذا التنوع الثقافي يشكل جزءا كبيرا من الهوية الوطنية الأسترالية. إذا كنت تنوي التقديم للحصول على الجنسية الأسترالية، فإنه يجب عليك أولا أن تكون على دراية بالطرق المتاحة لذلك. وهناك اثنتان من الطرق الشائعة للتقديم، وهما أولا منح الجنسية للأشخاص المنتمين إلى الدولة أو المقيمين بشكل دائم في الدولة وفق شروط معينة. ثانيا النسب بحسب مبدأ حق الدم، أي بالولادة في أستراليا أو في الخارج لوالدين يحملان الجنسية الأسترالية. ملبورن، في قلب حي سانت كيلدا النابض بالحياة في ملبورن، يمتلئ مقهى في أحد الأزقة برائحة التوابل العربية الغنية أو نكهات سوريا المزين برسومات الحائط المبهجة الملونة Flavor of Syria. إن المقهى ليس مجرد مكان لتناول الطعام بل هو أيضا شاهد على قوة وشغف نيران طبيعي وهي امرأة عربية قررت عدم التخلي عن حلمها رغم الصعاب. سيدني في دورته العاشرة خطف مهرجان العودة السينمائي في سيدني أنظار الجمهور بمشاركة واسعة من 39 دولة عربية وأجنبية وسط تنوع لافت في الأفلام التي تناولت الحرية والهوية والأسرة والقضية الفلسطينية. الدورة الحالية تميزت بحضور قوي لسينما الأطفال حيث عرضت أفلام أنجزها أطفال فلسطينيون من غزة نقلوا فيها يومياتهم تحت الحرب والنزوح بلغة مؤثرة وصادقة. فماذا حمل المهرجان أيضا من أفلام من الداخل الفلسطيني إلى جانب أعمال روائية باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ وفق رئيسة المهرجان السيدة سناء أبو خليل فإن السينما أصبحت نافذة الفلسطينيين إلى العالم وأداة لحفظ الرواية والهوية الفلسطينية. أما الآن أحبتي الله ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. السعودية أعلنت السعودية مساء الاثنين اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى لأداء مناسك الحج في يوم التروية الثامن من ذي الحجة وبدء ترتيبات الوقوف بعرفة وهو الركن الأعظم في الحج الثلاثاء. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد طلال بن شلهوب نفذنا المرحلة الأولى من خطة أمن الحج بطمأنينة وتنسيق تام مع كافة الأجهزة وتم اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى بإنسيابية مرورية عالية لقضاء يوم التروية والمبيت فيها تمهيدا لتصعيدهم غدا لمشعر عرفات. السودان تتقاطع دعوات الدولية لوقف إطلاق النار في السودان مع واقع ميداني وإنساني يزداد في قتامة حيث طالبت وزارة الخارجية الأمريكية طرفي النزاع بإنهاء فوري للعنف وقبول هدنة إنسانية لحماية المدنيين إثر تصعيد ميداني بولاية غرب كردفان بمسيرات خلفت عشرات القتلى والجرحى. لبنان مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يجلس الخياط محمد خضر رمضان بين مكينة الخياطة وأقوام الملابس القديمة التي قرر اللبنانيون إصلاحها بعدما جعلتهم الحرب غير قادرين على شراء الجديد. فالحركة عند الرجل مختلفة عما كانت عليه في سنوات سابقة لكنها في الوقت نفسه لا تحمل بين طياتها صورة من صور الرفاه وإنما صورة من صور الفقر الذي دفع الناس للبحث عن الفرحة بأقل كلفة ممكنة في بلد أثقلته الأزمات الاقتصادية وأنهكته الحرب. الكيان الصهيوني كشف موقع والا عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يضغط لاستبعاد لبنان من بنود أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران تزامنا مع أنباء عن اقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب المندلعة منذ 28 من فبراير شباط الماضي. وذكرت مصادر أن الكيان الصهيوني أبلغ الولايات المتحدة رفضه أي صيغة خاصة بالاتفاق تتضمن إنهاء العمليات العسكرية في لبنان مؤكدا أنه يريد الحفاظ على حريته في مواصلة حملته الجوية والبرية داخل الأراضي اللبنانية. قطاع غزة استشهدت امرأة وطفلة أمس وأصيب 20 آخرون معظمهم نساء وأطفال بقصف جوي صهيوني استهدف مخيما للنازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. في حين حذر بيان صحفي صادر أمس عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من كارثة إنسانية في ظل استمرار الحصار ومنع المساعدات. الكيان الصهيوني حسم زعيم المعارضة الصهيونية يائير لبيد أمس موقفه من حل الدولتين إذ فاز ائتلافه بالانتخابات المقبلة مستندا إلى أن الكيان الصهيوني مقتنع بأن أي دولة فلسطينية قد تتحول إلى دولة إرهابية فاشلة على حدودها. وقال لبيد في مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة إن السلطة الفلسطينية غير قادرة على منع الإرهاب مما يعني وفقا لرأيه أن الضفة الغربية ستشهد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية حماس بعد 5 دقائق من أي انسحاب صهيوني، مضيفا أن تفاهمه مع رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بنت يقوم على ألا يكون هناك ضغط باتجاه دولة فلسطينية خلال السنوات 3 أو 4 المقبلة مقابل عدم ضم أي أراضي جديدة. سوريا أصدرت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الرقة شمال شرق سوريا أمس تحذيرا للأهالي القاطنين في محافظتي الرقة ودير الزور خاصة المقيمين على ضفاف نهر الفرات بضرورة الاستعداد لموجة فيضان متوقعة قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه إلى أكثر من 2 متر فوق معدله الطبيعي. ما يرسمه الكيان الصهيوني منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 لم تعد خرائط السيطرة العسكرية الصهيونية في محيطها مجرد خطوط تعلنها البيانات الرسمية أو ترسمها الخرائط العسكرية. فبعد كل اتفاق لوقف إطلاق النار ظهرت خريطة، وبعد كل خريطة بدأت أسئلة الأرض: أين تقف القوات فعلا؟ وهل تطابق العلامات الميدانية وعمليات الهدم والمواقع العسكرية ما أعلن على الورق؟ وكالة رويترز تقول: قالت وكالة رويترز والصحافة الفرنسية إن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي موجودان في الدوحة لبحث إمكانية التوصل للاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. وقال مسؤول لرويترز إن المناقشات تركز بشكل أساسي على مضيق هرمز ومخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، مضيفا أن محافظ البنك المركزي الإيراني ضمن الوفد لمناقشة إمكانية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في إطار اتفاق نهائي. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. خرائط جوجل تكشف من الفضاء البعيد، تبدو الأشياء مجرد تفاصيل صامتة وألوان باهتة، لكن حين تقترب العدسة من سماء غزة تتبدد هذه البرودة لتكشف عن تفاصيل إبادة ومأساة لا يمكن حصرها عندما تتحول مدن وأحياء كاملة إلى مجرد أثر. ولم تعد الشوارع التي ضجت ذات يوم بالحياة سوى تلال من الحجار والرماد، وتقف التكنولوجيا الفضائية عاجزة عن التقاط وجع قرابة مليوني إنسان يواصلون حياتهم المريرة للسنة الثالثة في خيام النزوح الخانقة. بيانات ملاحية تظهر: أظهرت بيانات ملاحية رصدتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة عبر منصة مارين مضيق هرمز باتجاه خليج عمان وبحر فوارة ترافيك عبور ناقلة الغاز المسال فوارة العرب بعد يوم واحد من تراجعها عن عبور المضيق. وتشير البيانات إلى أن ناقلة الغاز المسال فوارة التي ترفع علم البهاما وتحمل رقم التعرف البحري الدولي 925600 غادرت ميناء رأس لفان القطري وهي محملة، وكانت قد أعلنت ميناء قاسم في باكستان وجهة نهائية لها. فلسطين المحتلة غزة: أصيب فلسطينيان فجر أمس بقصف جوي صهيوني استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، واستشهد ثالث جراء إصابته بقصف سابق لخان يونس جنوب القطاع، في حين طالبت وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بتدفق المساعدات إلى القطاع المحاصر. واشنطن: اتهمت الولايات المتحدة حزب الله بالسعي إلى جر لبنان مجددا إلى الفوضى والدمار، محذرة من حملة متعمدة لزعزعة استقرار البلاد وتقويض مؤسساتها الشرعية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الأحد إن واشنطن تدين بأشد العبارات دعوة حزب الله المتهورة إلى الإطاحة بالحكومة اللبنانية المنتخبة ديمقراطيا، واتهمت الخارجية الأمريكية الحزب بتجاهل النداءات المتكررة من الحكومة الشرعية لوقف هجماتها واحترام ترتيبات وقف إطلاق النار. الكيان الصهيوني: هدد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربات قاسية جدا إلى حزب الله في لبنان، مشيرا إلى أنه أعطى تعليماته بزيادة الضغط على لبنان. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه طيران الاحتلال شن غارات جوية على عدد من البلدات اللبنانية. وأكد نتنياهو مساء أمس أن الكيان الصهيوني سيواصل توجيه ضربات قوية للحزب قائلا: سنزيد من حجب ضرباتنا على حزب الله ولن نتوقف. السعودية: تواصل التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام تحقيق قفزة تاريخية هي الأكبر في تاريخ الحرم المكي الشريف، وذلك تماشيا مع خطط التطوير الشاملة لتيسير مناسك ملايين الحجاج والمعتمرين. من أبرز أرقام المشروع التكلفة الإجماعية التي بلغت نحو 53 مليار دولار وبطاقة استيعابية تتسع لأكثر من 1,085,000 مصل في وقت واحد، وبقدرة قصوى تصل إلى قرابة 2,000,000 مصلي عند احتساب الساحات المحيطة بالمسجد الحرام. حزب الله يدمر. بثت الجزيرة في وقت متأخر من ليلة الأحد مشاهد حصرية توثق استهداف مقاتلي حزب الله اللبناني موقعا صهيونيا مستحدثا في بلدة البياض بالقطاع الغربي من جنوب لبنان. وأظهرت الصور التي حصلت عليها الجزيرة مراحل استطلاع واستهداف مرابط المدفعية الصهيونية في البياض بالمسيرات الانقضاضية وباقي الأسلحة المختلفة كما ورد في الفيديو. الدوحة والرياض: أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران. كما تناول الاتصال تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. الصين بكين. من وجهة الصحافة الصينية فإن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران ليس سوى ترتيب باغراماتي لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، وليس اختراقا سياسيا نهائيا أو تسوية شاملة للنزاع. وتبرز التغطية دور الوسطاء الإقليميين خاصة باكستان فيما تقدم الصين كقوة داعمة للاستقرار وفتح الممرات البحرية أكثر من كونها عرابا للاتفاق أو ضامنا لمساره السياسي. باكستان. ارتفع عدد قتلى تفجير انتحاري استهدف قطارا جنوب غربي باكستان الأحد إلى أكثر من 30 شخصا في أحدث هجوم يتبناه مسلحون انفصاليون في إقليم بلوشستان. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إقليميين تأكيدهما أمس الحصيلة الجديدة، في حين لم تصدر الحكومة أو الجيش الباكستاني حتى الآن بيانا بالعدد الرسمي النهائي لضحايا الهجوم الذي يعد الأحدث ضمن سلسلة استهدافات طالت السكك الحديدية وقوات الأمن والبنية التحتية. واشنطن وطهران. بينما تتكثف في الجهود الدبلوماسية أملا بإعلان قريب لمذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، تشير تسريبات إعلامية بشأن المفاوضات المتواصلة إلى جملة من الملفات غير المحسومة والصياغات الفضفاضة ضمن بنود الاتفاق المؤقت بين البلدين، والتي قد تشكل إن لم تحسم فخاخا استراتيجية تعطل المسار التفاوضي. الخبر الأخير في هذه النشرة: ترامب خسر الحرب. في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسويق المفاوضات الجارية مع إيران باعتبارها اتفاقا عظيما يحقق المصالح الأمريكية، تتصاعد داخل الولايات المتحدة الأمريكية موجة انتقادات سياسية وإعلامية واسعة تعتبر أن واشنطن خرجت من الحرب الأخيرة مع طهران بخسائر استراتيجية وسياسية، وأن الرئيس الأمريكي يسعى إلى إعادة تقديم التراجع باعتباره انتصارا. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة قرآن كريم سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كيمبرا، كيف تستعد لإجراء اختيار الجنسية الأسترالية؟ ملبورن، من طالبة لجوء على قارب هجرة إلى صاحبة مقهى في ملبورن، قصة نجاح ملهمة لسيدة سورية. سيدني، مهرجان العودة السينمائي في العاشر في سيدني، أفلام تروي الوجع الفلسطيني وأمل الأطفال. ومن العناوين العالمية: السعودية، استعداد للوقوف بعرفة اكتمال وصول الحجاج إلى ميناء في يوم التروية. السودان، لماذا يستعطي إطفاء نار الحرب في السودان؟ لبنان، سنصلح القديم، الحرب تحرم اللبنانيين لبسة العيد. الكيان الصهيوني، لماذا يصر نتنياهو على استبعاد لبنان من أي تسوية أمريكية إيرانية؟ قطاع غزة، شهيدتان وعشرون مصابة، مجزرة صهيونية جديدة بمخيم للنازحين في غزة. الكيان الصهيوني، لبيد يقول لن تكون هناك دولة فلسطينية في السنوات المقبلة. سوريا، تحذيرات في سوريا من فيضانات على ضفاف نهر الفرات. ما يرسمه الكيان الصهيوني، ما يرسمه الكيان الصهيوني وما تكشفه الأرض تحقيق يكشف نطاق تمدد سيطرة الاحتلال بغزة ولبنان وسوريا. وكالة رويترز تقول قاليباف وعراقجي يبحثان بالدوحة إمكانية التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن. خرائط جوجل تكشف، هل بقيت معالم للحياة؟ خرائط جوجل تكشف مشاهد مرعبة من غزة. بيانات ملاحية تظهر بعد تراجعها أمس قرب هرمز ناقلة الغاز القطري فويرت تعبر المضيق. فلسطين المحتلة غزة، شهيد ومصابان في غزة والأنروا تطالب بتدفق المساعدات إلى القطاع. واشنطن، واشنطن تتهم حزب الله بجر لبنان إلى الدمار وقاسم يصاعد ضد الحكومة. الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يهدد بضربة كبيرة وقاسية على حزب الله، ونتنياهو يعلن تشكيل فريق لمواجهة مسيرات الحزب. السعودية، بتكلفة 53 مليار دولار التوسعة الثالثة للحرم المكي الكبرى في تاريخه. حزب الله يدمر، حزب الله يدمر موقعا عسكريا صهيونيا مستحدثا في البياضة. الدوحة والرياض، الدوحة والرياض تؤكدان دعمهما للوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران. الصين بكين، رؤية الصين للاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب، هدنة هشة أم كمين استراتيجي؟ باكستان، 30 قتيلا بتفجير انتحاري في باكستان وجيش تحرير بلوشستان يتبناه. واشنطن وطهران، بين الغموض والتناقض، فخاخ تهدد الاتفاق المنتظر بين واشنطن وطهران، ترامب خسر الحرب. هكذا تصاعد الجدل الأمريكي حول مفاوضات إيران. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الأربعاء ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 16 درجة، هذا الله أعلم. ونذكر الأحبة المستمعين غدا الأربعاء بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام الخامسة والدقيقة 37، والشروق تمام السادسة والدقيقة 47. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي رفع السماء بلا عمد وخلق الأرض على ماء جمد، وصدق القائل إذ يقول: عجبت للأرض تعطي الخير أهليها، من ذا الذي يجبرها على إنبات ما فيها، عجبت للسماء من الذي رفعها ومن السقوط يحميها، عجبت للجبال الشم الراسيات من الذي ثبتها ومن في الأرض يرسيها، عجبت للحية الرقطاء مسكنها بين الصخر ولا ماء بين الصخر يرويها. أحمده جل وعلا، فهو الذي أعز الأمة لما تمسكت بالكتاب والسنة، لما تمسك سلفنا الصالح بكتاب الله جل وعلا وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم، نصرهم الله على الأقطار والأمصار وعلى سائر البلاد وسائر العباد. قلت: بل إن آذانهم وإن ذكرهم كان ليفتح الأقطار والأمصار قبل وصول الجنود الأبطال. وإن شئت فاستمع: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصارا، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبارا، لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فه ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مدر ابن نزار ابن معد من ولد عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وفي هذا اليوم الطيب المبارك قلت لكم آثرت أن أجعل العنوان عرفات مشاعر وعظات. أردت أن أنتقل من المنهج العلمي إلى الإيمانيات بإذن رب البريات، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل. ولذلك أدعو الآباء، أدعو الإخوان، أدعو الأبناء إلى أن نتثبت في فهم هذه المحاضرة السريعة بإذن الله. حينما أقول إنني أتحدث عن عرفات، فإني أقول لكم أيضا إنني أتحدث عن الركن الأعظم في الحج. إن كل شطر أتحدث فيه خذ تحته خطا. قلت أتحدث عن الركن الأعظم في الحج، أتحدث عن عرفات. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه في سننه وأبو داود في سننه، والحديث صحيح صححه الأول والمتأخرون ولم يختلف على تصحيحه واحد: الحج عرفة. احفظ معي حتى في التخريج، حتى في الناحية العلمية تأصل معي. إذن عود على بدء بالكسر تحت الباء. قلت عرفات هي الركن الأعظم في أركان الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وحينما يريد الحاج أن يتجه إلى عرفات بعد التروية بإذن الله، وأقصد بالتروية يوم منى، يوم الثامن،
1: حيث يذهب الحاج في اليوم الثامن أي في التروية في منى، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي كل فرض في وقته، انظر، قصرا لا جمعا، بمعنى أن يصلي الظهر في وقته اثنتين، وأن يصلي العصر في وقته اثنتين، وأن يصلي المغرب في وقته ثلاثا لأن المغرب لا قصر فيه، وأن يصلي العشاء ركعتين، وأن يصلي الفجر ركعتين، أن يصلي الفجر ركعتين لأن الفجر لا قصر فيه. هكذا فعل حبيبكم ونبيكم المعصوم صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أشرقت الشمس اتجه إلى عرفات. وما أدراك ما عرفات؟ مشاعر وعظات. ترى الموحد في عرفات ما بين قائم وقاعد، ما بين راكع وساجد، ما بين متأوه وشاكن، الكل عبيد والرب واحد وهو الله. احفظ وتصور. قلت إن المشهد عظيم في عرفات. ما هي عظمته؟ تتمثل العظمة في التالي، ركز، تتمثل العظمة في التالي: أن الموحدين جميعا يجتمعون في صعيد واحد في عبادة واحدة لرب واحد، على اختلاف الألسن والأماكن والأوطان والأبدان. أقرب المسألة أكثر، في عرفات لا يكون هناك حجيج في عرفات وآخرون في مزدلفة أبدا، لا يكون هناك عدد في منى وهناك عدد في عرفات، محال، بل لابد وأن يجتمع الجميع في هذا الصعيد الواحد في عرفات، وتكون العبادة واحدة، حتى الزي، الزي واحد للأمير وللملك وللرئيس وللوزير وللغفير وللعظيم وللفقير وللحقير، للجميع، الكل بزي واحد. لا فرق في عرفات بين ملك أرضي لبريات وبين فقير يعاني الآهات، بل يستوي هذا بذاك، هذا لا أمر له وهذا لا أمر له، بل إن الكل في عرفات يضجون ويلحون ويتذللون لله بالدعاء. الحاكم يدعو والمحكوم يدعو، الغني يدعو والفقير يدعو، الحاكم يدعو بالثبات وبالنصرة وبالازدهار وبالرخاء حتى تكون سنواته مباركات، والفقير يدعو بالثراء ويدعو بالغنى ويدعو بالسعة، والمريض يدعو الله جل وعلا بالشفاء، والمهموم يدعو الله جل وعلا بأن يرفع الهم عنه، والمغموم يدعو الله جل وعلا أن يرفع الغم عنه، والمكروب يدعو الله جل وعلا أن يدفع الكرب عنه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الكل يدعو ويلح، والمدعو واحد هو القادر على إجابة الدعاء. إذن احتاج الحاكم واحتاج الملك واحتاج الأمير واحتاج العظيم واحتاج الفقير، الكل محتاج، أما الله فمستغن عن الخلائق كلها. مشهد عظيم. ولذلك حينما نقرأ قول الله جل وعلا في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، والصمد أي المقصود في طلب الحوائج، المقصود في طلب الحوائج، إذ أن الخلق جميعا محتاجون إليه، أما هو فمستغن عن الخلائق كلها. واضح؟ ركز. إذن أقول لكم هذا مشهد عظيم. أناس من إندونيسيا، من شرق آسيا، أناس من إفريقيا، أناس من أوروبا، من أمريكا، من كل البلدان على اختلاف الألوان وكذا بالنسبة لاختلاف الألسن، هذا يتكلم الإنجليزية وهذا يتكلم الفرنسية وهذا يتكلم الألمانية وهذا يتكلم العربية إلى آخره، لكن الكل بصورة واحدة، بزي واحد، في عبادة واحدة لرب واحد، الكل يتجه إلى قبلة واحدة، الكل بحاجة إلى أمرين، بحاجة إلى دنيا طيبة حتى لا تنغص حياته، فيدعو الله تبارك وتعالى بإزالة الهم والغم والكرب، والثاني في الآخرة يدعو الله أن يغفر له حتى لا يعذب في النار، إنه يدعو بالدنيا والآخرة، وليس هناك ما يرفع الكرب أو يزيل الهم أو ينفي الغم عن أحد إلا الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله، إذا ابتليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله في الدنيا وفي الآخرة. الذي يغفر هو من؟ حينما نأتيه بذنوب عظيمة كالجبال الراسيات، نحن الآن في غفلة، لكن إن وقعنا على ذنوبنا رأيناها عظيمة كالجبال الشوامخ الراسيات، أو إن شئت تقول كالبحر الخضم العرمرم اللجب، في يوم تكشف فيه الأسرار وترفع فيه الأستار وتفضح فيه الأسرار، والحكم لله الواحد الغفار، هذا يأتي ببلوى، وهذا يأتي بمصيبة، وهذا يأتي بذنوب عديدة، يقول قائل أنا لا، بل انظر، أورد الإمام العلامة أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في بستان الواعظين بتحقيق في الصفحة 21 أن عابدا من السلف جلس يحاسب نفسه يوما ما، فسأل نفسه كم بلغت من العمر، فأجاب نفسه بلغت 61 عاما، 61 سنة العمر، كم هذه من الأيام؟ فعدها فإذا هي 21,500 أو يزيد، فبكى ثم وقع مخشيا عليه، ثم قام فقال الله أكبر، لو أني لقيت ربي بذنب واحد في اليوم والليلة للقيت ربي 21,000 ذنب وزياد، لكن رحمة الله أوسع. لذلك يقول جل وعلا وإني لغفار لمن تاب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث القدسي الصحيح، ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ما معنى قراب الأرض؟ ها؟ أي بزنة الأرض، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لم يقل بقراب الكويت أو السعودية أو قطر أو الإمارات أو البحرين أو مصر أو العراق أو الشام أو اليمن أو أمريكا أو أوروبا، لا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رحمة، ما بعدها رحمة. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وانظر إلى هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه أيضا من طريق أبي هريرة: أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي. على طول حينما أقول لك ذلك تذكر قول الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، عادوا إلى الله وتابوا وندموا. ولذلك أذنب عبد ذنبا فقال

الذنب فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قال غفرت لك فعاد فأذنب. الثالثة قلت إن الحديث في صحيحي البخاري ومسلم فعاد فأذنب. انظر قال رب اغفر لي قال أي تعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب اعمل يا عبدي ما شئت فقد غفرت لك. بل أوسع المسألة أكثر بحديث واحد وأعود إلى تصوير عرفات. هذا الحديث الذي أقف عليه الآن يبين لك سعة رحمة الرحيم الرحمن. يا جماعة ربنا اسمه إيه؟ الرحيم. والرحيم اسم من أسماء الله كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، اسم من أسماء الله دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها، دال على الأثر المترتب عليه لأنه متعد، وهو أنه يرحم من يشاء. حديث بقى اسمعوا كده، الحديث عند البخاري في صحيح، وعند مسلم في صحيح، وعند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أيضا عند ابن أبي شيبة في المصنف. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل نباش. تعرفون النباش؟ ينبش القبور، أي ما سلم منه الأحياء ولا الأموات. ما سلم منه يا جماعة الأحياء ولا الأموات، نباش مجرم. حتى قال بعض الشراح ما ترك من ذنب إلا وعمله، وما ترك من جرم إلا واكتسبه. مجرم ما في بعد كده أموات، لكن يا جماعة كان يظهر بالنسك والصلاح والطيبة، الكل ما شاء الله جزاه الله خير يعطينا وبيعطينا، ما شاء الله في الصلاة نراه، لكن عند الله لا يخفى، لا تتيه عنه تائه ولا تغيب عنه غائبة. يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه. هذا كان يخفي عن الناس. فلما جاءته المنية جمع أهله وبنيه وأوصاهم قائلا أي أهلي أي بني كيف كنت لكم، أنا كنت عامل إيه معاكم، كنت نعم الأب صحيح، أي ما أخرت عنا شيئا، كل شيء بتجيب، بس خلاص دي لحظة اللقاء، ما عاد ينفع الكذب على من، الشؤول على من، أمور على من. قال أما أنا فكنت بئس العبد، قال أما أنا فكنت بئس العبد لله رب العالمين. وبعدين أي أهلي إذا أنا مت فحرقوني. لذلك في كتابي الفقه الوصية جعلت الحديث هذا في كتابي تحت عنوان أغرب وصية في التاريخ، أغرب وصية. انظروا إلى وصيتي، يقول أي أهلي إذا أنا مت فحرقوني، مش كده وبس، حتى أصير رمادا وعلى عظامي فاسحقوني، اطحنوا العظام بتاعتي، حتى تصير رمادا. عجيب، اللحم اجعلوه رماد، العظام اجعلوها رمادا. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قال وفي يوم راح. ما معنى راح؟ ها؟ شديد الرياح. وفي متن وفي يوم ذر راح، أي في يوم شديد الرياح والعاصفة، فبعثروني نصفي في البر ونصفي في البحر. يوم فيه رياح شديدة اجروا إلى الترع والآبار والأنهار والبحار ووزعوا هذا الرماء، والنصف الآخر اجعلوه في البرية مفرقا في أماكن. الوصية كده منتبهين لها؟ انظر ثم عقب قائلا ولئن قدر علي ربي، ولئن قدر علي ربي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

0: في باب العذر بالجهل قال: ومن قال قدر بالتشديد مع الفتح فقد أبعد النجعة وحرف الكلمة عن مواضعه. خذ الألف دي في وسط الكلام واحفظها. ولئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فمات فأحرقوه فصار رمادا، وسحقوا عظامه فصارت رمادا، وفي يوم راح شديد الرياح بعثروه في البحار وعلى البر. انتهوا
1: خلاص خلص.
0: فنادى الجبار من عليائه، أي نادى الله من عليائه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فنادى الجبار من عليائه: يا بر أدي الأمانة، يا بحر أدي الأمانة، فطارت الذرات فالتأمت ببعضها وما كان ربك نسيا. دي في المنكب تبقى في المنكب، دي في الظهر في الظهر، دي في الرجل في الرجل، دي في الأذن في الأذن، ما في كل ذرة عارفة مكانها. فالتأمت، فقام الرجل بين يدي الله جل وعلا فقال: أي عبدي، ما دعاك إلى فعل هذا؟ قال: من خوفي منك يا الله. قال: أشهدك يا عبدي أني قد غفرت لك. قلت: راجع البخاري ومسلم، وراجع أيضا أصحاب السنن، وراجع المصنف لابن أبي شيبة، حتى تقف على الحديث برواياتي التي ذكرتها نصا وحرفا بإذن الله جل وعلا. عود على بدء، هذه رحمة ربنا، ما بالكم بهذه الرحمة في عرفات؟ وعرفات هو الركن الأعظم في الحج، وعرفات يوم من أيام العشر، صحيح ولا مو صحيح؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل، وفي متن أفضل، فيهن من أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وده في عرفات. إذن اجتمع له من الخير ثلاث: أولا هو في يوم الركن الأعظم، ثانيا أن الركن الأعظم هذا في أيام العشر، ثالثا أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في عرفات. انظروا، أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في عرفات من الناحية العقدية نزولا يليق بعلوه وجماله وكماله من باب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. احفظ، لا تجعل نقطه عقديه تمر عليك هكذا سدى. اذن اجتمع لدينا، انا بحفظ، اجتمع لدينا من الفضل في هذا اليوم ثلاث: ان هذا هو يوم الركن الاعظم، ثانيا انه يوم من ايام العشر، ثالثا ان الله جل وعلا ينزل فيه الى السماء الدنيا فيباهي بالحجيج الملائكه فيقول: انظروا الى عبادي، جاءوني شعثا غبراء من كل فج عميق. في متن: ما أراد هؤلاء، وفي متن: أشهدكم أني قد غفرت لهم. يوم عجيب. أيضا قلت، قال أهل العلم الجمال الجيد قل أن تركز فيه، قال أهل العلم: ويستحب أن يذهب الحاج إلى عرفات على طهور طاهر. فرد واحد قال لي: أنا كنت نايم وبقى حصل لي جنابة. لا بأس، لا بأس، قم فاغتسل، هي خارجة عن إرادة الإنسان، قاهرة له. انظروا، أن يكون على طهارة. قالوا: ويستحسن، لم أقل ويستحب، شتان في الفقه ما بين يستحب ويستحسن. ولذلك أكون دقيقا معكم في استعمال الألفاظ، ويستحسن أن يغتسل وأن يستقبل القبلة بتواضع وذل وخشوع وانكسار للملك الواحد الغفار، وأن يتوجه بالدعاء إلى الله جل وعلا. فالدعاء سلاح خطير، خطبه عظيم ونفعه جسيم، الدعاء يا جماعة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح من قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ركز معايا، يدعو مستقبلا القبل بذل وخضوع وانكسار، وأن يحسن الظن بالله جل وعلا في استجابة الدعاء. لماذا؟ قال العلامة شيخ الإسلام ابن القيم: واعلم أن السلاح ليس بضاربه، والدعاء سلاح، قلت خطبه عظيم نفعه جسيم، ولذلك لا تهزأ به، ولكن أحسن الظن بمن ترفع إليه الدعاء حتى يصيب السهم الغرض. نقل اليافعي رحمه الله عن هذه المرأة المسكينة التي دعت على جبار ظالم غشوم فخسف الله به لأنه استهزأ بالدعاء فأذله وخسف به وبملكه، عقب قائلا: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما يدريك ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، وقد شاء الإله بما تراه فما للملك عندكم بقاء. ركز، الأمر عظيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أيضا قال أهل العلم: والصورة لهؤلاء تشبه صورة أهل الموقف، قلت بزي واحد في صعيد واحد بعبادة واحدة لرب واحد على اختلاف الأوطان والألوان والألسن، ورغم ذلك يرى ربك ويسمع ويستجيب وهو القادر على كل شيء. الحتة اللي جاية جميلة، حتى قال إمام من أئمة السلف: خرجت معه حتى إذا كنت في عرفات ظرفت مني العبرات، وأخذت أبكي إلحاحا لرب البريات حتى يستجيب الله دعائي، فنظرت إلى من حولي فإذا هم كالموتى في الأكفان، فتخيلت حالي بين يدي الرحيم الرحمن يوم يقوم الناس لرب العالمين. مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأمور عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للناس النار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. لذلك قال مسروق رحمه الله: وعلى المرء الذكي الحاد في عرفات أن يستفتح بتوبة، لأنه لا يدري هل عمله لله أم جعل لله فيه نصيب، أم جعل لغير الله فيه نصيب. واعلموا كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله أن العمل إما أن يكون لله وحده، وإما أن يكون لله ولغير الله، وإما أن يكون لغير الله مطلقا. فإن كان لله وحده فهذا هو الذي يتقبله الله، وإن كان لله ولغير الله فالله منه براء، وإن كان لغير الله مطلقا فذلكم الضلال البعيد. ابدأ بتوبة، ابدأ بتوبة لله جل وعلا. ولذلك كان مسروق رحمه الله إذا حج نقل عنه كان على ذكر ودعاء وإلحاح في رمضان، حتى أنه كان إذا نام في عرفات نام ساجدا، نام ساجدا. وهذا أبو الحكيم اليمني رحمه الله قالوا عنه كان إذا كان في عرفات ألح على ربه في الدعاء وأكثر من الركوع والسجود وتذلل إلى الله جل وعلا، وكان له ورد في ذلك حتى أن الدمعة ما كانت تفارق عينه. أيضا هذا هو ابن المبارك، كان يختبئ من الناس في يوم عرفات خلف الحادي حتى لا يشغله شاغل، فإذا ما دخل عليه الحادي أو دخل عليه الغلام رآه باكيا وكأن الماء خرج من عينيه. طيب لن أطيل عليكم أكثر من هذا في هذا الوقت الطيب المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل العبادة من سائر الموحدين في سائر الأقطار والأمصار. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه وقفاتٌ وتأملات في سورة العنكبوت، وكنا قد تحدثنا قبل لقاءين عن سورتي النمل والقصص، ثم عرجنا على سورة الأحقاف خلافاً لترتيب المصحف، واليوم نعود بعون الله تعالى إلى سورة العنكبوت، وهي سورة من حيث الإجمال آياتها المكية أكثر من آياتها المدنية، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله في مدنية السورة أو مكيتها، لكن جملة يمكن أن يقال إن أوائل السورة مدني وآخرها وأكثرها مكي، وسيأتي بعض بيان هذا في ثنايا الحديث. نقول مستعينين بالله جل وعلا، قال الحق تباركت أسماؤه وجل ثلاؤه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أما أولها فهذا من الحروف المتقطعة الذي مر معنا كثيرا وتحدثنا عنه وذكرنا أقوال أهل العلم فيه، والألف واللام والميم من الأحرف التي تعددت بداية الصور بها. أما قول ربنا جل وعلا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لك أن تتصور أولا أن هذه الآيات نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومشرك قريش، هذا هو المناخ العام للآيات. فالصحابة رضي الله عنهم واجهوا فتنة عظيمة في أول دخولهم في الدين، واجهوها من آبائهم وأمهاتهم ومن حولهم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام فتن وابتلي وحوصر في شعب أبي طالب. في ظل هذه الظروف كلها أنزلت هذه الآيات تمحيصا للحق ودفعا لأهل التقوى في أن يستمروا في طريقهم. والله جل وعلا له طرائقه في معالجة أي ضعف يحدث في المجتمع، وربنا تبارك وتعالى حكيم عليم، أعلم بمصالح عباده وأدرى كيف ينقلهم جل وعلا من الضعف إلى القوة، وكيف يحملهم على طاعته ويرغبهم فيها جل وعلا. وما القرآن وآياته جملة إلا السبيل الأمثل والطريق الأقوم التي هذب الله جل وعلا بها تلك الصفوة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت أقام الله بهذا القرآن الحجة على المعاندين والكافرين. يقول ربنا جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا، والتعبير القرآني الناس، ويدخل فيها المؤمن والكافر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ نحن بعثنا إليكم الأنبياء وأنتم زعمتم أنكم مؤمنون، فلا بد من ابتلاء وتمحيص واختبار وفتنة حتى يعرف من كان ما قاله بلسانه موافقا لما في قلبه ويقدر أن يستمر على الطريق، ويعرف غير ذلك. وهذا الأمر تحقق أو تقرر في القرآن في مواضع عدة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، إلى غير ذلك من الآيات في آل عمران وفي غيرها مما أخبر الله فيه وأخبر عن الأمم السابقة والقرون الغابرة أنها كلها فتنت وابتليت ليمحص أهل الحق من أهل الضلال. فالفتنة هنا بمعناها الحقيقي، بمعناها الأول، وهو الاختبار والتمحيص. لكن ينبغي أن يعلم أن الفتنة على قسمين من حيث الإجمال: فتنة ليعرف العبد أهو مؤمن أو كافر، وهي المقصودة بصورة أولية هنا، وفتنة دون ذلك تحقق إيمان العبد لكن ليعرف هو صابر أم جازع، ليعرف هو صابر أم جازع. وهذا الابتلاء يكون بفقد الأموال والأولاد وأشباه ذلك. أما الأول

يكون فتنة في الدين، في إقامة الدين من عدمه، من الرغبة في السير في طريق أهل التقوى، أو في ترك الدين بالكلية واللجوء إلى أهل الكفر والعصيان. فالمجتمع المكي في أصله، في أوله، مجتمع كافر، والحياة فيه حياة كفرية. ثم من الله على ذلك المجتمع ببعثة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فأعلن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم من السابقين الأولين، أعلنوا إسلامهم فابتلوا. وأعظم ابتلاء ابتلوا به أن طلب منهم ترك مكة، موطن أهليهم ومكان ولادتهم ومحفل نصرتهم، أن يتركوها بالكلية إلى أرض غيرها حتى يقيموا العبادة على الوجه الأكمل. وسيأتي بيان أنه لا مطلوب من العبد أكبر من عبادة الرب تبارك وتعالى. هذه هي الفتنة العظيمة التي تعرض لها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فكان السابقون الأولون لما خاضوا غمار هذه الفتنة خاضوها بحق، واستعانوا بالحق تبارك وتعالى، وتركوا الأهل والعقار والأموال وسائر ما كانوا مرتبطين به في مكة، تاركين ذلك كله وراء ظهرهم، وعمدوا هاجرين إلى المدينة، فحق لهم الشرف العظيم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولا يدرك أحد ممن جاء بعدهم فضل السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم يأتي بعد ذلك فضل السابقين الأولين من الأنصار الذين نصروهم وأووهم كما أخبر الرب تبارك وتعالى. فالفتنة والاختبار أمر لا بد منه، لكن كما قلت على قسمين، وهذا ينبغي تحريره، ولا تفهم الآية فهما أوليا فقط، وإنما فتنة ما بين الإيمان والكفر، ثم فتنة في داخل الإيمان. وهذه كثيرة تحدث ليل نهار، من قلة في الزرع والضرع والمال والولد، فهذا يميز بها الصابر من الجازع وأهل الدرجات العليا ممن دونهم، لكن الأولى يراد بها تمييز أهل الكفر من أهل الإيمان، لأن الناس في الاعتقاد ثلاثة: كافر مجاهر بكفره عياذا بالله، ومؤمن مجاهر بإيمانه، جعلنا الله وإياكم منهم، وآخرون بين ذلك مذبذبين كما أخبر الرب تبارك وتعالى. هؤلاء هم المقصودون الأولون بالآية، حتى يمحص ما في قلوبهم ويبتلى ما في صدورهم، ويتخذوا طريقا واحدا بين هذين الطريقين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ثم أخبر جل وعلا أن فتنته واختباره للخلق سنة ماضية ليست خصيصة لهذه الأمة، فقال جل وعلا: ولقد فتنا الذين من قبلهم. من قبلهم من أين؟ من الأمم، ممن سلف. كل الأمم ابتليت واختبرت. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولا ريب أن الله جل وعلا يعلم ما هو كائن، بل يعلم ما سيكون، ويعلم تبارك وتعالى ما لم يكن لو كان كيف يكون. وقد قلنا في قواعد التفسير في غير مرة: إذا مرت معك آية في مثل هذا اللفظ فإن معناها ليظهر علم الله، معناها ليظهر علم الله، ليقع ما أراده الله وما علمه الله جل وعلا أزلا، فيظهر علم الله بهذا الاختبار. فمن صدق علم الله من قبل أنه سيصدق، ومن كذب علم الله من قبل أنه سيكذب، فلا يكون شيء آخر غير ما كتبه الله جل وعلا وعلمه وخلقه وأراده. مراتب القدر الأربعة: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم قال جل شأنه: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أم هنا بمعنى بل، وهي في لغة العرب وبيانها من ضروب الانتقال، يعني الانتقال من معنى إلى معنى آخر ودخول في سياق لفظ جديد. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، أصل السبق المجاوزة، فأحدهما سبق صاحبه يعني جاوزه تعداه. والمعنى هنا: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، بمعنى أنهم يظنون جهلا أنهم سيعجزون الله، سيفوتون، لا يلحقهم حساب، لا يدركهم عقاب، لا ينالهم شيء من مما أخبر الله جل وعلا عنه وبه. فيقول الله جل وعلا: ساء ما يحكمون. هذا حكم من الرب تبارك وتعالى على ذلك الزعم والحكم الذي تلبس به أهل السيئات. والمقصود بأهل السيئات هنا أهل الكفر وأهل الإشراك.
ساء ما يحكمون. فلما ذكر الله جل وعلا ظن أهل السيئات كان حريا أن يذكر الله جل وعلا ظن أهل الإيمان ترغيبا، فقال جل شأنه: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. والمعنى أن المؤمن الذي على علم ويقين أن الله جل وعلا سيكافئه على عمله، فهو يسعى في الجمع والجماعات وينفق في الأموال ويغدو معتمرا حاجا ويبر والديه ويقوم في السحر ويذكر في النهار إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة يرجو بها ثواب الله، فيطمئنه ربه أن يكون على وعد من الله قائم لا محالة: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. والأجل الموعد، الوقت الذي حدده الله جل وعلا ليكافئ عنده عباده، وهذا الأجل والتوقيت الرباني الإلهي لن يكون قبل الموت، لن يكون قبل الموت. فبين المؤمن وبين أن يكافئه ربه على صنيعه أن يموت ثم يكون بعد الموت وحياة البرزخ البعث والنشور، ثم يكون بعد البعث والنشور مكافأة الله جل وعلا لأهل طاعته بالثواب ولأهل معصيته بالعقاب. لكن هذا لا يمنع أن تتضمن الآية أيضا أن يكون في القلوب شوق إلى علام الغيوب، ووالله لن تحمل في جنبك وبين ثنايا أضلاعك شيئا أعظم من الشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى. والأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جرت سنة الله في خلقه أنهم يخيرون عند الموت، يخيرون بين ماذا؟ لا يخيرون ما بين هدى وضلالة، فهم أئمة هدى، ولا يخيرون ما بين جنة ونار، فإن الأنبياء سادة أهل الجنة، لكنهم يخيرون ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة، وما بين لقاء الله ثم الجنة، أن يعجل لهم لقاء الله، فيختارون عليهم السلام لقاء الله ثم الجنة. وقد جاء في حديث أبي مويهبة أن النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات أيامه لما زار بقيع الغرقد ذكر لأبي مويهبة أن الله خيره ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة وما بين لقاء الله ثم الجنة، فاختار صلى الله عليه وسلم لقاء الله ثم الجنة. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أكرمها الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في حجرتها في غرفتها، وكان لغيرها من أمهات المؤمنين حجرات، لكن النبي لما وصلت ليلته في بيت ميمونة وكان قد ازداد عليه المرض كان يكثر من السؤال: أين أنا غدا؟ فعرف أصحابه أنه يريد أن يثبت في مقام واحد، فتنازلن عن لياليهن رضي الله عنهن وأرضاهن لعائشة، وأخذ صلى الله عليه وسلم يمرض في أيامه الأخيرة في بيت عائشة، فمات عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة ودفن في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والمقصود أن عائشة نقلت أنها سمعته يخير، عائشة لم تسمع الملك عندما يخير، لكنها سمعت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت من الإجابة أن الملك كان يخير، وقد كان النبي عليه السلام يخبرها من قبل أن الأنبياء يخيرون عند الموت، فسمعته وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ثم قال: بل الرفيق الأعلى. قالها ثلاثة ثم مالت يده وفاضت روحه إلى أعلى عليين في المحل الأسنى والملكوت الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. فهذا جانب مما يرجو به المرء لقاء ربه جل وعلا، وحري بكل مؤمن أن يكون في قلبه أصلا محبة الله وتعظيمه، هذا هو الدين أصلا، مع الشوق إلى لقاء الله جل وعلا. لكن ينبغي أن يعلم أن الموت لم يتعبدنا الله جل وعلا بالمسارعة إليه، لأنه لا يمكن تقديمه ولا تأخيره، هذا قدر لم نكلف به، ولكن الإنسان يحمل بين جوانحه
قلبا محبا لله جل وعلا. فإذا جاءه الموت فقد أقبل على من يحب، على ربه تبارك وتعالى. ووالله لن تقدم على أحد أرحم بك من الله، لن تقدم على أحد أرحم بك من الله. فإذا علم العبد أنه سيقدم على أرحم الراحمين حري به أن يملأ قلبه شوقا إلى لقاء رب العالمين جل جلاله. جعل الله لي ولكم آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. نقول، يقول الرب سبحانه: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم تبارك وتعالى. فقوله جل وعلا لآت تحقيق للوعد الرباني أن هذا واقع لا محالة، وهذا أصلا من الإيمان بالله واليوم الآخر، من أركان الإيمان أن يعلم المؤمن أنه سيلقى الله تبارك وتعالى لا محالة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، كما أخبر جل شأنه في سورة الانشقاق. هذه فواتح سورة العنكبوت، تكلم الله جل وعلا فيها عن الابتلاء والفتنة، ودعا تبارك وتعالى فيها عباده إلى أن يرجو لقاءه جل شأنه. ثم قال جل وعلا بعد ذلك بآيات: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ثم قال بعد هذا الإجمال: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أخرج الإمام مسلم في الصحيح والترمذي في السنن في جامعه وغيرهما أن هذه الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وصدر الآية هذا مر معنا كثيرا في اللقاء الماضي وغيره، وهو ظاهر بين، لكن قول الله جل وعلا وإن جاهداك، المجاهدة فعل يأخذ صبغة المفاعلة، يعني يكون بين اثنين ويكون فيه شيء من العنت والأخذ والعطاء والغدو والرواح المعنوي. وأصل الأمر أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان محبا لأمه بارا بها قبل الإسلام، والإسلام دعا إلى بر الوالدين، فازداد سعد برا بأمه، لكن أمه لم تكن على طريقته، لم تؤمن كما آمن، فكانت تنتهز كون سعد يحبها، تريد أن تجعل من تلك المحبة مطية لترده عن دين الله، فكانت تمتنع عن الطعام والشراب والغسل وأن تستظل عن حر الشمس رجاء أن تستعطف سعدا في أن يعود عن الدين الذي سلكه وهو دين الإسلام. وقيل إنها نزلت في هجرته، وأنه حاولت منعه عن الهجرة بالاستعطاف. أيا كان، هذه مجاهدة من أم سعد لسعد، تريد أن تمنعه عن دين الحق. فالله جل وعلا ينبئ سعدا وغيره، يقول وإن جاهداك، أي الوالدان، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم. وقد مر معنا أن هذا القيد يسمى قيد مطابق للواقع لا مفهوم له، يسمى قيد مطابق للواقع لا مفهوم له، لأنه لا يوجد إلهان، إله لنا به علم وإله ليس لنا به علم، الإله واحد لا إله إلا هو. فقول الله جل وعلا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم، ليس هناك قيد له مفهوم فنخرج الإله الذي لنا به علم، لكن هذا قيد موافق للواقع، والمعنى أنه لا يوجد إله إلا الرب تبارك وتعالى، فكل إله غير الله ليس هناك دليل قطعا على أنه إله، لأنه قطعا ليس بإله. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في أي شيء؟ في أمرهما، إياك بأن تشرك. أما غير ذلك بينه الله في لقمان: وصاحبهما في الدنيا معروفة، بيانا لحق الوالدين، ولم يذكرها هنا جل شأنه. نعود فنقول: من سعد بن أبي وقاص؟ سعد بن أبي وقاص من بني زهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمه آمنة بنت وهب، وآمنة هذه من بني زهرة، وأبوه عبد الله بن عبد المطلب من بني هاشم. فالنبي عليه الصلاة والسلام من جهة أبيه من بني هاشم، ومن جهة أمه من بني زهرة. وسعد بن أبي وقاص اسمه سعد بن مالك، أحد السابقين الأولين، يقال إنه سادس ستة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. هاجر من السابقين الأولين من المهاجرين، ومن فضله أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع له أبويه في يوم أحد، فقال ارمي سعد
فداك أبي وأمي. ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع لأحد من الصحابة أبويه. ويتحرر من هذا مسألة تكلمنا عنها كثيرا، قد يوجد في المفضول شيء أعظم مما يوجد في الفاضل. فسعد ليس أفضل الصحابة، لكن النبي لم يجمع لأحد أبويه إلا لسعد، فهذه الفضيلة لسعد أفضل. لم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر مثلا، لكن لا يعني أن سعدا أفضل من أبي بكر، وعثمان أشد حياء من عمر، لكن لا يعني أن عثمان أفضل من عمر. وهذه أمور ينبغي التنبه لها عند ذكر التفاضل بين العباد. نعود فنقول سعد هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه هاجر، ثم في يوم الفتح في عام الفتح أصابه عارض مرض وهو في مكة، فأصابه غم. لماذا أصابه غم؟ لأنه لا يريد أن يموت في مكة. لماذا لا يريد أن يموت في مكة؟ لأن الأصل أنه نوى أن يهاجر منها ويتركها من أجل الله، فلا يريد أن يموت فيها، كأن فيه شيء من عدم إمضاء الهجرة. فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، ووضع عليه الصلاة والسلام راحته على كبد سعد. يقول سعد وهو يحدث: إلى اليوم وأنا أجد برد كف نبينا صلى الله عليه وسلم. فأخذ سعد يخبره بأنه ليس له إلا ابنه ترثه، فقال عليه الصلاة والسلام الحديث المشهور الذي في آخره: الثلث والثلث كثير. ثم دعا له قال: اللهم امضي لأصحابي هجرتهم. فبرئ سعد وعاد مع النبي وأصحابه إلى المدينة. ثم مات عليه الصلاة والسلام وهو راض عنه. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قيل له: يا أمير المؤمنين استخلف، قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يقصد أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أجد إلا الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وذكر منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا مجمل ما يمكن أن يقع لسعد رضي الله عنه وأرضاه، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان نبينا يقول: هذا خالي فليرني امرؤ خاله، افتخارا به رضي الله عنه. فسعد بسببه نزلت الآية: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والمقصود من ذلك أن بر الوالدين شأنه عظيم، لكن الشرك مفسدة ليس بعدها مفسدة، الشرك مفسدة ليس بعدها مفسدة. فلا يمكن دفع الشرك بحجة أن يقع شيء أعظم من الشرك، لا يمكن قبول الشرك بحجة أننا نخاف أن يقع شيء أعظم منه، لأنه لا يوجد مفسدة أعظم من الشرك. وهذا الإنسان إذا أراد أن يدفع مفسدة أو أن يجلب مصلحة لا بد أن يعرف أعظم المفاسد وأعظم المصالح، ثم بعد ذلك يرتب حتى يكون فقيها على الوجه الأكمل. قال الله جل وعلا بعدها بآيات: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. نقول هذا الأمر يخبر الله جل وعلا فيه عما يقع يوم القيامة. وعليك أن تعلم أن للرب تبارك وتعالى قواعد استنبطها العلماء من الكتاب والسنة في قضية ماذا يكون في أرض المحشر في قضايا الحساب. ومن القواعد التي يحاسب الله جل وعلا عباده عليها أن لا يؤخذ أحد بجريرة أحد، لا يؤخذ أحد بجريرة أحد. وهذه القاعدة اتفقت على الإخبار بها الشرائع السماوية. قال الله جل وعلا: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ما الذي في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، وهي في نفس الوقت أين؟ في القرآن، في نفس الوقت أين؟ في القرآن. فهذا مما اتفقت الشرائع على أنه من القواعد التي يحاسب الله جل وعلا عليها. بعد معرفة هذه القاعدة نعود إلى أصل الآية. الآية تتكلم عن زعماء قرشيين
كانت لهم صولات وجولات وكلمات يحمونها بتعبير الناس في الجاهلية. ومن هؤلاء الزعماء الأفذاذ الملأ على الكفر الوليد بن المغيرة، وكان من أسن قريش وأكثرها هيبة وأشدهم تابعة، وقد نزل في حقه آيات كثيرة. قال الله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، إلى غير ذلك. حتى إنهم لما أرادوا أن يهدموا الكعبة ويعيدوا بناءها بعد أن دهمها السيل، هذا قبل الإسلام، تحاشوا وتحاموا أن يصلوا إلى البيت فيهدموه، فتقدم الوليد بن المغيرة وخلع نعليه، فهو أول من سن خلع النعلين عند الكعبة، ثم قلع حجرا منها وقريش تنظر وهو يقول: اللهم إنك تعلم أننا لم نرد إلا بناء بيتك. فلما قلع حجرا وقلع الآخر ولم يصبه أذى، عزمت قريش بعد ذلك معه على هدم البيت. فالرجل كان له وضعه الاجتماعي، والله جل وعلا لما بعث نبيه قال القرشيون وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقصدون الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود الثقفي في الطائف. هذا الرجل كان هو وبعض من معه يقول للقرشيين، يقول للمؤمنين الذين دخلوا في الإيمان، يقولون لهم: اتبعوا سبيلنا، كونوا على آلهتنا، ودعوا محمدا ودينه، ولنحمل خطاياكم، واللام للأمر، يلزمون أنفسهم، يقولون: إن كان ما يزعم محمد أن هناك بعث ونشور وآثام تحمل وأوزار تكتب، فنحن نحملها عنكم ولا يلحقكم منها شيء، فنحن نحملها عنكم ولا يلحقها ولا يلحقكم منها شيء. يريدون أن يحثوهم على ترك دين الله تبارك وتعالى، كما يقول الإنسان اليوم لبعض أصحابه: افعله وأمره في رقبتي، أو إثمه في رقبتي، أو اقتله وديته عندي. هذا تعبير يراد به الحث. فكان الوليد ومن معه يقولون هذا للمؤمنين الذين دخلوا في الدين. قال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. قال الله: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. من الأولى بيانية، ومن الثانية مزيدة للاستغراق. من الأولى بيانية، ومن الثانية مزيدة للاستغراق، والمعنى: لا يحملون أي خطيئة عنهم كائنا ما كانت، قلت أو كثرت، عظمت أو حقرت. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. من الذي يقول إنهم لكاذبون؟ رب العزة. وما دام قال رب العزة إنهم لكاذبون فهم كاذبون قطعا، لأن الله جل وعلا حكم عدل ذو علم. إنهم لكاذبون، لكن الله قال بعدها: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وهذا لا ينافي الأول، لا ينافي الأول. والمعنى أن كون هؤلاء الكفار يبوؤون أولا بالإثم الذي فعلوه وهو الكفر، ثم يبوؤون بكفر أتباعهم، يعني يتحملون إثما لأنهم كفر قوم بسببهم، لكن كونهم يحملون هذا الإثم لا يلغي الإثم عمن؟ عن الأتباع، لا يلغي الإثم عن الأتباع. فمن تبعهم يحمل وزره ولا يسقط من وزره شيء، وهم يحملون وزرين: وزر ذنوبهم ووزر ذنوب ما أسهموا فيه من كونهم أضلوا غيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرر هذا في السنة ويقول: لا تقتل نفس ظلمة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. فإذا جاء امرؤ وقتل امرأ آخر مؤمن قتل مؤمنا، فنقول إن قابيل قاتل هابيل يتحمل وزرا لأنه أول من سن القتل، لكننا نقول إن هذا القاتل ليس عليه ماذا؟ ليس عليه وزر، وأن قابيل أخذ الوزر عنه هذا محال، لكن قابيل يحمل وزرين: وزر قتله لأخيه، ووزر أنه دعا إلى ضلاله، والثاني يحمل وزرا واحدا لأنه تبع ذا ضلاله. فهذا معنى قول الله جل وعلا: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وعبر الله عن ذلك بالأثقال، والمقصود الذنوب والوزر،
لدلالة على أنها أمور عظام وذنوب شديدة الكبر. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. والسؤال هنا سؤال توبيخ وليس سؤال استفهام، لأن الله جل وعلا يعلم ذلك قطعا، ولكنه سؤال توبيخ يقع عليهم، يراد به توبيخهم على الملأ من الأشهاد، والمراد منه كذلك بيان أنهم كانوا في افتراء وكذب على الله، فيقال لهم: قد زعمتم من قبل أنكم ستحملون الأثقال عن غيركم وها أنتم عاجزون، لم تحملوا ثقل أحد بل بؤتم بالثقلين عياذا بالله من ذلك كله. على هذا يتحرر أن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن المسؤولية يوم القيامة مسؤولية فردية، وهذا نص الله جل وعلا عليه في سورة مريم. قال الله جل وعلا: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالمؤمن يتقي الله جل وعلا فيما يقول ويفعل، ولا يمكن أن يقبل أن يقول: أنا في ذمة فلان أو ذمة غيره، لأن المسؤولية كما بينا مسؤولية فردية. قال الله جل وعلا بعد ذلك بآيات: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الكفار القرشيون كانوا ينحتون أصنام ثم يعبدونها، زاعمين أن هذه الأوثان التي نحتوها وصنعوها تضر وتنفع وتقيهم بأس الله إن نزل. فالله جل وعلا يضرب لهم مثل، وقد مضى في دروس سابقة تحرير كلمة المثل، وقلنا إن المثل لا بد أن يكون واقعا مشهودا لا يختلف الناس فيه حتى يقبل. فالعنكبوت دويبة معروفة لا يكاد يجهلها أحد، تتخذ لنفسها بيتا، وكل من شاهد بيت العنكبوت يعلم أنه ذا وهن وأنه ضعيف لا يقي من برد ولا من حر ولا يدفع ذا ضر. هذا بيت العنكبوت. فالله يقول لهؤلاء قولا قال فيه أهل العلم معنيين. قال فريق أن معناه أن البيوت لو تأملتها بيتا بيتا لوجدت أن أضعف البيوت بلا ريب بيت العنكبوت. فيصبح معنى الآية أن عبادة الأوثان والأصنام أضعف الأديان على الإطلاق. لو تأملت الأديان لوجدتها كلها باطلة إلا الإسلام، لكنها في نفسها وهي باطلة تتفاوت في القوة والضعف حتى تصل إلى مرحلة من يتخذ صنما يصنعه ثم يعبده، فهذا أضعف الأديان دينا. فيقولون شبه الله الأديان بالبيوت، وشبه من يعبد الأوثان والأصنام ببيت ماذا؟ ببيت العنكبوت. هذا تخريج للآية. وتخريج آخر يقول المعنى عام على إطلاقه، والمقصود أن كل من يتخذ وليا من دون الله يعبده ويرجوه حاله كحال العنكبوت التي اتخذت بيتا. والله يقول وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، ثم تقف، لأن قول الله لو كانوا يعلمون جواب الشرط هنا محذوف، والمعنى لو كانوا يعلمون حقا أن هؤلاء الأولياء لا تضر ولا تنفع لعبدوا من؟ لعبدوا الله. وليس المعنى أن بيت العنكبوت أوهن البيوت لو كانوا يعلمون، فيصبح المعنى لو كانوا لا يعلمون إذن بيت العنكبوت ليس أوهن البيوت، لكن هذا غير مراد الله. لكن لو كانوا يعلمون هذه لوحدها جوابها محذوف. ومثله في القرآن قول الله جل وعلا في البقرة: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. ثم تقف، لو كانوا يعلمون لما صنعوا ما صنعوا. هذا المعنى، جواب الشرط محذوف مقدر.
دل عليه المعنى. لكن ليس المعنى لو كانوا يعلمون لكانت المثوبة من تقوى الله جل وعلا خير، قطعا هذا غير مراد. فنعود فنقول الله جل وعلا يسفه أحلامهم بأنهم اتخذوا أولياء لا تضر ولا تنفع، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قال الله بعدها إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، ما نافية، ما يدعون من دونه من شيء، فكل إله يعبد من دون الله ليس بماذا؟ ليس بشيء، موجود نعم لكنه باطل، ليس بشيء. ولهذا أثبت الله جل وعلا وجودها لكنه نفى أن يتكون آلهة بحق، وهذا هو المعنى الحقيقي لقولنا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وإلا المعبودون من غير الله كثر، لكن لا معبود بحق إلا من؟ إلا الله. فعيسى عبد، والملائكة عبدت، والأصنام عبدت، والأشجار عبدت، والأحجار عبدت، لكنها كلها عبادتها عبادة باطلة، ولا معبود بحق إلا الرب تبارك وتعالى. فالله يقول إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم، وتلك الأمثال نضربها للناس. والله ضرب الأمثال ليعقلها العالمون، ولهذا قال بعدها وما يعقلها إلا العالمون. وتعريف العالم في كلمتين موجزتين: العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب معصيته، العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب معصيته. أما إن كان عبد يحفظ قرآن ويدون متون ويحرر مسائل في الليل ويمليها على غيره في النهار، ويجلس خلف محراب أو على منبر فيملي على الناس ويقول، ولا يتقي الله جل وعلا، لا يطيعه بما علم من أمر الله، ولا يجتنب معاصيه بما علم من معاصي الله، فهذا ليس من العلماء في شيء. قال الله وما يعقلها إلا العالمون. نقول تكاد تتفق أقوال أهل العلم على أن العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب معصيته. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: إنما العلم الخشية، فكل من خشي الله عالم، وكل من عصى الله فهو جاهل. وقال الرب من قبل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا لا يكون إلا إذا كان العبد عالما حقا بالله، فيزداد من الله خشية ومن الله خوفا وفرقا، فيعلم أن الله جل وعلا جعل الأيام مطايا تسوق إليه. ثم قال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالعاقل لا يجعل من المطايا من الأيام والليالي موطنا لأن يظلم نفسه ويعصي ربه فيباعد بينه وبين جنته ويقترب من سخط الله جل وعلا وغضبه، لأنه لا يقدر على سخط الله وغضبه أحد. قال ربنا وما يعقلها إلا العالمون: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. وهذه مرت معنا في اللقاء الماضي، وبينا أن المراد بالحق أن تدل على الرب تبارك وتعالى وتكون برهانا ساطعا ونورا بينا في خلقها على أن هناك رب خلقها وأحسن خلقها فسواها ورفع سمكها كما أخبر جل وعلا. فمن دلته تلك المخلوقات على ربه ظفر بخيري الدنيا والآخرة. وقد قلنا مرارا، وهذا من المكرور الذي يجب أن يكرر، إن الله جل وعلا خلق آيات وأجرى أحداث تدل عليه، وأعطى خلقه بصر يرون به، وقلوبا تتدبر وتتفكر، فكل ذي عينين يبصر آيات الله، لكنه ليس كل ذي عينين يتدبر في مخلوقات الله وتدله المخلوقات على الله. فمن رأى آيات الله بقلبه وعمل بذلك التدبر
يكرمه الله جل وعلا يوم القيامة بأنه يرى الله ببصره. ومن لم يرى تلك الآيات وما أجراه الله من أحداث بقلبه، وإنما اكتفى أن يراها ببصره دون أن تدله على عظمة خالقها، ولم يؤمن بذلك طرفة عين، كان حقا عليه أن يحرم من رؤية وجه الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا عن أهل الكفر به: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومثل هذه المعارف التي تملى عليك يحسن تدوينها أو التدبرها أو تفكرها حتى تضفي عليك عملا راشدا بعد الفراغ من سماعها. نعود فنقول: قال الله جل وعلا بعد ذلك: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. هنا يرشد الله نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يستمر على هذا الطريق القويم الذي هو عليه، أن يواصل تلاوته للكتاب. فتل فعل أمر حذف حرف العلة منه على جريان ذلك في نحو العرب. أتل ما أوحي إليك، ما موصولة أي الذي أوحي إليك من الكتاب. وهذا الوحي الذي هو القرآن أعظم ما أعطاه الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يتمسك مؤمن بشيء يخالف الكتاب، فهو مفزع أهل الملة كتاب ربهم تبارك وتعالى، لأنه آية نبيهم ودليل صدق رسولهم صلى الله عليه وسلم. فالرب يدعو نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلو القرآن حتى يزداد تدبرا فيه ومعي وزادا على طريقه إلى الله. ثم قال له وصية أخرى، قال: وأقم الصلاة. وقد قال أهل العلم إن العبادات التي يمكن أن يقوم بها العبد ثلاث: شيء معتقد، وشيء لساني ذكر، وآخر أعمال جوارح مثل الصلاة. فالله لم يذكر المعتقد هنا لأنه لا يتكرر، فالمعتقد يقذف في القلب مرة واحدة، أما ذكر الله هذا يستدام يردد يكرر. وكذلك إقامة الصلاة: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. ثم قال جل شأنه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والمصلون على ثلاثة أضرب من حيث القبول: مصل صلاته تجزي، لا نستطيع أن نطالبه بالإعادة، فهو قد أحسن وضوءها وأتم أركانها وواجباتها، فصلاته لا تتجاوز أن تتركه كما هو، فهي صلاته إجزاء لا يمكن أن نطالبه فقهيا بالإعادة، لم يترك فيها ركنا ولا واجبا عمدا. ومصل آخر صنع ما صنع الأول، لكن صلاته كانت ناهية له عن الفحشاء والمنكر، لأن الصلوات الخمس ليس بينهن بعيد زمن، فإذا أتقن الظهر مثلا وقام بها على الوجه الأكمل نهته عن الفحشاء والمنكر، فلا يكاد ينتهي أثرها حتى يصلي العصر، ثم تنهاه العصر عن الفحشاء والمنكر ولا يكاد ينتهي أثرها حتى يصلي المغرب، وهكذا، ولا تسقط صلاة أبدا ما دام يعقل. الحالة الثالثة: عبد تنهاه صلاة عن الفحشاء والمنكر، فهو أحسن من الأول ومثل الثاني، لكن صلاته تدفعه كذلك إلى منازل أعلى، فتدفعه لعمل الخيرات والمسابقة في الطاعات والتدبر في صفات وأسماء الرب تبارك وتعالى، ترتفع به درجات عالية في عالم الإيمان، ليست فقط تكتفى بها أنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر. ثم قال الرب بعدها: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقد ذهب أهل العلم رحمهم الله ممن سبق إلى أنهم قالوا ولذكر الله أكبر تحتمل أربعة معاني، تحتمل أربعة معان. معنى اختاره ابن جرير الطبري إمام المفسرين رحمة الله تعالى عليه، وهو القول بأن المعنى ولذكر الله أكبر معناها أن ثواب الله لكم وذكره جل وعلا لكم بما ينعمه عليكم من رحمته في الدنيا
وثوابه الجنة وغيرها في الآخرة أكبر وأفضل من ذكركم إياه، أفضل وأكبر من إقامتكم للصلاة وغيرها من الشعائر. أعيد، المعنى عند ابن جرير أن مكافأة الله جل وعلا لكم وذكره تبارك وتعالى لكم بنعمه في الدنيا ورحمته لكم ثم ما أعده لكم من ثواب وعطاء في الآخرة هو أفضل من صلاتكم وذكركم له جل وعلا. هذا المعنى الأول، وقد اختاره ابن جرير، وأظن أن اللفظ العربي لا يساعد عليه. بقيت ثلاثة أمور متقاربة جدا. قال بعض العلماء: ولذكر الله أكبر أي أكبر من كل شيء، ولذكر الله أكبر أي أكبر من كل شيء. وقال آخرون: ولذكر الله أكبر المعنى ولذكر الله في الصلاة أفضل من ذكره في غير الصلاة وإن كان ذكره في غير الصلاة عبادة. قالوا: المعنى ولذكر الله أكبر أي أن ذكر الله في الصلاة أفضل من ذكره في غير الصلاة مع الاتفاق على أن ذكره في غير الصلاة عبادة. وقال آخرون، وهو اختيار شيخ الإسلام، أنه ولذكر الله أكبر أي أن ذكر الله في الصلاة هو أعظم شيء فيها، أن ذكر الله جل وعلا في الصلاة هو أعظم شيء فيها. وهذا المعنى قريب من السابقين، ويدل عليه ما ورد في قضية المناسك أنها ما أقيمت إلا لذكر الله، يؤيد هذا القول. واللغة تساعد على هذا أكثر مما تساعد على غيره، والعلم عند الله. قال الله جل وعلا بعد ذلك بآيات ذكر أنبياءه ورسله، لكننا لن نذكر ذلك لأنه قد مر معنا كثيرا ذكر أنبياء الله ورسله، فنقول: قال الله جل وعلا: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هذا عود على بدء. قلنا إن أعظم ابتلاء ابتلي به الصحابة في دينهم أنه طلب منهم الهجرة، وبعض الناس من ضعفاء الإيمان في ممن آمن قديما كان مترددا كيف يترك مكة وما فيها من مؤونة له أصلية إلى غيرها من البلدان، فيخشى الفقر ويخشى من باب أولى الموت. فالله جل وعلا في آيتين متعاقبتين يلاطفهم في الخطاب فيقول: يا عبادي الذين آمنوا، وليا حرف نداء وعبادي منادى مضاف إلى رب العزة، وهذه الإضافة مقام تشريف لأولئك العباد الذين آمنوا، من حيث الإجمال لا من حيث قواعد النحو، صفة لأولئك العباد أنهم مؤمنين. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا، المقصود الأسمى من خلقك أن تعبد الله، فأي مكان تعجز أن تعبد الله جل وعلا فيه حري بك أن تنتقل عنه، وأي مكان تعبد الله جل وعلا فيه أكثر حري بك أن تقيم فيه. أي مكان تعجز معه مع الإقامة فيه أن تعبد الله حري بك أن تتركه، وأي مكان تعظم فيه عبادتك لربك حري بك أن تسكنه وتستوطنه وتقيم فيه. لماذا؟ لأن الغاية العظمى من الخلق أن يعبدوا الله. ولهذا قال الله يخاطب تلك الفئة: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. وأرضي وإن نسبت إلى الله إضافة تشريف، لكنها هنا تدل على الملكية، وأن الأرض كلها لماذا؟ كلها لله. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، وقدم الضمير والأصل فاعبدوني، هذا أسلوب حصر لأنه لا معبود بحق إلا الله، وهذا أمر مقرر شرعا وأعظم مقاصد القرآن على الإطلاق. والمقصود من ذلك أن تفقه أن عبادة الله هي أشرف ما أطلبه الله جل وعلا منك، بل هي الغاية من خلقك. فكل ما يعارض عبادتنا للرب يجب ماذا؟ يجب اطراحه، وكل ما يعيننا على عبادة الرب يجب أن نتمسك به ونلتزمه. حتى القرناء والأصحاب، حتى الزوجة والولد، حتى البيت والمسكن، حتى الحي، أي مكان نحن فيه
أي شيء يعيننا على طاعة الله على عبادته يجب أن نتمسك به، وأي شيء عياذا بالله يحول بيننا وبين أن نعبد الله على الوجه الأكمل والنحو الأتم يجب اطراحه والبعد عنه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فلما خاف أولئك النفر من أنهم إذا هاجروا حل بهم الموت لعجزهم وفقرهم وجوعهم، قال لهم ربهم تبارك وتعالى الجواب في آيتين لكن جعل بينهما فاصلا. قال جل وعلا في الأول: كل نفس ذائقة الموت. كل هذه من ألفاظ العموم، والروح إذا كانت داخل الجسد تسمى نفس، وإذا فارقت الجسد تسمى روح، ولا حرج أن تسمى بأحد الاسمين في اختلاف الموضعين، لكن هذا الأصل. قال الله: ونفس وما سواها، أي وهي داخل الجسد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا صعد تبعه البصر. وهذه الروح خلق الله جل وعلا أبان آدم ونفخ فيه من روح، ثم أخرج من ظهره ذريته، ثم هذه الأرواح أعطيت للملائكة، والملك الموكل بالنفخ في الروح يأتي لأحدنا وهو جنين في بطن أمه فينفخ فيه روحه، فإذا نفخ فيه دبت الحياة في الجسد. وهذا الاتصال أول اتصال للروح بالجسد. ثم إن الإنسان تلده أمه فيعمر ما شاء الله له أن يعمر، ثم يأتي ملك آخر غير الأول يأخذ هذه الروح يقبضها التي أودعها صاحبه من قبل. هذا الانفصال الكلي ما بين الروح والجسد هو الموت، وهذا كتبه الله جل وعلا على كل خلقه، وهو ظاهر القرآن: كل نفس ذائقة الموت. فما معنى الآية بالنسبة لما قبلها؟ معنى الآية بالنسبة لما قبلها أن الموت الذي تخشونه ستموتون لا محالة، هاجرتم أو لم تهاجروا، فليس مقامكم في مكة بمانعكم من الموت. فما دام أن الموت حال نازل لا محالة، فلا أن تموتوا وأنتم في طاعة الله خير من أن تموتوا وأنتم بعيدون عنه جل وعلا. وإلا كون الإنسان سيموت هذا حق لا مفر منه، لكن الله جل وعلا جعل ساعة الاحتضار ساعة ضعف شديدة يظهر فيها عجز بني آدم، ولا يظهر عجز أحد كما يظهر في ساعة الاحتضار، ثم يظهر أكثر إذا فارقت الروح الجسد ووضع الميت بين يدي غاسله، فإن الغاسل يتحكم في الجسد كيفما شاء، يقلبه كيفما أراد، لكن ذلك الوقت وقت انفصام الروح عن الجسد. لكن الانفصام الأول في ساعة الاحتضار هذا قبيل الموت، هذه اللحظة لحظة ضعف. وقد مر معنا مرارا أن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق ويسر الله القرآن على لسانه، ومع ذلك لما دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر في آخر ساعاته من الدنيا عليه الصلاة والسلام كان في يد عبد الرحمن سواك، فلم يقدر، لأنها لحظة ضعف، لم يقدر صلى الله عليه وسلم أن يقول لعائشة أو أن يقول لعبد الرحمن أعطني المسواك، وإنما ما زاد على أن أخذ يمعن النظر في السواك الذي في يد عبد الرحمن بن أبي بكر، وهو عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، وجبريل يأخذه في برهة من الليل إلى جوار العرش ويصل إلى أبواب الجنة ويعود في لحظة قوة. لكن هذه اللحظات لحظات ضعف، ففي تلك اللحظة فهمت عائشة المراد، أخذت السواك من أخيها قضمته طيبته ثم استاك صلى الله عليه وسلم. موضع الشاهد، تنزيل الشاهد هنا على الواقع، أن ساعة الاحتضار ساعة ضعف. قال الله: كل نفس ذائقة الموت. ولو كان الموت غير مشوب بالضعف لكان هينا، لكن قد يقول قائل: إن فلانا يموت في طلقة نار للحظة، أنت تراها لحظة لكنك لا تدري ما الذي يقع ما بين الملائكة وما بين العبد. والله يقول: فلولا إذا بلغت الحلقوم
وأنتم حينئذ تنظرون، تنظرون إلى من؟ إلى الميت. ونحن أقرب إليه منكم قرب الله بملائكته، ونحن أقرب إليه منكم، ولكن لا تبصرون، لا تبصرون شيئا مما يقع. فلولا إن كنتم غير مدينين، تزعمون أنه لا جزاء، لا بعث، لا نشور، لا حساب، لا عقاب، ترجعونها، ردوا هذه الروح إن كنتم صادقين. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وقطعا هم لا يرون الروح وهي تقبض، لا يرون لها حسا ولا أثرا ولا خبرا، فكيف يردون شيئا لا يرونه؟ فمرحلة الاحتضار مرحلة عجز، لكن هذه المرحلة فيها يكافئ الله جل وعلا الأخيار الأتقياء من عباده الذين مضت لهم حسنات وأعمال صالحات، وكان لهم قيام بالليل واستغفار في الأسحار، وعدم أيام مشوبة بظلم، وبر لوالدين، وغدو لجمع وجماعات، وصيام في الهواجر. هؤلاء يلهمهم الله جل وعلا ذكره والنطق بالشهادتين: أنطقني الله وإياكم إياها في تلك اللحظة. هذه المرحلة من العمر لا يستعد لها بأن تذكر من معك ماذا يفعل إذا أصابتك، لكنها يستعد لها بسببين. السبب الأول سؤال الله جل وعلا بإلحاح أن يحسن وفادتك عليه، سؤال الله جل وعلا بإلحاح أن يحسن وفادتك عليه، فاللهم أحسن وفادتنا عليك. والأمر الثاني بالعمل الصالح، فإنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هذه ثم إلينا ترجعون ظاهرة بينة، أي أن المرجع إلى الرب تبارك وتعالى فيكون الحساب. وكان بعض الأخيار من الصالحين ممن أدركناه إذا أراد أن يعظ أحدا ورأى فيه عنفوان وتجاوز للحد وظلم، إما ظلم لطلاب أو ظلم لخدم أو ظلم لعمال أو ظلم في بيع وشراء أو غش في بضاعة أو سواها أو غير ذلك، أو اجتراء على المعاصي، أو سفر إلى خارج البلاد للفجور أو ما إلى ذلك، أو الإبقاء على الاتصالات والمغازلات وغير ذلك من المعاصي وهي كثير، أو ظلم أم الزوج للزوجة أو ظلم الزوجة لأم زوجها، غير ذلك مما يحصل. يقول له: أين تريد؟ الله جل وعلا يقول: إن إلى ربك الرجعة، يشير بيده والله هكذا، أين تريد؟ الله يقول: إن إلى ربك الرجعة، يعني أين ستذهب؟ أين ستغدو؟ أين ستروح؟ كم ستستمر على هذا الظلم؟ كله سينتهي، سيضمحل، سيذهب، سيزول، لأن الله يقول مذكرا عباده: إن إلى ربك الرجعة، سترجع لا محالة. فالله جل وعلا: يا أخي، رزق كل أحد عليه ومصير كل أحد إليه، رزق كل أحد عليه ومصير كل أحد إليه، فلا مفر من الله إلا بالله، ولا ملجأ من الله إلا بالله، ولا يعين على دفع مكروه،

نقول فلا يقدر على دفع مرهوب ولا يقدر على جلب مطلوب إلا الله. فإذا تحقق هذا فعلى ما يعبد غيره وعلى ما يتوكل على غيره. الله جل وعلا وحده القادر على أن يضرك ووحده القادر على أن ينفعك، ولا نفع يؤتى إلا من لدنه، ولا نقمة تدفع إلا به. فالعاقل ينبغي عليه على الأقل أن يقر هذا في قلبه، ولو لم تكن له أعمال تساعد على هذا، لكن على الأقل يكون هناك اعتقاد جازم في القلب أن الله جل وعلا وحده المتكفل بتحقيق كل مرغوب وبدفع كل مرغوب. وهنا ننتقل إلى ما بعدها بآيتين. قال الله جل وعلا، وهي متصل بما قبل، وقد قلت إن الله جعل فاصلا، هو ذكر أهل الجنة. قال الله جل وعلا: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. لماذا قال جل ذكره وهو السميع العليم بعد أن قال

وعلا لا يخفى عليه من عباده خافية، فمن أعطي فالذي أعطاه الله، ومن منع فالذي منعه الله. الله يعلم أين موقعه هذا العبد، أين مكانه، أين موئله، أين غدوه، أين رواحه، أين مظان رزقه، أين عدم مظانها، فهو وحده جل وعلا الرزاق ولا رازق غيره. قال سبحانه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها. ليس معنى لا تحمل رزقها على ظهرها، وإنما المعنى أن الله جل وعلا أجرى لبعض مخلوقاته أنهم يدخرون لما سيأتي. والذين يدخرون ثلاثة: بنو آدم، وهذا ظاهر، فإن الإنسان له مدخراته من المؤونة والرزق يضعها في بيته، والفأرة تدخر، والنملة كذلك تدخر، هذا المشهور، وغيرها من الدواب المعروف أنه لا يدخر شيئا وإنما يقتات كل يوم بيومه. وسواء صح هذا أو لم يصح، فإن الله يقول: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فإذا وقر عند العبد أنه لا رزق إلا الله، لا يعني ذلك أن يقعد في بيته، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لكنه يأخذ بالأسباب ويعلم أن الله جل وعلا وحده هو القادر على أن يجلب له الرزق. فإذا وقع فيما يسمى كسر عظم، كما وقع فيه كثير من الفضلاء في زماننا هذا أو في أيامنا هذه في سوق الأسهم، فإنه ينبغي أن تعلم أنها كانت مرتفعة بقدر الله، وأنها هوت وخفضت بقدر الله، وأن الله جل وعلا قادر على أن يرفع قدرها مرة أخرى ويعوض من خسر فيها، ولا يقدر على هذا إلا الله. ولا حرج على المؤمن أن يدعو الله بإلحاح أن يكشف عنه ضره ويعوضه في رزقه وأن يرفع عنه البأساء، فهذا حق مشروع، بل إنه مطلوب. وقد يقول قائل: كيف يكون مطلوبا بحث الإنسان عن الرزق؟ يقول الله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الذين جاءوا بالإفك هؤلاء تكلموا في عرض عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فبرأها الله. فلما برأها الله وثبتت براءتها بنص كلام الله، كان مصطح ابن أثاثة فقير من قرابة أبي بكر، وكان أبو بكر ينفق عليه، عوده أبو بكر أن يدر عليه رزق، يدر عليه رزقا، فاعتاد مصطح أن يقتات مما يعطيه أبو بكر. فلما نزلت براءة عائشة وتيقن الصديق أن ابنته بريئة، قطع تلك الأرزاق التي كان يعطيها لمصطح، عقابا له على أن مصطح كان ممن أسهم قليلا في قضية الإفك. وما صنعه مصطح شيء عظيم، الله يقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ومع ذلك عاتب الله جل وعلا أبا بكر في منعه الرزق الذي كان يعطيه لمن؟ لمصطح. قال الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. قال بعض أهل العلم: إنما فعله مصطح ينزل النجم من أفقه، ومع ذلك لما منع عنه الصديق من رزقه عاتب الله جل وعلا أبا بكر في حقه. ظهرت جلية واضحة. والمقصود: العاقل لا يدخل في أرزاق الناس، ولا يكون سببا بقدر الله في منع أرزاقهم. ولهذا في بعض ما يصنع مما يحرر أحيانا من، لا أدري ماذا يسمونها، مما يحرر من غرامات على بعض الناس، في النفس منها حاجة، وإن العاقل لا يقرب الناس في أرزاقهم ولا يحول بينه وبين رزقهم. وتحت يديك أجراء وعمال وخدم، وزيد من الناس يغسل سيارتك، وآخر وكذا وكذا، أو بين يديك ضعفاء تكتب فيهم تقرير أو تخبر عنهم خبر فيكون سببا في نبذهم أو فصلهم أو تقليل درجتهم، كل هذا لا ينبغي لعاقل أن يضع قدميه فيه.
وليتق الله جل وعلا.

0: فيما هو فيه، هذا ما تيسر إراده وتهيأ قوله، وأعان الله جل وعلا على إملائه في هذا اللقاء المبارك، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: تأملات قرآنية.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي هنا إذاعة القرآن الكريم من أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة.
1: تتجلى معاني التوحيد الخالص في هذه الشعيرة العظيمة، فالقلوب تتجه خاضعة لله، والألسن تلهج بالتلبية، والأكف ترتفع ضارعة متوسلة. فأي منظر أبهى وأحلى من منظر العبيد يحققون التوحيد تحت راية العقيدة الواحدة التي تتوارى في ظلها فوارق الأجناس والألوان والأوطان.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة

أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو است

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الله الطيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة من ساحة بيت من بيوت الله عز وجل وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من مسجد الرحمة، لقاء طيب إيماني مبارك مبارك أعمالنا وقلوبنا وأرواحنا. إنه لقاء الإيمان، لقاء القرآن، لقاء الذكر. وربنا يقول في حديثه القدسي: أنا جليس من ذكرني. إنه الثلث الأخير من الليل الذي يتجلى علينا فيه ربنا من فوق سماء الدنيا، مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فمرحبا أيها الإخوة المستمعون لجلسة الذكر هذه، للقاء الإيمان هذا الذي تنقله لكم إذاعة القرآن الكريم. يقول الأكرم الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهيا إخوة الإيمان والإسلام إلى الاستماع والاستشفاء والاسترواح بنور وشفاء لما في الصدور بآيات الله تعالى. نفتح المصاحف مستهلين هذا اللقاء، نفتح المصاحف على سورة الأنعام، وتحديدا من الآية 36 ننصت خاشعين مستهلين هذا اللقاء من مسجد الرحمة بالقاهرة. نستمع إلى فضيلة القارئ اليوم الشيخ محمود الخشت.

صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله، لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فقد استمعنا إلى تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود الخشت، مستهلا بها هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الرحمة، لقاء الإيمان، لقاء الفيض والفضل الرباني. إلهنا يتجلى علينا في هذه اللحظات من فوق سماء الدنيا، هذه ساعة الرحمة من بين جنبات الرحمة، حيث نحن في بيته، نحن ضيوفك يا ربنا، أنت مقصودنا، أنت مطلوبنا، أنت شاهدنا، أنت ناظرنا يا ربنا، أنت حاضرنا يا إلهنا، أنت معنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم ينطق عن هوى أبدا، فكل نطقه صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بوحي منك يا إلهي، قالها الأعظم النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، قالها الدعاء مخ العبادة. فما أطيب وأعظم أن ندعو الرحمن ونحن في بيت الرحمن، في ساحة الرحمة، في مسجد الرحمة، نطلب الرحمات، نرجو ربنا بأطيب وأخلص الدعوات، بيقين وثقة في استجابة الله لنا دعاءنا الذي وعدنا بالاستجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. نعيش هذه اللحظات مع الفيوضات والكلمات الطيبة حيث الدعوات، والمبتهل الشيخ منتصر الأكرت.

عيوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا وأحسن ختامنا يا أكرم الأكرم.

أحمد المحمود محمد أحمد المحمود وسيرته رحمة من الله رحمة.

الهادي الصلاة والسلام.

0: الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وصفوة المرسلين ورحمة من الله
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

الله أكبر الله أكبر، صيحة الحق نداء اليقين، الله أكبر الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين، الله أكبر الله أكبر، دائما الله أكبر، نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في نصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن شريعة ومنهاجا ودستورا، وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا هاديا وسراجا منيرا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن لصلاة الفجر من ساحة مسجد الرحمة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ منتصر الأكرت بعد دعوات في ابتهال ديني توجه فيه لله عز وجل وقلوبنا معه، نسأل الله تعالى القبول والإجابة. حقا أيها الإخوة الكرام، ساعة الفجر فيض من فضل الرحمن، ساعة الفجر فيها الرحمة والغفران من المولى عز وجل، فلنستغفر ربنا سبحانه الحنان. ساعة الفجر الرحمة والفضل والعطاء الإلهي فيها، والخالق جل بقدرته يدعونا للغفران، غفرانك ربنا سبحانك ربنا يا رحمن يا رحيم. والصلاة والسلام على السراج المنير، قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد، بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد. صلى الله عليك وسلم وبارك ربنا يا حبيبي يا رسول الله، يا من امتدح الحق عز وجل خلقك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. اللهم بسر صلاتك على نبيك صلى الله عليه وسلم تقبل دعواتنا وتقبل رجاءنا، ووفقنا لما فيه الخير، ووفق أوطاننا بقدرتك وعزتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يقام لصلاة الفجر نعيش هذه الدقائق مع الشفاء لما في الصدور، براحة الأبدان والأرواح، بآيات من الذكر الحكيم، حيث تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر، نستمع إليها الآن من فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشت.

0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استقيموا واستووا يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر
2: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك

0: خَلْقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله أكبر
1: الله أكبر

وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعيف

لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم استجب دعاءنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، ولا تخيب رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات.

الله أكبر.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد نقلنا لكم من ساحة مسجد الرحمة بالقاهرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وكان معنا من أسرة قراء القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشت، ومن أسرة المبتهلين فضيلة المبتهل الشيخ منتصر الأكرت. طابت أوقاتكم أيها الإخوة المؤمنون. هذه تحياتنا للزميل جمال عبد الكريم الماحي من أسرة الهندسة الإذاعية الخارجية. تلك أيضا تحياتنا للزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني. كل لحظة وأنتم في تواصل دائم بالله عز وجل. هذه تحياتي لكم هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أحبتنا في الله، نذكركم أن صلاة العيد لهذا اليوم مع فضيلة مفتي أستراليا الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد ستكون في كريكت نيو ساوث ويلز سنتر على العنوان 161 سيلفر ووتر رود سيدني أولمبيك بارك، وستكون الصلاة عند الساعة 8:30 صباحا. وكل عام وأنتم بخير.
1: مستمعينا الكرام، يسر مركز النووي بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم أن يعلن عن إقامة صلاة واحتفال عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجري يوم الأربعاء 27 من مايو أيار لسنة 2026، وذلك وفق بيان المجلس الأسترالي للأئمة، وذلك على العنوان 10 جورني رود شستر هيل، برنامج صلاة العيد، الصلاة والخطبة الأولى الساعة 7:30 صباحا مع الأخ أحمد عوف، الصلاة والخطبة الثانية الساعة 8:45 صباحا مع الشيخ إبراهيم ضادون. ويقدم المركز النووي مجموعة من الأنشطة الممتعة للأطفال من الساعة 8:00 إلى 11:00 صباحا، وتشمل ركوب الخيل، رسم الوجوه، نقش الحناء، خزل البنات، الفشار وأكياس الحلوى. وأسرة إذاعة القرآن الكريم تتمنى لكم عيدا مباركا وكل عام وأنتم بخير.
2: ورد الصباح والمساء.
3: الله.

0: Look.
1: مستمعينا الكرام، يسر مركز النووي بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم أن يعلن عن إقامة صلاة واحتفال عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجري يوم الأربعاء 27 من مايو أيار لسنة 2026، وذلك وفق بيان المجلس الأسترالي للأئمة، وذلك على العنوان تين جورني رود شستر هيل، برنامج صلاة العيد، الصلاة والخطبة الأولى الساعة 7:30 صباحا مع الأخ أحمد عوف، الصلاة والخطبة الثانية الساعة 8:45 صباحا مع الشيخ إبراهيم ضادون. ويقدم المركز النووي مجموعة من الأنشطة الممتعة للأطفال من الساعة 8:00 إلى 11:00 صباحا، وتشمل ركوب الخيل، رسم الوجوه، نقش الحناء، خزل البنات، الفشار وأكياس الحلوى. وأسرة إذاعة القرآن الكريم تتمنى لكم عيدا مباركا وكل عام وأنتم بخير.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أحبتنا في الله، نذكركم أن صلاة العيد لهذا اليوم مع فضيلة مفتي أستراليا الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد ستكون في كريكت نيو ساوث وولز سنتر على العنوان 161 سيلفر ووتر رود سيدني أولمبيك بارك، وستكون الصلاة عند الساعة 8:30 صباحا. وكل عام وأنتم بخير.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أحبتنا في الله، نذكركم أن صلاة العيد لهذا اليوم مع فضيلة مفتي أستراليا الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد ستكون في كريكت نيو ساوث وولز سنتر على العنوان 161 سيلفر ووتر رود سيدني أولمبيك بارك، وستكون الصلاة عند الساعة 8:30 صباحا. وكل عام وأنتم بخير.

مستمعينا الكرام، يسر مركز النووي بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم أن يعلن عن إقامة صلاة واحتفال عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجري يوم الأربعاء 27 من مايو أيار لسنة 2026، وذلك وفق بيان المجلس الأسترالي للأئمة، وذلك على العنوان 10 جورني رود شستر هيل، برنامج صلاة العيد، الصلاة والخطبة الأولى الساعة 7:30 صباحا مع الأخ أحمد عوف، الصلاة والخطبة الثانية الساعة 8:45 صباحا مع الشيخ إبراهيم ضادون. ويقدم المركز النووي مجموعة من الأنشطة الممتعة للأطفال من الساعة 8:00 إلى 11:00 صباحا، وتشمل ركوب الخيل، رسم الوجوه، نقش الحناء، خزل البنات، الفشار وأكياس الحلوى. وأسرة إذاعة القرآن الكريم تتمنى لكم عيدا مباركا وكل عام وأنتم بخير.

مستمعينا الكرام، يسر مركز النووي بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم أن يعلن عن إقامة صلاة واحتفال عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجري يوم الأربعاء 27 من مايو أيار لسنة 2026، وذلك وفق بيان المجلس الأسترالي للأئمة، وذلك على العنوان تين جورني رود شستر هيل، برنامج صلاة العيد، الصلاة والخطبة الأولى الساعة 7:30 صباحا مع الأخ أحمد عوف، الصلاة والخطبة الثانية الساعة 8:45 صباحا مع الشيخ إبراهيم ضادون. ويقدم المركز النووي مجموعة من الأنشطة الممتعة للأطفال من الساعة 8:00 إلى 11:00 صباحا، وتشمل ركوب الخيل، رسم الوجوه، نقش الحناء، خزل البنات، الفشار وأكياس الحلوى. وأسرة إذاعة القرآن الكريم تتمنى لكم عيدا مباركا وكل عام وأنتم بخير.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أحبتنا في الله، نذكركم أن صلاة العيد لهذا اليوم مع فضيلة مفتي أستراليا الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد ستكون في كريكت نيو ساوث وولز سنتر على العنوان 161 سيلفر ووتر رود سيدني أولمبيك بارك، وستكون الصلاة عند الساعة 8:30 صباحا. وكل عام وأنتم بخير.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أحبتنا في الله، نذكركم أن صلاة العيد لهذا اليوم مع فضيلة مفتي أستراليا الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد ستكون في كريكت نيو ساوث وولز سنتر على العنوان 161 سيلفر ووتر رود سيدني أولمبيك بارك، وستكون الصلاة عند الساعة 8:30 صباحا. وكل عام وأنتم بخير.

مستمعينا الكرام، يسر مركز النووي بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم أن يعلن عن إقامة صلاة واحتفال عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجري يوم الأربعاء 27 من مايو أيار لسنة 2026، وذلك وفق بيان المجلس الأسترالي للأئمة، وذلك على العنوان 10 جورني رود شستر هيل، برنامج صلاة العيد، الصلاة والخطبة الأولى الساعة 7:30 صباحا مع الأخ أحمد عوف، الصلاة والخطبة الثانية الساعة 8:45 صباحا مع الشيخ إبراهيم ضادون. ويقدم المركز النووي مجموعة من الأنشطة الممتعة للأطفال من الساعة 8:00 إلى 11:00 صباحا، وتشمل ركوب الخيل، رسم الوجوه، نقش الحناء، خزل البنات، الفشار وأكياس الحلوى. وأسرة إذاعة القرآن الكريم تتمنى لكم عيدا مباركا وكل عام وأنتم بخير. الله.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أحبتنا في الله، نذكركم أن صلاة العيد لهذا اليوم مع فضيلة مفتي أستراليا الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد ستكون في كريكت نيو ساوث وولز سنتر على العنوان 161 سيلفر ووتر رود سيدني أولمبيك بارك، وستكون الصلاة عند الساعة 8:30 صباحا. وكل عام وأنتم بخير.

مستمعين الكرام، يسر مركز النووي بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم أن يعلن عن إقامة صلاة واحتفال عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجري يوم الأربعاء 27 من مايو أيار لسنة 2026، وذلك وفق بيان المجلس الأسترالي للأئمة، وذلك على العنوان 10 جورني رود شستر هيل، برنامج صلاة العيد، الصلاة والخطبة الأولى الساعة 7:30 صباحا مع الأخ أحمد عوف، الصلاة والخطبة الثانية الساعة 8:45 صباحا مع الشيخ إبراهيم ضادون. ويقدم المركز النووي مجموعة من الأنشطة الممتعة للأطفال من الساعة 8:00 إلى 11:00 صباحا، وتشمل ركوب الخيل، رسم الوجوه، نقش الحناء، خزل البنات، الفشار وأكياس الحلوى. وأسرة إذاعة القرآن الكريم تتمنى لكم عيدا مباركا وكل عام وأنتم بخير.

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله

أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر

0: الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة العيد it's two rak'at. First rak'ah we start with 7 takbirat, then second rak'ah 5 takbirat. And if anyone missed first rak'ah, he can continue second rak'ah. Of course, whoever is missed is not here now. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept from all of us. Barakallahu feekum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

No, there is one long one. Maybe you write.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أحبتنا في الله، نذكركم أن صلاة العيد لهذا اليوم مع فضيلة مفتي أستراليا الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد ستكون في كريكت نيو ساوث وولز سنتر على العنوان 161 سيلفر ووتر رود سيدني أولمبيك بارك، وستكون الصلاة عند الساعة 8:30 صباحا. وكل عام وأنتم بخير.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أحبتنا في الله، نذكركم أن صلاة العيد لهذا اليوم مع فضيلة مفتي أستراليا الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد ستكون في كريكت نيو ساوث وولز سنتر على العنوان 161 سيلفر ووتر رود سيدني أولمبيك بارك، وستكون الصلاة عند الساعة 8:30 صباحا. وكل عام وأنتم بخير.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: مجموعة جديدة من نساء وأطفال على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية في طريقها إلى أستراليا، والحكومة تلوح بأقصى العقوبات عند ثبوت ارتكابهم مخالفات. احتجاج أمام البرلمان الفيدرالي على معاملة نشطاء أسطول الصمود، والشرطة توقف عددا من المحتجين. انخفاض مرتقب في فواتير الكهرباء في الولايات الشرقية، والحكومة تعزو التراجع إلى التوسع في الطاقة المتجددة والبطاريات المنزلية. غارات أمريكية قرب مضيق هرمز، وترامب يدعو دولا عربية وإسلامية إلى الانضمام لاتفاقات إبراهام كجزء من أي تسوية محتملة في المنطقة. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أعلن وزير الداخلية الأسترالية توني بيرك أن مجموعة ثانية تضم 7 نساء و12 طفلا على صلة بما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية تخطط لمغادرة سوريا بعد سنوات قضتها في مخيم روج، حيث من المتوقع أن تواجه نساء المجموعة الثانية اتهامات لدى عودتهن إلى أستراليا مساء اليوم. وشدد بيرك على أن الحكومة لا تقدم أي مساعدة لهذه المجموعة، مؤكدا أن أفرادها سيواجهون أقصى العقوبات القانونية في حال ثبوت ارتكاب أي مخالفات، فيما ذكرت شبكة ABC أن قسما من المجموعة سيصل إلى ملبورن والباقي إلى سيدني. وكانت مجموعة أولى تضم 4 نساء و9 أطفال قد عادت إلى أستراليا مطلع مايو، حيث أوقفت 3 نساء فور وصولهن وما زلنا قيد الاحتجاز. وتواجه امرأتان تهمان تتعلق بالعبودية والإيجار بالبشر، فيما وجهت إلى الثالثة تهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي والسفر إلى منطقة نزاع معلنة. شهد مبنى البرلمان الفيدرالي في كامبرا احتجاجا نظمه ناشطون تنديدا بطريقة تعامل إسرائيل مع المشاركين في أسطول الصمود العالمي الذي منعته إسرائيل من التوجه إلى غزة. وأوقفت الشرطة عددا من المتظاهرين أمام مبنى البرلمان في كامبرا خلال الاحتجاج الصامت، وجثى نحو 75 شخصا على ركبهم أمام البرلمان مطالبين الحكومة الفيدرالية بفرض عقوبات على إسرائيل على خلفية مزاعم بإساءة معاملة أستراليين احتجزوا بعد محاولتهم إيصال مساعدات إلى غزة بحرا. ورددت إحدى المتظاهرات أثناء اقتيادها من قبل الشرطة دعوات لاتخاذ إجراءات أقوى ضد إسرائيل. من جهتها أدانت السيناتورة عن حزب الخضر مهرين فاروقي عمليات التوقيف ووصفتها بالمخزية.
2: This government, this parliament is more interested in the decorum of this place rather than the genocide, the apartheid, the occupation and oppression of Palestinian people. It was a silent, peaceful protest. This is the people's house.
1: وكان 7 من أصل 11 أستراليا قد وصلوا إلى سيدني يوم الاثنين بعد اعتراض القوات الإسرائيلية السفينة التي كانوا على متنها، فيما نفت مصلحة السجون الإسرائيلية جميع مزاعم الإساءة. كشفت جلسات الاستماع التي تنظمها اللجنة الملكية لمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي أن شرطة نيو ساوث ويلز لم تقم بإعداد تقييم للمخاطر الأمنية الخاصة بفعالية عيد الهانوكا اليهودية التي كانت مستهدفة في هجوم بونداي الدامي. وقالت مساعدة مفوض شرطة نيو ساوث ويلز ليان ماكسوكر أنه كان بالإمكان إعداد تقييم للمخاطر الأمنية الخاصة بالفعالية. كما استمعت اللجنة إلى إفادات أشارت إلى أن مستوى التهديد الذي كان يواجهه المجتمع اليهودي عد مقلقا خلال الأشهر التي سبقت الهجوم، فيما أفاد شهود بزيادة في رسائل الكراهية على الانترنت. وخلال الجلسات قال شاهد من شرطة نيو ساوث ويلز عرف بالرمز ABQ أن المجتمع اليهودي يعد هشاً ويحتاج إلى وجود دائم للشرطة بسبب ارتفاع السلوكيات المعادية للسامية في الفترة الأخيرة. أعلنت الحكومة الفيدرالية تمويلاً إضافياً بقيمة 2,600,000 دولار لدعم الناجين من أجيال السكان الأصليين المسروقة، ويأتي ذلك بعد نحو 30 عاماً على صدور تقرير إعادتهم إلى المنزل. وقالت السيناتورة ليديا ثورب إن الاعتذار وحده لا يكفي. ستشهد فواتير الكهرباء للأسر والشركات الصغيرة انخفاضاً في أجزاء من الولايات الشرقية الأسترالية بعد قرار هيئة تنظيم الطاقة خفض السعر الأعلى للأسعار على الخطط الأساسية، وبموجب القرار ستتراجع أسعار الكهرباء للأسر بنسبة تصل إلى 10.7% في جنوب أستراليا ونيو ساوث ويلز وجنوب شرق كوينزلاند، ويحدد ما يعرف بعرض السوق الافتراضي الحد الأقصى للأسعار التي يمكن لشركات الطاقة فرضها على المشتركين في الخطط الأساسية. وقال وزير الطاقة الفيدرالي كريس بوين إن الانخفاض في هذه الأسعار يعود إلى التوسع في استخدام الطاقة المتجددة. أكدت الولايات المتحدة أنها ستمنح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة لإنجاح المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي، رغم الضربات الأمريكية الجديدة التي تهدد وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين. وفيما شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارة إلى الهند على وجوب أن تبقى المضائق مفتوحة، فإنه أكد بأن المحادثات ما تزال قيد التقدم وأن واشنطن تأمل بالتوصل إلى اتفاق. في المقابل قللت إيران من احتمال تحقيق انفراجة قريبة، إذ قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن التفاهم تحقق بشأن عدد من الملفات، لكن ذلك لا يعني اقتراب الطرفين من اتفاق نهائي. هذا وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن أي إعادة لفتح مضيق هرمز ستتم وفق الشروط التي تحددها طهران. ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز أن القوات الأمريكية شنت ضربات وصفها بالدفاعية استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ في جنوب إيران، إلى جانب قوارب قال أنها كانت تحاول زرع ألغام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعد يوم من تأكيده أن الاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيما ومجديا أو لن يكون هناك اتفاق، دعا السعودية وقطر ومصر وتركيا والأردن وباكستان إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل والانضمام إلى اتفاقات إبراهام كجزء من أي تسوية محتملة. في أخبار الرياضة، تلقى منتخب أستراليا ضربة موجعة بعد تأكد غياب صانع الألعاب رايلي ماكغري عن نهائيات كأس العالم إثر تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية للفخذ خلال مباراة فريقه ميدلزبرا أمام هال سيتي في الدوري الإنجليزي. ويشكل غياب ماكغري خسارة كبيرة لمنتخب سكروز قبل 3 أسابيع فقط من مباراته الافتتاحية أمام تركيا في نهائيات كأس العالم. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في أديلايد زخات مطر متفرقة 19 درجة، بريسبن أمطار 24 درجة، هوبرد أمطار 17، بيرث أمطار متزايدة 23، ملبورن زخات مطر متفرقة 17، سيدني أمطار متزايدة 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

إشراقة الصباح ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. صباح الخير، صباح العيد، كل سنة وأنتم بخير. باسمك اللهم نبدأ يومنا، اللهم نبدأ يومنا راجين رحمتك وحدك، متوكلين عليك، ملتجئين إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ادفع عنا الهموم، وارزقنا عافية تدوم، وارفع مقامنا يا رافع السماء ومجري الغيوم. أسأل الله في هذا اليوم الفضيل، يوم النحر، أن يرزقنا بصيرة تنير بها دروبنا، وأن يهب لنا سكينة يشرح بها صدورنا، وأن يمن علينا بعافية ما بعدها ضرر، ونعيما ما بعده كدر، وأن يجمعنا ومن نحب بجوار خير البشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة. هذا هو التعريف النهائي للسعادة الحقيقية. جعلنا الله أهلينا وممن نحب من السعداء. اتركوا أبواب السماء بالدعاء. اللهم لا تعذبنا بمرض، ولا تشقينا بولد، ولا تسلط علينا أحد، ونجينا من شر النفاسات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، ونجينا ممن نخاف يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في ضمانك وإحسانك، وأن تحفظنا بحفظك، وأن تكتب لنا في كل خطوة رزقا وسلامة. اللهم ارحمنا بعد التعب، وسعدنا بعد الحزن، وكافئنا بعد الصبر. اللهم إنا نعوذ قلوبنا من وحشة الدنيا وكدرها. اللهم ازح عن قلوبنا كل خوف يسكننا، وكل أمر يبكينا. قوينا يا الله، ولا تعسر أمورنا، وافتح لنا الأبواب المغلقة يا رب العالمين. كن على ثقة تامة بأن طيبة قلبك يعكسها تعاملك بمن حولك، هي مرآة تعكس كمال خارجك. مهما رمت الحياة أثقالها على عاتقك، اعلم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. واطمئن إذا وقعت في مشكلة فلا تنظر لها من مكانك، بل غير المكان لتنظر لها من مكان آخر، لأن الحل قد يكون في تغيير المكان فقط. ربما يأتيك الخير لأنك تمنيته لغيرك. حتى وأنت تتصبح برامجك، اجعل لسانك رطبا بذكر الله، سبح واحمده واشكره واستغفره، وكن من المستغفرين بالأسحار، فهناك رب غفور يقول هل من مستغفر فأغفر له. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يستحي أن يرفع العبد يديه إليه يردهما صفرا خائبين. ارفعوا أيديكم لله تطمئن قلوبكم، ثم لتشعر قلوبكم وتحس حقيقة الفرح بالله. أحب الله ملء قلوبكم. أسأل الله ألا تنقضي هذه الأيام المباركة إلا وقد أعطاكم ثلاث: أولها الرزق الوفير، وثانيها بشرى لم تخطر لكم على بال، وثالثهما أن يمحو الرحيم عنكم وأهليكم ومن تحبون سيئات السنين، ورفع عنكم ثلاث: المرض والحزن وعذاب القبر. أسأل الله العظيم أن يديم عليكم الصحة والعافية، ويصلح حالكم، وأن يرزقكم الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب. اللهم آمين. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره. الحمد لله الذي لا يخيب من دعاه. الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يومئذ تحدث أخبارها. الأماكن التي صليت بها أو استغفرت فيها وذكرت الله وعملت الخير بها ستشهد لك، فاستكثر شهود الله لك. ستأتيك البشائر مورقات، وتبعث في فؤادك ألف سلوى، فقم بالله
معتمدا وأيقن بأن الله يرفع كل بلوى. ستأتي ثم تأتي مقبلات، فصبرا إن بعد العسر يسرا. أسعدكم الله في الدارين ورفع قدركم في عليين، وأدام عليكم الصحة والعافية، وكل عام وأنتم بخير. وإلى لقاء متجدد، صباح الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيف حلقة اليوم الأستاذ محمد السيد عباس من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بحضرتك في البرنامج.
2: بارك الله فيك.
1: يستقبل المسلمون عيد الأضحى المبارك بكثير من البهجة والفرحة والتهليل والتكبير، استبشارا بما فيه من ذكريات غالية وتضحيات خالدة وما يصحب ذلك من مودات وزيارات ولقاءات. ما مظاهر تلك الفرحة بهذه الشعيرة الإسلامية العظيمة، وما الحكمة من تشريعها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإذا كان المسلمون منذ مدة لا هي بالطويلة ولا بالقصيرة قد فرحوا وابتهجوا باستقبال عيد الفطر المبارك تعبيرا عن فرحتهم بالنصر على نزعات نفوسهم ونزغات غرائزهم، فإنه في هذه الأيام مباركة على وعد باستقبال عيد الأضحى المبارك، عيد الفداء والوفاء، أو العيد الكبير كما يسميه عامة المسلمين، وهو حقا كبير، كبير في معناه وفي مبناه، لأنه يأتي عند الانتهاء من مناسك الحج الأكبر وأداء شعائره، وهو أيضا كبير في كمه وكيفه. أما أنه كبير في كمه وعدده فإنه ليس يوما واحدا كعيد الفطر، بل تبلغ أيامه بتوابعه من أيام التشريق 4 أيام، يوم النحر وأيام التشريق 3. وأما كيفه فلما فيه من الذكريات الخالدة ومن استمرار وتوالي التهليل والتكبير والتحميد والتمجيد، وذلك مشاركة للإخوة الكرام الذين أكرمهم ربهم واستدعاهم لضيافته في بيته العتيق، في بيته العتيق وفي بلده الأمين حيث الأمن والسلام والنفحات والبركات. يقول رب العزة: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم واذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. صدق الله العظيم. إن عظمة الإسلام تتجلى في أنه يتعامل مع الناس بواقعية وعلى الطبيعة كما يقولون، فمعلوم أن الإنسان خلق من مادة وروح، وبناء على هذا التكوين الإلهي المزدوج فقد شرع الإسلام للإنسان ما يغذي فيه جانب الروح ممثلا في العبادات، وما يغذي فيه جانب المادة ممثلا في الأعياد، وخصوصا الأعياد التي تأتي عقب عبادات فيها إجهاد كالصيام.

0: ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه. فهنيئا للمسلمين، هذه الأعياد جعل الله أيامهم كلها أعيادا وأمجادا.
1: إن عيد الأضحى يحمل في طياته أعز الذكريات لطاعة الآباء لربهم ولبر الأبناء بآبائهم.
0: نعم،
1: نرجو توضيح ذلك.
0: حقا إن عيد الأضحى يحمل إلينا أخلد الذكريات التي تمتد في أصولها إلى أبينا وجد الأنبياء إبراهيم عليه السلام، الذي كان وحده أمة خالصا لله تعالى. يقول سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. لقد بلغ إبراهيم عليه السلام من الكبر عتيا دون أن يرزقه الله تعالى بالذرية، ولكنه كان يكثر من دعائه ربه: رب هب لي من الصالحين. فاستجاب له ربه ووهبه إسماعيل، وكان غلاما حليما. ولما نما وترعرع بين يديه وملأ الدنيا سعادة عليه، ولكن الفرحة لم تدم طويلا، إذ رأى في منامه أنه يذبح ابنه وحيده، وكانت الرؤيا بلاء وابتلاء عظيما. ولما عرض الأمر على ابنه لم يتردد الابن لحظة في تفويض الأمر لأبيه. لقد ثبت إبراهيم لقضاء الله سبحانه وتعالى وأمره، فأخذ ابنه لينفذ قضاء الله فيه، وفعلا طرحه على جنبه وأخذ يحز بالسكين، والسكين لا تقطع. وهنا ترتج الأرض والسماء إشفاقا على الأب الشيخ الكبير وعلى الابن الطفل الصغير، وينزل جبريل الأمين بالفداء من السماء بذبح عظيم من الجنة. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. من ذلك التاريخ الصحيح والذكرى الخالدة تتجدد كل عام، تمجيدا لإبراهيم وتمجيدا لإسماعيل وتمجيدا للولاء والوفاء والفداء.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور صبحي عبد الحميد، الأستاذ بجامعة الأزهر بالقاهرة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.